0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: اذا انت سامع ان انا سامع هذا كمان
1: انا سامع صوت
2: لا مش سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم FM على كيفك

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت دوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد.

كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة الويك اند, حلقة يوم الخميس 10 سبتمبر 2026. بنبتديها معاكم, هيكون معاكم يوسف التهامي وفانا إمام. صباح الفل عليك يا جوش.
2: صباح الفل عليك يا فانا, وصباح الخير والرضا والهنا والسعادة والجمال على كل مشاهدي ومستمعي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وحشينا جدا من امبارح, جايين لكم النهارده الحمد لله باخبار سعيده حبتين نقول لكم عليها اكيد في خلال اللينكات اللي جايه. بس كعاده كل يوم حابين نفكركم بارقام التليفونات عشان نتواصل عليها مع بعض. 015-595-1006 ده رقمنا على الواتساب, و 3-8-35-022 رقم التليفون الارضي, 1-006 رقم الموبايل, وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.
1: نحب نشوقكم كده وبعدين في نص الحلقه بقى او يعني اللينك الجاي ان شاء الله نقول لكم على المفاجاه اللي معانا. طيب لسه مكملين معاكم, مستنيين تطمنونا عليكم وتقولوا لنا اخباركم ايه, نفسكم تسمعوا ايه النهارده, اخبار الطرق ايه وكل حاجه. هنقول لكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات, بس نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل على طول.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: خلينا نقول لحضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات ليوم الخميس 10 سبتمبر 2026. القاهرة العظمى هتكون 35 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 24، سوهاج العظمى 38 والصغرى 25، إناء العظمى 39 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.
2: طيب بالنسبة للهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع إن يوم الخميس يكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، جو يكون معتدل في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل للحرارة، رطب ليلا على معظم مناطق الجمهورية مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر.
1: طيب بما أننا في حلقة الويك أند حابين نعرف من حضراتكم بقى، فيه طبعا مدارس رجعت ولسه في مدارس تخش كمان الأسبوع اللي جاي، فبنفكر حضراتكم على زحمة في الطرق هتكون الصبح وفي وقت خروج المدارس، فنبقى عاملين حسابنا في المشاوير بتاعتنا ان احنا ننزل قبل بس مواعيدنا بحبة بسيطة عشان خاطر نقدر نوصل في الميعاد اللي احنا متعودين عليه، عشان عندنا بصمة وظرف في اخر الشهر وحاجات زي كده، فنبقى عاملين حسابنا عليها من دلوقتي. تمام، قولولنا بقى في ناس عندها بلانز او خطط للويك اندز في شهر 9 لان لسه الجو برضو حر بعض الشيء، ناس لسه بتقول لك لا انا المصيف بتاعي ما خلصش، انا لسه بيتي المصيف بتاعي ما اسمه ايه ده ما قفلتوش، ما رشتوه، ما عملتش الحاجات اللي احنا دايما بنعملها كلنا، او لو حتى هتروح تأجر لك يومين في حته فبتقول لا انا لسه انا عامل حسابي ان انا أأجر في شهر 9 بحيث ان تبقى الدنيا اخف واهدى شويه، وفي نفس الوقت في اماكن كتير هتكون شغاله، لان في السنين اللي فاتت قبل كده من كذا سنه كان رمضان بيجي في نص الصيف، فيا دوبك كانت الناس يعني بتاخد الصيف بتاعها في الفترة اللي بعد رمضان، فبس بما ان رمضان بيجي بدري في السنين الأخيرة يعني دلوقتي بقى الصيف بتاعنا مطول شوية، فنقدر ان احنا نستغل ونسافر حتى من شهر 6 وشهر 7 من بعد حتى العيد الكبير، في ناس بتستغل الكلام ده، ففي ناس هتمد المصيف بتاعها لحد يمكن
2: سبتمبر
1: لحد شهر 10.
2: هقول لك حاجة، احلى جو للتصيف عامة جو 9،
1: عمرها ما راح على طول قاعدة في الشغل اصلا
2: والله. ايوة ما عشان كده ما بحضروش بالزبط. يعني ممكن اكون مثلا رحت مثلا ويك اند كده حسيت اللي هو يا جماعة ده احنا فايتنا كل حاجة حلوة، الجو خطير عظيم مظبوط، عارفين الجو المظبوط
1: والدنيا فاضية ومفيش الضغط بتاع الخروجات، وهنا في اوبشنز بس الاوبشنز بتبقى محدودة شوية، يعني الاختيارات اللي عندك اللي هناك بتبقى محدودة وبتبقى على الهادي، بنلحق نقعد مع بعض، بنلحق نسمع بعض، بنلحق نرجع ايام الدنيا الطيبة الجميلة، هي موجودة عامة طول السنة بس هو الواحد واختياراته والضغوطات اللي بتبقى دايما موجودة حواليه، فدايما احيانا بيخرج برا المسار ده ويرجع يقول لك والله ما لحقتش استفيد بالاجازه بتاعتي، فرجت كتير جدا في اليومين اللي فاتوا فمحتاج ارجع من الاجازه اخد اجازه تانية. فانا اعتقد ان اللي حابب يستجم ويستمتع بقى بالاوقات اللي زي دي اعتقد ان شهر 9 وبدايه شهر 10 اعتقد ممكن يكونوا هي دي الايام اللي يتقال لك عليها انا رايح اخطف يومين، هم دول اليومين الخطف يعني.
2: وفي ناس على فكره لو هنتكلم على الساحل وكده في ناس عايشه صيف شتاء هناك يعني هم متأقلمين جدا في الشتاء، لا الساحل بيبقى حلو وكل حاجة، بتمطر شويتين ثلاثة زي ما بتمطر عندنا هنا، بس يعني
1: ده بيشتغلوا يبقى يعني
2: معرفش
1: في, يعني في ناس شغالة طبعا
2: ناس شغالة يعني هناك
1: دلوقتي يعني بقى في حاجات كتير شغاله بالزبط. طول السنه
2: بنت العالمين شغاله
1: طبعا فبالظبط، فعشان كده بيبقى فيه دايما ناس زي ما فانا بتقول بتبقى قاعده طول السنه، بس انا بنتكلم عن الناس اللي هي يعني التعبانين اللي على طول بيصحوا بقى اللي بيسمعونا عامه يعني
2: هم دول اللي عندهم يعني اطفال ودخلوا المدارس، مش بنتكلم عليكم خالص، انتوا اللي فيكم مكفيكم تمام جدا. يعني خلونا نتكلم كده، مين الناس المحبه للسفر في شهر 9 تستنى بقى موسم الصيف يخلص وانا اطلع بقى في الروقان؟ بتطلعوا فين؟ تحبوا تطلعوا ايه الاماكن اللي بتطلعوها؟ والناس اللي خلاص بقى رجعت من الساحل وبدات بقى المدارس والمعمعه والدراسه وكل الكلام ده، ايه الويك اند المثالي بالنسبه لكم؟ يعني امتى يعدي عليك ويك اند كده تقول ده هو ده الويك اند المثالي بالنسبه لي؟ انا مش عايز اكتر من كده. مش شرط يكون خروجات، مش شرط يكون حاجات معينه. انت بالنسبه لك يعدي عليك جمعه وسبت عاملين ازاي عشان ده يبقى بالنسبه لك الويك اند المثالي؟
1: خلونا نفكركم بارقام التليفونات بتاعتنا مره كمان عشان نتواصل عليها مع بعض. 015-59-55-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-35-022 هو رقم التليفون الارضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. خليكم ظبطين نجوم اف ام 100.6 عشان اللينك اللي جاي هنقول لكم بقى على الخبر اللي احنا جايين نشاركه مع حضراتكم النهارده.
2: يلا بينا فاصل ونرجع على طول.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: طالع من البيضه جمد كتكوت، كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت معمول للضيط وعالمظبوط، بوت بوت تمرج مدفرخه في الوجود.

0: بريمات لايش
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.
3: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
4: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم دلوقتي تقدروا تتابعوا نجومك أم على tiktok.com/@نجومك

0: انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا إمام ويوسف التهامي ومكملين معاكم لحد الساعه 10. في حلقة يوم الأربع امبارح كنا بنتكلم مع حضراتكم على إن برنامج نجوم, برنامج عيش صباحك على نجوم أف أم مرشح للفوز بجائزة أفضل برنامج إذاعي لعام 2026 من قبل حفل مهرجان الفضائيات العربية, والحمد لله قدرنا نحقق الجائزة دي للسنة الثانية على التوالي كأفضل إذاعة في مصر وأفضل إذاعة وأفضل برنامج إذاعي على مستوى الجمهورية. فده شيء يشرفنا وشيء يسعدنا, فحابب طبعا أبارك, أكيد ببارك ليك أفانو, ببارك لإدارة المحطة وببارك لحضراتكم والله, ولولا وجود حضراتكم معانا بدعمكم واستماعكم لينا والرسائل اللي بتبعتوها لنا والمزيكا اللي بتختاروها معانا والمواضيع اللي بتشاركونا فيها والألعاب اللي بنلعبها مع بعض ما كناش هنكون موجودين النهاردة, والجوائز موجودة دلوقتي قصاد حضراتكم على التلفزيون للناس اللي بتتفرج علينا وللناس اللي بتسمعنا على الراديو. هننزل صورة أكيد لينا بالجوائز كمان شوية, فحابين ننسب أكيد الفضل ده بعد ربنا لحضراتكم, لأن من غيركم الجائزتين دول مش هيكونوا موجودين قصادنا دلوقتي. فمبروك لك يا فانا وألف ألف مبروك لحضراتكم والله.
2: ألف مبروك وبجد يعني طبعا الحمد لله, الحمد لله الفضل يرجع لربنا وليكوا. احنا مش مجرد يعني انتوا مش مستمعين, احنا بالنسبة لنا احنا عيلة واحدة, احنا عايشين مع بعض كل يوم, انتوا عارفين احنا بنعمل ايه في حياتنا. يعني الحمد لله رحلة طويلة والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا السنة التانية على التوالي ناخد احسن برنامج اذاعي واحسن قناة اذاعية. الف مبروك يا جورج.
1: الف مبروك يا فنة. طبعا في شعور كده منتاب الواحد الصراحة, الواحد اكيد سعيد وفخور بالحصول على الجائزة دي, ولكن الشعور مختلف عن السنة اللي فاتت. لسه كنت بتكلم مع زمايلنا برا في المحطة ومع فنة على ان الجائزة دي خدناها السنة اللي فاتت او كل حاجة, وكنا سعداء بيها جدا واحتفلنا بيها مع اصحابنا وحبايبنا واهلنا وقرايبنا. السنة دي انا الجائزة دي بالنسبة لي مختلفة عن السنة اللي فاتت, لاني ناس كتير من حضرتكم يعرفوا ظروف اللي كنت بمر بيها الفترة اللي فاتت, وناس ما تعرفش انا يعني فقدت حد عزيز عليا جدا وهو والدي الله يرحمه في خلال الثلاث اسابيع اللي فاتوا. ولما خدنا الجائزة دي السنة اللي فاتت والله يعني كنت بتكلم مع فانا وزمايلنا بره دلوقتي ان هو كان سعيد بالجائزة دي اكتر ما انا وفانا كنا سعداء بيها.
2: ده حقيقي.
1: والموضوع مختلف اكيد مبسوط وكل حاجه, ولكن يعني كان نفسي اكيد يكون موجود معايا في اللحظه دي, لان دي حاجه اسعدته هو, بقول لكم زي يمكن اكتر من ما احنا كنا فرحانين بيها السنه اللي فاتت, وكان على طول بينزل صورنا
2: بالجائزة.
1: فهي السنه دي مختلفه, طعمها اكيد مختلف. جايزة أكيد عزيز عليا, أول جايزة خدها بعدها وفاة والدي, فيعني بشكركم جدا جدا لأن أنتوا السبب في أنه هو كان يبقى مبسوط بيها السنة اللي فاتت, وهو أكيد يعني إن شاء الله يكون حاسس بيها وشايفنا السنة دي وإحنا بنحتفل بيها مع حضراتكم. فيعني سامحوني والله, الواحد بيتأثر دايما في اللحظات اللي زي دي, أكيد بيبقى في وقت هي لحظة فرح وكل حاجة, ومش عايز يكون بقى ده حضراتكم اللي بقوله, بس هي شعور صادق والله خارج من أخ ليكو. زي ما فانا كانت بتقول احنا مش مجرد اتنين مذيعين طالعين بيرغوا على الهوا, احنا عيلة, احنا عارفين بعض حاجات يمكن ناس كتير من اللي حوالينا ممكن ما يكونوش عارفين. احنا عارفين طباع بعض على الصبح, بنبقى عاملين ازاي, احنا بنفوق بعض الصبح, احنا لما بنبقى مودنا مش افضل حاجة انتوا بتحسوا بينا, فبتشدونا معاكم للمود اللي انتوا فيه, واحنا بنحاول على قد ما نقدر نفس الكلام ان احنا لما نحس دايما ان احنا موجودين هنا بيبقى علينا مسؤولية ان احنا نخرجكم دايما من ضغوطات واعباء الحياة اللي بتاخد كل واحد في سكته. كل واحد عنده ظروفه وكل واحد بيبقى عنده مشاغله وكل واحد بيبقى عنده مشاكله، فبالتالي بنحاول على قد ما نقدر ان احنا خلال الساعتين دول ان احنا مش بنقول ننسى المشاكل بس على الأقل نجيبها على جنب عشان خاطر نهون على بعض حياتنا ونهون على بعض يومنا ونبتدي بطاقة مختلفة عن باقي اليوم، لأن الواحد لما بيبدأ يومه بطاقة معينة وممكن تكمل معاه باقي اليوم. فإحنا بنحاول على قد ما نقدر، على قد ما هي كلمة ممكن تبين إن هي كليشيه بس والله إحنا على قد ما نقدر بنحاول إن هي تكون طاقة إيجابية، يبقى دايما مليان بوزيتيفيتي، في فايب معينة أو في روح معينة نبتدي بيها اليوم مع بعض. فإحنا اللي بيننا أكبر بكتير من مجرد برنامج، فهي عيشة عايشينها مع بعض كل يوم الصبح من 8 ل 10 لحد الخميس، لدرجة ان انتوا بتوحشونا والله جدا في الويك اند. ناس كتير بتقول لنا يا جماعة
2: بتوحشونا بس بنبقى
1: يا جماعة اطلعوا مش عارف ايه،
2: ادونا فرصة عشان نجدد الطاقة ونجيلكم تاني
1: عشان ما تزهقوش مننا يعني
2: والله. والناس بتبعت لنا في الويك اند
1: ده حقيقي والله، ودي حاجات بتسعدنا والله حقيقي يعني
2: والله بجد.
1: ولما بنشوف حد مثلا نتقابل في مكان وكده التعامل ما بيننا، حتى احنا ما بنعتبرش نفسنا ان احنا ناس يعني اتنين دي شغلانتنا، احنا بنشتغل مزين راديو فهو عمل عام، فممكن يكون في بعض الناس ممكن تعرفك في مكان بتاع، فاحنا لا نحب نتكلم ونحب نرغي ونحب
2: جدا
1: نتقابل حد تقوم جايبة في سيرتي
2: وفروتي وكلمه على التليفون.
1: انا نفسي والله ده بجد،
2: وفي ناس بنبقى اصحاب في الاخر يعني من كتر ما هم عارفيننا كويس جدا واحنا عارفينكوا عن طريق المسجز وعن طريق التليفونات، احنا اصحاب اوريدي بس عمرنا ما تقابلنا، فلما بنتقابل بجد بنكون صحاب حقيقيين.
1: ده حقيقي والله، فبنشكركم مره واثنين وعشرة ومليون، لان مهما تكلمنا على حضراتكم مش هنوفيكم والله حقوكم خالص والله. فيعني بنشكركم جدا جدا جدا، بشكرك جدا جدا يا فانا، لان اكيد الجائزه دي ما كانتش هتنفع من غيرك. بشكر اهلنا وبشكر صحابنا على الدعم اللي شفناه معهم خلال السنين اللي كنا فيها على طول، سواء بناخد جوائز او ما بناخدش، فده شيء يسعدنا دايما، وقفتكم في ظهرنا دايما، واخفقنا اكيد في اوقات كتير، واكيد يعني بنصيب يعني الحمد لله، ده كله توفيق من عند ربنا،
2: وبنحتفل معاك وبنزعل معاك وعايشين معاك
1: وبدعوات حضراتكم وبدعوات اهالينا.
2: شكرا لكم جدا
1: جدا جدا، خلينا نحتفل معاكم بجائزه مهمه وجائزه غاليه علينا وجائزه غاليه علينا بشكل شخصي، لان هي زي ما قلت لحضراتكم احساس السنه دي مختلف، ف اتمنى ان شاء الله يكون والدي حاسس بيها.
2: الله يرحم. طيب يا جماعة هنطلع الفصل ونرجع نكمل معاكم على طول، وهرد على كل المسجز الجميلة اللي عمالة تتبعت لنا دي، بس نطلع فصل ونرجع تاني. صباح الفل،
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بطولات لينغلونغ اختيار الأبطال الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
1: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي،
2: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم. تابعونا على youtube.com/@nugumfm. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: مستمرين معاكم لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والله بشكركم، عايزه اشكر كل الناس اللي بعت لنا مسجز. مها صباح الفل عليك يا مها. انا يعني لو بدات في الكلام على مها لوحدها بصراحه، مها من الناس اللي ما كانتش بجد بتفوت حلقه على مدار معرفش كام سنة، واليوم اللي ما بتبعتلناش فيه مسج احنا بنقلق عليها، فمها على طول في ظهرنا، من الناس اللي بتقفشنا من صوتنا بتعرف على طول انتوا مش مظبوطين النهاردة، يوسف مش نايم كويس، فانا انت في حاجة مضايقاكي. فيعني زي ما بنقول يا جماعة، والله العظيم احنا الجوائز اللي محطوطة قدامنا النهاردة دي بعد طبعا ربنا اكيد، الحمد لله الحمد لله، الفضل يرجع لكم. انتوا مش مجرد مستمعين، انتوا اهلين حقيقي، عايشين مع بعض، نشوف بعض كل يوم يعني، وببسط لما بنقابل انا ويوسف حد في الشارع من الناس اللي بيبعتوا لنا مسجز ومتابعيننا كل يوم، واحنا بنبقى في ناس مش عارفين طبعا شكلهم، بس لما بيقولوا الاسم احنا حافظين الاسامي كلها
1: طبعا
0: حقيقي يعني
1: طبعا.
0: فبشكركم جدا جدا جدا
1: طبعا، وحابين اكيد نبارك لكل زمايلنا على الفوز بجائزه افضل محطه اذاعيه، لا ماشيين 26، فبرضو هم اكيد جزء مهم واساسي في الرحله دي، واحنا بنتشرف ان احنا موجودين في تيم واحد، احنا ما فيش بيننا منافسه. يعني هو لو برنامج عيش صباحك خد افضل برنامج اذاعي، فبرامج نجوم افهم كلها احنا بنتشرف بيها ومبسوطين بيها وفخورين بيها، وده مش معناه ان في برنامج افضل من برنامج تاني، بالعكس هو دي حاجه بتدفعنا ان احنا نشتغل اكتر ونطلع احسن ما عندنا، عشان خاطر المنافسه اللي جوه دي منافسه. يعني حتى نلاقي مثلا ممكن حد من زمايلنا يكون بيسمعنا، لو اتقالت حاجه على الهوا مش عارف ايه بيلحقونا، مفيش بيننا دايما الحته دي خالص. احنا دايما لما بنكون بنسمع او بنكون بنتفرج في حته ونلاقي حد قال حاجه مثلا مش عارف ايه، فبنقوم لاحقينه بمعلومه بنهزر معاه،
0: ولو سمعنا حاجه حلوه بنقول لهم برافو، الحلقه النهارده كانت مختلفه، النهارده كان في كذا كذا كذا، فاحنا كلنا اسره واحده عامه يعني. فعشان ايه الناس اللي بتقعد تبعت لنا مسجز تحاول توقع بيننا وبين اخواتنا، ما تحاولوش
1: يعني. لو نبتدي يعني مش عايزين ننسى حد يعني، بس انا فتح الصوره دلوقتي قدامي يعني اكيد ببارك لفانا ولساره ولخالد جواد ومروان ويارا وجيهان وتامر بشير ومريم امين واحمد مراد وسامو منير ويوسف بركات وملك شديد ومحمود
0: محمود عبد المجيد،
1: جلنا بعد الهوا على طول، هوبا يوسف الحسيني، انجي علي، إيهاب صالح طبعا، منير ودينا.
0: انا قلت هتخان لي إيهاب صالح في الاخر عشان
1: يقول لك خلي الحلو للاخر يعني
0: خلي البوب للاخر.
1: ايه عبد العاطي، ماما نجوى، الشيخ رمضان عبد المعز، ابراهيم عيسى، مع حفظ الالقاب للجميع. فطبعا كل دول تيم واحد، برامج مختلفه ولكن شعار واحد اللي كلنا حاطينه على صدرنا اللي هو نجوم اف ام، ودي حاجة احنا بنتشرف بيها للانتماء لمكان زي ده، وبنبارك اكيد للإدارة ولزمايلنا في التي في ولزمايلنا في الساوند والاي تي وفي كل الاقسام يعني الموجودة، لان اللي ورا المايكين دول مش اتنين مذيعين، وراه فريق كبير جدا، صوت وصورة وسوشيال ميديا وتسويق ومبيعات، كل حاجة
0: كله.
1: فحتى في ناس دايما
0: بنهزر
1: معاهم، دايما في ناس بتسمعنا من المحطة وهم دول اللي بيسلمونا دايما، هم دول أعداء أي مذيعين، هم الشباب بتاعت الكواليتي يعني
0: كواليتي طبعا الفل،
1: فدول بيسمعونا دايما أي حاجة اتقالت غلط، إعلان ما تلعبش في معاده مش عارف إيه، أغنية اتلعبت مرتين في نفس الحلقة.
0: خد بالك كل اللي أنت بتقوله ده مستمعين كتير ما يعرفوش عنه حاجة
1: طبعا،
0: فاكرين دي حاجة عادية يعني، إيه المشكلة؟
1: لا
0: ده
1: في
0: احنا
1: ناس
0: ممكن نعمل لكم حلقات،
1: في ناس بيصحوا معانا من الصبح وبيناموا مع آخر برنامج بالليل وهو ماسكين الدفتر بيأيده
0: صح،
1: يعني كله متسجل بس الحساب متأجل
0: أبطال
1: وبيتعبوا، فلازم دول أكتر ناس تصاحبهم في المحطة بغض النظر بقى عن أي حاجة، دول أكتر ناس لازم تبقى إيه بيني معهم علاقات حلوة،
0: بس فيه
1: حلوة
0: ود كده ولذيذة وإحنا بنحبهم جدا،
1: دول الكواليتي بتاعتنا. ويعني كله الصراحة يعني زمايلنا في كل حاجة أنا يعني شباب الاخواتنا اللي بيوصلونا دايما عشان نوصل في معادنا والحاجات دي كلها، يعني مش عايزين ننسى حد والله. فبجد الجائزة دي مش بتاعتنا احنا لوحدنا، بتاعت المؤسسة حقيقي. كلها اللي احنا بننتمي ونتشرف ان احنا بننتمي ليها. وقبل ما نشتغل في المكان ده احنا كنا مستمعين وكنا فانز للمكان
0: طبعا.
1: ولسه حتى يعني بنقول احنا لما بنسمع المحطة واحنا في عربياتنا ولما بنفتح القناة واحنا في البيت والحاجات دي كلها بنبقى مستمتعين زي حضراتكم. نتمنى ان حضراتكم تكونوا مستمتعين زي ما احنا بنبقى مستمتعين بيها، لان المحطة دي بتكبر يوم عن يوم بجمهورها. مش عايز اقول جمهور ان هو بس عشان اعمل الفاصل ما بيننا، بس بمستمعينها وبأهلها وبالعيلة الكبيرة قبل اي حاجة. يعني هي المحطة دي بتكبر بالناس اللي واقفة وراها اكتر بكتير من اي طبعا. حاجة تانية من الناس اللي بتبقى دايما متصدرة المشهد. بالعكس احنا يعني جزء صغير من منظومة كبيرة جدا جدا بننتمي وبنتشرف بيها الصراحة.
0: ربنا يخليكوا لينا.
1: نفس ده طلع من بنكرياسك يعني. يعني اللي هو المحمل يعني
0: بنكرياسك
1: اللي هو مش طايق. كل اللي انا حكيت عن دول فانا مش طايق.
0: لا والله ابدا توقعش بيني وبين اهلي المستمعين. بص بقى، في برضو نوع من المستمعين اخر. شوف احنا مين نتكلم وبنطلع كلام من قلبنا وبنشكرهم وكده. علي بيزن عايز اغنية عمرو دياب. ملوش دعوة، هو ملوش دعوة. كملوا انتوا كلامكو وشغلي لي عمرو دياب لو سمحتي من اول الحلقة. تمام يا علي اهو. يلا. والله عشان خاطرك نطلع نسمع عمرو دياب عشان خاطر علي اهو، ونرجع نكمل معاكوا على طول. يلا
2: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه مكملين مع حضراتكم في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين معاكم ان شاء الله لحد الساعه 10, ولسه بنحتفل مع حضراتكم بجائزه افضل برنامج اذاعي وافضل محطه اذاعيه من قبل الفضائيات العربيه,
2: مهرجان الفضائيات
1: العربيه. ويعني مرسي جدا يا جماعه المسجز كلها اللي بتجيلنا سواء على واتساب او على الفيسبوك, ناس كتير قوي بعتلنا, مش عايزين بس نقرا مسجز ونسقط مسجز تانية فالناس تزعل مننا. فهي بقول لكم الهديه دي مش بتاعت البرنامج ده بس, دي بتاعت الناس كلها, بتاعتكم قبل ما تبقى بتاعتنا, لان هي بدون حضراتكم ما كناش هناخد الجايزتين دول,
2: مش هنوصل هنا حقيقي, ما كناش هنوصل هنا. طيب احنا كنا بنتكلم بقى قبل الموضوع ده عن انه خلاص احنا فاضل كام يوم والمدارس كلها تخش, يعني في مدارس اوريدي دخلت خلاص, بس خلاص احنا تاني يوم 12 يعني خلاص الاسبوع الجاي كده هيبقى المدارس كلها دخلت, وكنا بنحذركم من موضوع الزحمه اللي هتبقى موجوده في الشوارع, فمش عايزين نتفاجئ, ادينا بنقول من دلوقتي الزحمه هترجع. بقى سيبكم الزحمه اللي حصل اليومين دول, ده بس تجريبي كده, وبعدين بقى الاسبوع الجاي هتبقى الدنيا لذيذه خالص. فحاولوا ان احنا ننزل قبل ميعادنا بفتره معينه, تمام, خصوصا يوم الحد, ونجرب كده نقيس الزحمه عامله ازاي مع المواعيد الجديده مع الحاجات دي كلها, عشان بس كل واحد ايه يوصل
1: ونوسع خلقنا شويه, لان هو هي لو الدنيا هتضيق علينا نوسع, يعني هتضيق من حته توسع من حته تانية, لان الواحد بيبقى الصراحه كله بيبقى مستعجل وكله شايف ان ميعاده اهم ميعاد. فعشان نتجنب الضغطه المعينه دي يعني في اوقات كتير جدا جدا أيا كان أنت مواعيدك ممكن ما تكونش مظبوطة, بس في يوم في السنة مثلا ممكن تنزل قبل ميعادك بساعة, ومثلا يبقى عندك مشوارين ورا بعض ومشوار فيهم يتلغي في النص, فأنت يبقى عندك براح للمشوار التاني. فأنت رايح عامة عمرك ما بتبقى مضغوط زي ما بتبقى رايح وأنت مزنوق وأنت وقتك محدود جدا. فأنت تعامل على هذا الأساس, أنت تنزل بدري فتبقى رايح الدنيا زحمة تمام, حد عايز يعدي هتعدي, من غير بقى ما نقعد نرمي بواز عربياتنا على بعض.
2: بالظبط, خلقك بيوسع لوحده لما انت تبقى نازل بدري,
1: لما تبقى نازل براحتك,
2: اللي هي بتاعت ان انا متأخر وان انا لازم اوصل. ونفسي بقى بمناسبة لازم اوصل, نفسي كلنا نقتنع ان كلنا في الشارع بحضرتك كلنا عايزين نوصل,
1: صح,
2: يعني
1: وكلنا عندنا مواعيد,
2: كلنا
1: والمواعيد دي مفيش ميعاد اهم من ميعاد
2: خالص,
1: ميعادك مهم وانا ميعادي مهم,
2: طبعا
1: مشوارك مهم وانا مشواري مهم جدا, ان شاء الله انت لو انت رايح الجيم وانا رايح الشغل مشواري مش اهم من مشوارك
2: خالص, ما يقللش خالص, يعني ما يقللش,
1: مش انت لابس شورت فانا احس ان انت ان انا محتاج ان اوصل قبلك, يعني فاهم قصدي. فبالتالي نراعي بعض الفترة الجاية,
2: موضوع شخصي ده حسيت الموضوع شخصي
1: ليه؟
2: مش عشان لابس شورت يعني فيبقى انت توصل قبلي, عشان رايح الجيم يعني خلاص يعني
1: مش فيه
2: خلاص, مش
1: ليه احنا ما بنروحش الجيم, ده احنا عارفين
2: ده احنا مقطعين الجيم
1: فاسية جديدة
2: مقطعين الجيم,
1: بس يعني الفترة اللي جاية دي بس نبقى واخدين بالنا من الموضوع ده عشان
2: نتوقع
1: مش فيها كلنا كده بأمان يعني وسلام
2: إن شاء الله. زقوا معانا الأسبوع بس عشان الأسبوع الجاي هيبقى فيه زحمة شديدة جدا جدا. لسه مكملين معاكم
1: في مسجز جاي لنا, في حد بيقول لنا يا جماعة انتوا الجواز دي بتاخدوها تحطوها, أحب بقى أنا الأسئلة اللي بتخش في ال,
2: لا أنا في حد قال لي هو التمثال ده ذهب,
1: طب بقى طب ده
2: عيار 21
1: ولو ده عامه ما كانتش فانا ما كانتش حتى كانتش هتشير الموضوع مع حضراتكم
2: يعني, ما خلاص مش هقول حاجه يعني
1: من الحفله على البيت على
2: طول, سكتم بكتم
1: بالظبط,
2: ولا في جايزه ايه اللي خدنا, مفيش حاجه,
1: مفيش جايزه,
2: انا ما شفتش حاجه,
1: بس فاسمه ايه ده, في حد بيقول لا هو عندنا هنا مكتبه بنضع فيها جميع الجوائز, وده اللي كنت بقوله بقى لحضراتكم ان الجوائز كلها تتحط جنب بعض, يعني الجوائز بتاعت البرامج المختلفة اللي كسبت على مدار السنين اللي نجومة في قامة ابتدت فيها لحد النهاردة كلها محطوطة في نيش واحد, فده
2: بالزبط.
1: يدل على شيء, فبيدل على ان لو احنا في منافسة داخلية على حاجة معينة فدي عشان اعلاء اسم, صح. واحد هو نجوم اف ام, فهو بترجع هنا في مكتبة نجوم اف ام فدي حاجة نتشرف ان احنا ساهمنا ولو بجزء بسيط من الجوائز دي الصراحة. يعني
2: لسه مكملين معاكم، لازم نطلع فاصل حلل ونرجع نكمل معاكم.
1: طيب احنا خلاص هتزيني طلع
2: نقرا كل المسجز بتاعتكم. طب مع السلامة. مع السلامة.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: في هدايا بتفرح وقتها، وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت، عشان كده الفضه بقت اختيار مميز لكل مناسبه، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبه، او هديه قيمه لحد بتحبه. وتاكد دايما وانت بتشتري انها مدموغه مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.
4: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288 رخصة رقم 635 رقم التسجيل الضريبي 606 211 659.
5: الشاي يا نجم
6: جايب شاي لقائد الفرسان ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة.
5: ده فارس فارس.
6: روح هاتلي مزياتك، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين. وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
5: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
6: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
5: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
6: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
7: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
8: طالع من البيضج مت كتكوت كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط بوت بوت، تمرج مت فرخة في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
5: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب حابة أرد على كم مسج كده. تمام، عايزة بس أفكركم احنا كنا بنتكلم عن الويك أند المثالي ليكوا كلكوا عامة، مش شرط ويكند يبقى سفر وخروج وبتاع، ويكند مثالي عدي عليك جمعة وسبت شكلهم عامل ازاي عشان تبقى بالنسبة لك ده يا نهار أبيض ده أحلى ويكند عد علي. اللي بيحب بقى يسافر، اللي عايز يخطف ويكند سريع كده قبل دخول المدارس، اللي عايز يطلع ويكند بعد دخول المدارس، زي ما قلنا ان في ناس كتيرة جدا بتستنى شهر 7 و8 يخلصوا والمصيفين يصيفوا ويبسطوا كل حاجة ويطلعوا هم بقى ايه يستجموا براحتهم. في برضو أمثلة تانية، الويكند المثالي بالنسبة لك ان انت بتقعد في البيت بقاش وراك اي حاجة، حدش يتكلم معاك، حدش يطلب منك اي طلبات، حد تاني يقول لك انا بالنسبه لي النوم احلى حاجه، حد تاني يقول لك ان انا انزل اقابل صحابي اللي انا مش بلحق اشوفهم وسط الاسبوع، اشوف قرايبي، انزل اقعد مع جيراني، اي حاجه ايا كانت الويك اند المثالي بالنسبه لك ايه هو، ابعت لنا على 015-5952-1006.
2: طيب في ناس كتير بتقول احنا بنخصص سفريات شهر 9 دي كل ويك اند بنروح حته قريبه من القاهره عشان خاطر ما نبعدش، يعني ما يبقاش المشاوير بعيده وفي نفس الوقت ان احنا نقدر نصيف، وبتبقى سفريات كلها
1: زي خطفة كده
2: يعني لا مجموعة الشباب لوحدها ومجموعة بنات لوحدهم، وبتبقى يعني قعدات في البيت، ألعاب، نم، بتاع الشباب بلاي ستيشن وكوتشينا
1: سوداني
2: كده، بتبقى سفرية مختلفة ما بيبقاش وراكي حاجة. اصل انت لما انت بتسافر في الويك اند في عز زحمة الصيف
1: بيبقى في خطط وحاجات،
2: عندك اماكن خروجات وعندك اماكن لسه عايزة تنزلي تاكلي وعايزة تروحي بدري عشان لسه هتقفي في الطابور عشان هتلاقي المكان زحمة وهتلاقي في مكان انت حاجزة ومكان مش حاجزة، ففي
1: هلك،
2: فاليوم بيبقى قصير قوي
1: جدا.
2: لكن مع الوقت اللي احنا فيه ده دلوقتي لا، تبقى الموضوع تشيلد اكتر، بيبقى الموضوع هادي، بيبقى عندك متسع من الوقت تعمل اللي انت عايزه، عايز تنام في نص اليوم تمام، ما حدش هيجي يقول لك احنا جايين يا عم جايين ننام، يا عم جايين نضيع وقت، احنا جايين اصلا عشان نضيع وقت لنا 24 ساعه في اليوم هنقسمهم، هنلعب شويه، هنتكلم شويه، هنمسك تليفوناتنا شويه، هنختفي من بعض شويه، هنقعد مع بعض كتير، فهي بتبقى سفرية بدون ضغوطات
1: بلا هدف
2: لا بدون ضغوطات، وبتبقى ممتعة جدا وبتبقى فيها ذكريات لذيذة جدا. ويعني
1: اللي عارف السفريات الطيبة بجد انت بتطلع بتقضي اليوم كله على البحر من ساعة ما الشمس تطلع لحد ما تنزل انت على البحر،
2: في حين ان في ناس بتبقى مقررة ان السفريات الطيبة دي تبقى موجودة معها طول السنة، بس الضغط اللي حواليها احيانا بيخلي الموضوع
1: بتضطر بقى ان انت لازم ابتدي اشوف الناس شوية، الناس ابتدت تنساني،
2: حاجة من اتنين شوية. حاجة من اتنين، بتاخد قرار انا ممكن اقضيها طيبة وافضل قاعد في مكاني بس الضغط اللي حواليا دايس عليا شوية فانا هضطر ان انا اروح، او لو مش مضغوط عليا كفاية ممكن الضغط يجيلك من ناحية انا خايف ان الموضوع ده يبقى فايتني فهضطر اروح، تروح هتلاقي مش فايتك حاجة وممكن تبسط ما عنديش مشكلة، بس في نفس الوقت برضو كل ده بيبقى في ايدك، فانت دلوقتي في فترة ان انت الاختيارات مش كتيرة فانت تعمل اللي انت عايز تعمله،
1: مفيش ضغط معين بتاع موسم الصيف وكده،
2: مع مجموعة مع زمايلي يعني بتسميهم سفرية الفلنات، يعني لو انت رايح بطقمين انت ولا واخد معاك حاجة، واخد ما يدوبك معاه المهيو ولا الاثنين اللي هتلعب بيهم،
1: لا تطاق
2: بالظبط كده،
1: حاجة لا تطاق اللي هو يا رب ما حد يشوفنا، السفرية بتاعت يا رب ما حد يشوفنا
2: بالظبط، فبتبقى لذيذة ولطيفة وطيبة وهادية فاش الدوشة دي. فأعتقد أن ده ممكن يكون ويك أند مثالي لحضرات كل الناس اللي لسه فاتح الراديو دلوقتي، حابين نقول لكم أن احنا تم تكريم محطة نجوم أف أم كأفضل الإذاعة لعام 2026، وبرنامج عيش صباحك أفضل برنامج إذاعي ل 2026 من قبل مهرجان الفضائيات العربية. فكنا بنشارك مع حضراتكم الخبر ده في بداية الحلقة، ويعني حاولنا على قد ما نقدر كده نحتفل مع حضراتكم وننسب الفضل ده ليكم بعد ربنا سبحانه وتعالى، ان انتوا من غيركم ما كناش هنكون موجودين دلوقتي، والجوائز دي موجودة وسطنا هنا في الاستوديو وبنحتفل معاكم بيها.
1: طيب من ضمن المسجز اللي ليها علاقة طبعا بالتكريم وبفوزنا بالجوائز، حد بعتنا بيقول طيب يا جماعة هي جوائز بس ولا في ظرف معاها بتاخدوه؟ انا احب اقرا لك المسج.
2: مين اللي بعت الرساله دي؟
1: محمود.
2: محمود بص يا محمود احكي لك على حاجه سريعه. فلوس مش كل حاجه.
1: فلوس مش كل حاجه.
2: ماشي. وده حقيقي والله. عامه يعني فكره انت تكون متقدر او متكرم او مجهود بتعمله على ايام كتير جدا جدا بتجتهد وبتسعى فيكلل بجائزة دي بتغنيك عن حاجات كتير جدا. طبعا لو في فلوس اكيد هيبقى شيء ايجابي ومثالي يعني.
1: اكيد.
2: ولكن يا ليت كل مطالب بالتمني. احب اقول لكم امبارح يا جماعه ظننا في الحفله الناس بقوا في فنانين ومشاهير وتكريم لفنانين
1: وزميلي
2: زميلي ومغنيين وممثلين ظننا ماسكه طبق الكوبيبه مش حل. فدي برضو حاجه من الحاجات كل واحد بيبقى
1: كان يوم طويل وجعانه يعني ما ناكلش يعني ناكل.
2: فحبيت
1: الواحد هيتكرم على معده فاضيه ما ينفعش.
2: صح
1: ما ينفعش. لازم الواحد يبقى واكل ومرتاح كده عشان يقدر ان هو يحتفل ويتبسط كده ويشوف ايه اللي. انا كل ده عشان خدت طبق الكوبيبه بتاعي.
2: يلا بينا.
1: كل ده عينه في طبق الكوبيبه ما فيش فايده. مش مسامح. قلت لك هعزمك النهارده.
2: ما فيش مشكله.
1: حلاوه الجواز. حلاوه المود.
2: يلا بينا.
1: طب يلا نسمع اغنيه ونرجع نكمل معاكم على طول. هنسمع اغنيه ونقول لكم على اسعار الذهب والفضه مقدمه مركز تجاره السبائك بي تي سي.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
2: سعر جرام الذهب بعيار 24 ب 7177 جنيه للبيع و 7143 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6280 جنيه للبيع و 6250 جنيه للشراء.
3: سعر الجنيه الذهب ب 50856 جنيه، سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع 100 جنيه للشراء.
1: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: إطارات لينجلونج اختيار الأفضل، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
5: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت متغزم كالبز مش سفروت، روت روت معمول لضيته وعالمظبوط، بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارمة، الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعة 10. بنبتدي معاكم بقى الساعة التانية مع حضراتكم في حلقة يوم الخميس وحلقة الويك اند.
2: انه الويك اند واخر ويك اند خالص قبل الدراسة, اخر ويك اند قبل الدراسة. عارفين ان كل
1: قبل الدراسة بشكلها كامل, لان في ناس دخلت
2: في دراسة اوريدي ابتدت
1: الفترة اللي فاتت,
2: مدارس كتيرة بدأت فعلا بالفعل, بس اخر ويك اند قبل الدراسة هتلاقي بقى كل حد حاسس بالنسبة له ده اخر اجازة قبل ما اخش بقى المعمعة تاني. انا عندي حاجات كتير قوي عايز اعملها. ايه هي الحاجات دي؟ هتلاقيه عايز ينام, هتلاقيه عايز مثلا يحضر مثلا للفترة اللي جاية. في ناس بتبقى عايزة تفصل بقى من بهوقة الصيف على ناحية داخلين سبتمبر, اللي هو بس خلاص بقى انا هقفل بقى المرحلة دي ونرجع بقى نشوف احنا كنا بنعمل ايه. بدل ما انت كنت سواء كنت واخد اجازة مثلا طويلة بتصيف فيها, او كنت بتشتغل وفي نفس الوقت كل ويك اند مثلا بتسافر تصيف وترجع تاني, فبتبقى بقى مرحلة جديدة. وفي ناس تانية برضو بتقولك خلاص انتوا صيفتوا يا جماعة, نبدأ احنا بقى نصيف, سبتولنا المكان فاضي ورايق وجميل والجو لذيذ, أبدأ بقى صيف في سبتمبر براحتي. وزي ما يوسف كان بيقول سبتمبر وأكتوبر في ناس بتفضل تصيف فيهم, سواء بقى الساحل, السخنة, راس سدر, أماكن اللي هي إيه اللي مش بعيدة, يعني اللي هو أنت ممكن تروح يومين كده لزاز وترجع على طول. ماشي. في خالد بيصبح علينا, صباح الفل عليك يا خالد. بيقول أنا بالنسبة لي فعلا زي ما أنت بتقول يا فانا, أنا بصيف في شهر 9. بيقول المية بتبقى مش زي شهر 8 و7 خالص, الجو يبقى خطير وعالمي. هو ده, دول بقى الناس بتوع فاهم مش عايزين زحمة,
1: بس اللي بتصيف بجد,
2: الناس اللي بتصيف بجد فعلا. صيف رايق,
1: صيف من غير
2: كيو ار كود,
1: من غير في يعني اكيد في تزييف يعني عادي. والصيف العادي بيبقى فيه برضو ناس حقيقيه, ما بقولش, بس برضو الناس بتبقى عامله حساب للناس اكتر ما هي عامله حساب ان هي تتبسط.
2: صح,
1: ودي فن.
2: ايه ده
1: يعني
2: دي مفاجاه بالنسبه لي يا جماعه. انتوا عارفيني, انتوا تعرفوا عني كده؟ لا طبعا, لست انا هذه الشخصيه. ايه ده, مش انا خالص
1: مفهوم.
2: بس هو انا فاهمه قصدك طبعا, في ناس كده, بس خلاص ده بيبقى ضغط مجتمعي عامه يعني.
1: بالظبط,
2: بس اهم حاجه الواحد يتبسط باي شكل من الاشكال.
1: بسط.
2: بس كده
1: بسط يعني.
2: انت بتتبسط بالحياه دي, عيشها, بتتبسط كده تمام, تتبسط لو انت نمت الويك اند كله وقمت اكلت اكله لذيذه وطيبه وفتحت التلفزيون وده الويك اند المثالي بالنسبه لك, يلا بينا ابعتوا لنا برده قولوا لنا ايه الويك اند المثالي بالنسبة لكم, مواصفاته عاملة ازاي, بعتونا على 015-595-1006.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
1: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: استنوا النجم هشام عباس والفنانة روجينا في أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب في عمر بيقول لنا انا الويكند المثالي بالنسبه لي ان تليفوني ما يرنش من الخميس بالليل لحد الصبح. عمرها حصلت يا راجل؟ احنا بنحلم برضو، مفيش اي مشكله ان الواحد يحلم. في ناس تقفل تليفونها في الويكند، يعني بيبقى عندهم خطين، خط بتاع الشغل ده بيتقفل تماما خلاص شكرا، تسألش عليا حتى، ما تقوليش انت فين، مش هقدر افيدك باي حاجه. وفي طبعا بيكون الخط التاني عشان الاهل والاقارب وكل الكلام ده.
2: صح.
1: في مسجز تانية كتيره برضو. في منى بتقول لنا الويكند المثالي ان العيال ما تبقاش معايا. هي
2: صباح الفل يا منى.
1: صباح الفل يا منى، تريح شويه ومحدش يطلب منها اي طلبات، اجازه برضو. ماشي. في حد برضو بعت لنا بيقول يا سلام لو اكتشفت مسلسل جديد وقعدت اتفرج عليه طول الويكند وخلصته قبل يوم الحد، تبقى هايلة دي، تفضل واخد المسلسل كده كله بنج واتش. شكرا. مع وجبات بقى في النص وشوية أزأزة وكده.
2: طيب يا جماعة، للأسف لأن وقت حلقتنا بينتهي، بس انتوا عارفين احنا كلامنا ما بينتهيش على طول، بنكون موجودين معاكم كل يوم من الحد لخميس للساعة 8 الساعة 10 الصبح. فانا إمام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. حابين نشكركم للمرة المليون، ومش كفاية في حقكم الصراحة على وجود جائزتين من قبل مهرجان الفضائيات العربية كأفضل برنامج إذاعي وهو برنامج عيش صباحك لعام 2026، وأفضل محطة إذاعية وهي محطة نجوم أف أم، لأن لولاكم ما كانوش الجائزتين دول هيكونوا موجودين هنا، ولولا طبعا التيم الكبير والعظيم لنجوم أف أم. كنا اتكلمنا على مدار الحلقة على قد ايه ان المايكين او الصوت اللي بيوصل لكم ده وراه يعني تيم كبير جدا جدا جدا واقسام مختلفة، يمكن اقسام كتير، ناس كتير حتى بعتت لنا تقول لنا انا اول مرة اسمع عن الحاجات دي ان هي موجودة في الراديو، انا فاكر ان انتوا يعني دوبك 10-15 واحد كده
1: يعني شغال حاجة كده على الضيق
2: وطالعين بتتكلموا، كتيبة يعني كبيرة جدا
1: ومحدش من الناس،
2: محدش دوره اهم من التاني، كل دوره مهم. بالعكس هو بس المذيعين بيبقى هما دايما المتصدرين المشهد، لان هما اللي دول دايما الخط التواصل ما بين المحطة والمستمعين بالزبط. على طول مع بعض. فعشان كده بنقول لكم شكرا جدا ليك، وشكرا ليك يا فانا والله، وشكرا لكل حد ساهم في ان احنا نكون موجودين هنا للسنة السابعة على التوالي، وان احنا خدنا الجائزة دي السنة اللي فاتت، وقلنا في بداية الحلقة ان الجائزة دي السنة دي طعمها مختلف بالنسبة لي، لاني فقدت شخص عزيز عليها جدا جدا جدا، كان فرحان بالجائزة دي اكتر ما انا وفانا كنا فرحانين بيها. والدي الله يرحمه يعني، فاتمنى يكون حاسس بيا وشايفها، وباذن الله يعني انا ناوي ان شاء الله والله اخد الجائزة دي ان شاء الله واروح له يعني لو قدرت، لو فانا توافق يعني
1: نروح. يلا
2: والله ما بهزر يعني، ان شاء الله باذن الله يعني تكونوا استمتعتوا معنا، مش بس على مدار الحلقة دي، على مدار الحلقات كلها اللي فاتت اللي وصلتنا ان احنا يكون موجود وسطنا النهاردة الجائزتين دول، وان شاء الله الجائزتين دول مش اخر المشوار، بالعكس دي بدايته،
1: بداية
2: الحاجات تانية كتير، هنفضل دايما نحلم ونشتغل ونتعب عشان خاطر نتواصل دايما مع بعض ونستمد منكم القوة والروح الحلوة اللي انتوا بتدوها لنا، فبالتالي بنردها لكم على قد ما نقدر اكيد والله، ان هي تبقى طاقة ايجابية باذن الله تكمل معاكم بقية اليوم وتكمل معاكم بقية العمر باذن الله
1: ان شاء الله باذن الله. هتأكلني بس زي ما وعدتني ولا لا؟
2: إيه؟
1: لو هتأكلني ها دي انا بس انا عايزة حقي ناشف انت عارف. طيب يا جماعة
2: هكرمش لك، هبعت لك على ال... انت محفظة
1: على
2: ولا
1: المحفظة بعت لي على المحفظة. طيب يا جماعة شكرا ليكم، واسفين جدا جدا النهاردة كان فيه مسجز كتيرة قوي قوي للأسف معرفناش نقول الأسامي كلها، بس هنرجع لكم يوم الحد وهنشكركم تاني واحد واحد. صباحكم زي الفل، ومرسي جدا جدا على كل المسجز دي. شوفكم يوم الحد الجاي. صباح الفل.
0: كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: طالع من البيضة جمد كتكوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت معمول للضيط وعالمظبوط بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: الشاي يا نجم.
3: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
4: ده فارس فارس.
3: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة. النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
2: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
3: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
2: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير فيت بي كومبلكس. فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي. مالتي كير فيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي.
1: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: ترامب يقول إن إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي والضربات الأمريكية منعت ذلك.
3: إصابات في صفوف الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
2: مدبول يؤكد أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد.
3: اليوم حتى 7 مساء انتهاء موعد تسجيل طلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة في مكتب التنسيق.
2: إقامة نموذج مصغر لبعض قاعات المتحف المصري الكبير في معرض العالمين الدولي لطيران للفضاء للترويج للمقصد السياحي المصري.
3: عقب التعادل مع المقاولون العرب، حسين عموتة يؤكد صعوبة المباراة وأن الأهلي ارتكب أخطاء فنية وأن اللاعبين لم يظهروا بالمستوى المنتظر في الشوط الأول.
2: ليفربول يستهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.
3: فرق الجامعة الإفريقية تبدأ اليوم منافسة بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات التي تستضيفها مصر.
2: الطقس اليوم حر رطب على معظم أنحاء البلاد والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
3: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والامل، معاكم محمود عبد المجيد في برنامجكم المواطن المتفائل. كل يوم خميس بنكون مع بعض من الساعه 10 للساعه 11 الصبح. تسمعونا على نجوم اف ام وتقدروا تشوفونا على نجوم اف ام تي في. بستنى رسائلكم على الواتساب على 015-59-55-1006. وكالعادة زي كل أسبوع قبل ما أعمل أي حاجة لازم أصبح على نجم نجوم الميكسر، كبير مشجع الزمالك في الاستوديو، الكابتن ميدو، كابتن مصر. منور ميدو، والله مبسوط من قلبي عشان أنا دايما بكون معاك ومنتكلمش على كورة ولا أي حاجة. عارفين طبعا الحكاية الحدوتة لسه مكملة زي كل أسبوع، لازم نبتدي باللقطة دي. بس خير الموسم لسه طويل، ربنا يسترها معانا. النهاردة يا جماعة أنا أخش في صلب الموضوع على طول. عندي سؤال سهل جدا، سؤال من كلمتين: أنت فين؟ طبعا إحنا دلوقتي عشان بنسمع الراديو إحنا في السكة ولا في مكان ما، كلنا في مكان. فحد يبعت لي يقول لي والله ده أنا طالع الكوبري، ده أنا راجع من الشغل، ده انا رايح الشغل، ده انا نازل المدرسه، انا في الجيم، انا لسه منزله الاولاد المدرسه كده. لكن مش ده سؤالي. سؤالي مش انت فين المكان بتاعك، لا، انت فين في حياتك. والله ايه السؤال ده، يعني ايه انت فين في حياتك؟ الفتره اللي فاتت دي حسيت ان دايما ناس كتير بتسال على حالتها في الحياه، يا إما واحد أو واحدة حاسس إن هو المفروض يبقى في مكان تاني، في حتة تانية، إن هو دلوقتي أنا ليه مش هناك، أنا ليه مش بعمل كذا، أنا ليه مش في الحتة الفلانية دي في حياتي. أو إن حد يقولك هو أنا ليه بطلت، ده أنا كنت بعمل كذا، ده أنتوا ما شفتونيش زمان، ده أنا كنت في حتة تانية. يا خبر أبيض، آه ليت الشباب يعود يوما، ده أنا كنت بلف لف، هو أنا إيه اللي خلاني أهدى كده؟ أنا ما بقتش زي الأول طموح وبعمل وبلف الدنيا. أو واحدة تقول لعيالها أنتوا ما شفتونيش زمان، ده أنا كنت كل يوم بخرج مع صحباتي وبننزل وبنلف وبنروح ونيجي. أو أنا كنت شغال شغل من نار، كنت بشتغل في اليوم 10 و12 و15 ساعة وبحقق وبكسر الدنيا، لكن دلوقتي ما بقتش عايز اعمل ده زي الاول. او حد تاني يقولك هو انا ليه ما عنديش ده، هو انا امتى هيبقى انا في المكانه دي، وانا انا هحقق الفلوس دي امتى، ولا انا امتى هعرف انا عايز ايه. السؤال، الاسئله دي دايما موجوده. فانت دلوقتي سؤالي النهارده، انت فين في حياتك؟ هتقولي ايوه، يعني أجاوب على إيه بالظبط؟ على اللي عايزه ولا اللي كنت فيه؟ أقولك لأ، تعال بص كده هسهلها عليك خالص عشان السؤال يبقى أسهل وأسهل. تعال نقسم حياتنا لأربع مراحل، أربعة مش أكتر من كده. مرحلة في البداية لا، مرحلة إن أنا بشوف وبتعلم وبجرب وبقلد، هنسميها مرحلة التقليد كده. والمرحلة التانية مرحلة اكتشاف النفس. خلاص انا عديت على المرحله الاولانيه بتاعه التقليد ديت، انا دلوقتي في مرحله اكتشاف النفس، بدور بالظبط انا بقى ايه، انا عايز بجد. المرحله الثالثه مرحله الالتزام، انا عرفت انا عايز ايه وانا ملتزم بيه. والمرحله الرابعه والاخيره هي مرحله الاثر. وفي الحلقه مع بعض هندردش، بس انت كده وانتوا بتسمعوني صبحوا عليا برساله على الواتساب على 015-59-55-1006 وقولولي انت فين في حياتك دلوقتي. انت عارف انت عايز ايه، انت عارفة انت عايز ايه، ولا لسه بتجرب، ولا يمكن لسه بتقلد، ولا انت خلاص خلصت كل حاجة ودلوقتي انت بتدور على الاثر. بسيطة سهلة، حلو كده. هنطلع فاصل سريع مع النجم تامر طمورة حبيب الملايين. يلا بينا ميدو، يلا بينا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره ثانيه ولسه مكملين معاكم في برنامجكم المواطن المتفائل. استنى رسائلكم على الواتساب على 015-5955-1006 ولسه بنحاول نرد على السؤال المهم: انت فين؟ بس مش مكانك فين، انت فين في حياتك؟ انت في انهي مرحلة؟ انت لسه بتقلد اللي حواليك ولا خلاص بتدور عن نفسك وعارف انا عايز ايه، ولا عرفت انت عايز ايه وملتزم بيه خلاص بقى هو ده اللي انا هكمل عليه، ولا خلاص بتقول يا باشا انا ببحث عن الاثر، انا هسيب ايه في الدنيا دي، انا عايز الناس تتكلم وتقول ده فلان ده ولا فلان علمونا كذا وكذا وكذا. انت في انهي فترة في المرحلة ديت؟ ابعتولنا على الواتساب وقولولنا. عندنا كام رسالة جايلنا، في حد بعت لنا قلوب كتير قوي قوي قوي قوي قوي وعلم مصر، تحيا مصر يا عم. بص بعت لنا قلوب كتير قوي، يا سيدي يا سلام عليك انت على الصبح. عندنا ماهر بيصبح عليا بيقول صباح التفاؤل، صباح الفل يا حودة ماهر، وبيصبح كمان على نجم المكسر ميدو بيقول صباح الفل يا ميدو، صباح الفل عليك يا ماهر. ده ماهر من امريكا صح كده؟ هو ماهر انت كنت فلوريدا باينه ماهر صح؟ ايوه ماهر، يا صباح الفل عليك يا ماهر. محمود باشا صباح الفل يا صباح الجمال. السؤال ده صعب جدا الاجابه عليه، بس هقول لك الحمد لله انا في المكان اللي ربنا كاتبه ليا، انا في مرحله الهدوء والرضا والالتزام دي. ايوه تمام، ده الاغلب يعني في الحياه عموما، في حاجات تانية محتاجه تتعدل بس تعديلها مش في ايدينا دلوقتي. بعد عده محاولات خلاص اقتنعنا ان ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، وصباحك زي الفل. لا مسج في الصميم لخصت كلام كتير قوي وهشرح لكم ليه دلوقتي. عندنا الاستاذ اسماعيل عبد المجيد صديق البرنامج بيقول لي: ازيك يا محمود، سؤال جه في وقته فعلا، أنا في مفترق طرق، لقد انطفأ المصباح وأيقنت أنه لن يوقد مرة أخرى، ولكنها مشيئة الله وقدره والحمد لله على كل شيء. الحمد لله أستاذ إسماعيل على كل شيء، وربنا كده ما يطفي أي نور في حياتك، دايما كده يا رب تبقى منور، وربنا يخليك لولادك وأحفادك، احنا متابعين مع بعضين. صديق البرنامج من اسكندرية محمد سمير كنفاني بيقول لي: المواطن المتفائل، الدراسة قربت مع اني كنت مرتاح في الاجازة، بس الاهل ما بقوش مرتاحين يا كنفاني الصراحة، يعني من موقعي هذا كأب احنا كأهلي بنبقى مستني، معلش ما هي الدنيا كده شوية كده وشوية كده، بس الحمد لله نفسي اسمع كلمة حلوة منك. صباح الفل عليك يا كنفاني، ودايما كده متألق ومنور اسكندرية، وسلامنا لكل اهل اسكندرية يا كنفاني. صباح الفل والياسمين والخير والتفاؤل يا أغلى حودة، دي دكتورتنا دكتورة وصال، يا صباح الفل يا دكتور. صباح الخير للكابتن ميدو ملك المكسر اللي مكسر الدنيا. والله، وبتقول لك بقى عايزين بقى واحدة حكيم في النص بلتي في الآخر دي بقى، ماشي، بتقول لك اللي هي بتفوقنا اللي بتودينا في حتة تانية، هو ميدو بيهز ما بقول عينينا. وحشتنا جدا يا حودة، انا ما سمعتش الحلقة الاسبوع اللي فات. ايوه خدت بالي، كنت كاتبة غياب ما خدتش بالي، كنت المسج ما جاتش، اول مره تفوتني الحلقه بس غصب عني يا ستي ما حصلش حاجه. بتقولي كان ويك اند غريب ان انا ما سمعتكش انت وميدو، انتوا حبايبي مهونين عليا اليوم وبتطبطبوا علينا. بتقولي انا فين دلوقتي، سؤال عميق، انا في البيت بسمعك. هنهزر بقى، ما ده اللي احنا بنقوله، فين بقى في الحقيقه؟ فين في مرحله التقليد، ولا في مرحله ان انا خلاص عرفت انا عايز ايه، ولا الالتزام، ولا مرحله ان انا بسيب اثر؟ فلا احنا عايزين نعرف يا دكتور. صباح الفل، انا 31 سنة وتايه بشكل مرعب، مش عارف اعمل ايه وتعبان جدا، ولا قادر افكر ولا اخد اي قرار في حاجة. يا صباح الفل عليك، بس ما قلت لناش اسمك او ما قلت لناش اسمي. صباح الجمال، العمر عدى ولا لمحته، ليه بس؟ لا يعلمها الكثير الا في وقت قصير. لا العمر بيجري بس بنفتكر يعني. الواحد كده لما بيقعد ما الوقت عدى بسرعة، لكن لما بيفتكر الأحداث لا حصل كتير، حصل كتير قوي قوي قوي قوي. صباح الخير يا أستاذ محمود، أنا محمد من اسكندرية، من أشد المعجبين بالبرنامج. يا محمد أنت منور الدنيا وإحنا اللي معجبين بيك يا محمد. سلام عليك يا محمد وعلى كل أهل اسكندرية وحبايبنا وصباح الفل. طيب خلينا أقول لكم كده حاجة، هي إيه الأربع مراحل دي؟ ناخدهم كده إيه مرحلة مرحلة عشان نبتدي نفسر. المرحلة الأولانية دي مرحلة إن أنت بتقلد، ودي كلنا مفيش بني آدم على وجه الكرة الأرضية ما عداش بالمرحلة دي. هتقول لي لا أنا ما أنا ماليش دعوة بحد، أنا ما قلدش حد. يا سيدي مش وانت صغير وانت طفل كده شفت الكبار بيتكلموا فبدأت تقول كده أي كلام زيهم وبتقلد؟ وده اللي خلاك تتعلم اللغة، اتعلمت تقلد إن انت تمشي، بابا بيتصرف ازاي، ماما بتتصرف ازاي، بتقلد ما عندكش. هي دي الناس اللي انت بتاخد منها خبراتك وحياتك وتعليمك، وبتقعد تتابع، بس بتقعد تكبر شوية تكبر شوية. الناس بتتكلم ان مرحلة التقليد دي بتقعد شغالة معانا يمكن لحد بداية العشرينات، بس بيجي بقى فيها مشكلة ان كل ما الواحد بيكبر وعمال مركز بس في مرحلة التقليد بيبتدي يبص على هي الناس بتقول ان ده نجاح فانا هقلد ده، ان دي الطريقة يبقى انا هقلد الطريقة، انا لازم اشتري ده عشان الناس عايزة كده، انا لازم اعمل ده عشان الناس بتحب كده. وفجأة تلاقي نفسك اتزنقت في المرحلة دي ومش عارف تطلع منها، وممكن يبقى عندك 30 و40 سنة ولسه انت واحدة بتعملي حاجات عشان ترضي اللي حواليكي، عشان حب الناس، عشان يحسسوكي ان انت صح، فبتعملي اللي الناس تانية عايزاه، او انت واحد شايف النجاح اللي الناس التانية بتقول عليه. هم بيقولوا النجاح ان انت تعمل 1 2 3 4، يبقى انا لازم اعمل 1 2 3 4 بالظبط زي ما هم بيقولوا، الا كده مش هبقى ناجح في عينيهم. وتلاقي نفسك بعد ما عشت فترة طويلة في حياتك انت مش عارف انا مين، انا مش عايش حلمي ده، انا عايش احلام الناس التانية وبحاول اقنع نفسي ان ده حلم. انا مين بقى، انا فين؟ صح، على رأي كده الله يرحمه نجمنا حسن الاسمر، انا فين انا ليه؟ خلاص ما انت عمال تقلد، لكن انت معرفتش انت مين وازاي وليه. وده بياخدنا على المرحلة التانية. المرحلة التانية دي بتبتدي حوالي كده ايه من منتصف العشرينات، اللي انت بتبتدي مرحلة البحث عن الذات. انا بدور على، والمرحلة دي هي مرحلة التجربة مش التقليد. خلاص بقى انا بجرب اتعلم حاجة، بجرب اشتغل شغلانة، بجرب اغير مكان، اسافر، اتعرف على ناس جديدة، ارتبط بانسان او بانسان اتعرفت عليه. مرحلة تجربة. وفيها المراحل دي الواحد بيتعلم، بيجرب، بيفشل ويتعلم، يشوف صداقات ما تمشيش ويتعلم، يشوف علاقات ما تمشيش ويتعلم، حاجات درسها وكان فاكر ان هو يبقى كويس فيها او ما بقاش كويس فيها اتعلم. المرحلة دي احنا بنجرب عشان نتعلم ونعرف احنا عايزين ايه، احنا فين. فاحنا عندنا صديقنا اللي لسه باعت اللي بيقول انا مش عارف وتايه وعندي 31 سنة، تمام ما تقلقش، ما هي المرحلة بتاعت التعلم دي ممكن تكمل معاك لنص التلاتينات. انت بقى اللي مفروض تعمله ايه دلوقتي؟ ان انت تدور انا بتعلم ولا بتعلمش، ولا بعمل اللي الناس التانية بتقول عليه. انت تايه هتقولي مش لاقي شغفي، ما هو الشغف ما بيجيلكش وانت قاعد، الشغف ده بيجيلك ازاي؟ وانت بتتعلم ماشي في الدنيا حركات، بنروح يمين وشمال وبنجرب. فالمرحلة دي هي مرحلة التعلم والتجربة عشان أعرف أنا كويس في إيه ومش كويس في إيه وأكمل. وده اللي هياخدنا المرحلة الثالثة. بس تعالوا نقرأ كده رسالتين في السريع، إن ما شاء الله الرسائل كتير. هدى من أسوان بتقول صباح الفل عليك، أنا في سن العشرين وحاسة إن عندي هشاشة، هو إيه اللي حصل في الدنيا؟ هشاشة نفسية يعني؟ ما بتستحمليش؟ ولا جسمك واجعك؟ عشان نعرف بس لو ده مش دكتور، انا بقى نروح لدكتور يا هدى، بقى ننزل بقى هدى ونروح لدكاتره. لكن لو بتتكلمي ان انا بيضغط عليا عادي اخدها، ما احنا لسه في البدايات واحنا لسه بنكتشف نفسينا، ما احنا قلنا العشرينات دي للبني ادم بيكتشف فيها نفسه وبيدور وبيسال، فما تستعجليش. صباح الفل عليك يا هدى والكل اهل اسوان. صباح الخير يا حوده، يومك جميل ان شاء الله. انا اسمي عهد. والله يا حوده جيت على الجرح، انا مش عارفه انا فين تايهه ومش عارفه انا مين بالظبط ولا بقلد مين، نفسي الاقي نفسي، بس مع المواطن المتفائل اكيد هنلاقي نفسينا. الله الله، يا سلام عليك يا عهد، والله هنلاقي نفسينا. بس انت يا عهد لازم نجرب نشتغل نلف نشوف حاجات جديده، نتعرض لمواقف حتى لو المواقف دي هتعلمنا، يعني مش هننجح قوي ممكن نزعل فيها شويه، بس ده اللي بيقوينا يا عهد. صباح الفل عليك يا عهد ودايما منورانا. وبناخد كده رسالة كمان. طب انت فين يا حودة؟ يعني ادينا حتة تفاؤل كده زي اغنية علي حسين واحد شيء، ما عرفهاش الاغنية دي، بس حتى ميدو بيقول لي مش عارف. اقول لك حتة تفاؤل. طيب اقول لك حتة انا في اني مرحلة، انا في المرحلة الثالثة اللي هنتكلم عليها في الفصل الجاي، بس في مرحلة ايه؟ مرحلة الالتزام. ايه مرحله الالتزام دي؟ انا عارف انا عايز ايه، انا عارف دلوقتي انا ايه مسؤولياتي، وهدي لك حته كمان بقى، وعارف ان في احلام خلاص عدى وفات، خلاص في احلام بالنسبه لي كنت بحلم بيها وانا في العشرينات، لا لا خلاص ده مش عايز ده. ليه؟ ان انا اخترت اولوياتي، اخترت حياتي، اخترت بيتي، زوجتي، اولادي، شغلي، عارف شغلي ايه، انا عارف شغلي ايه، انا عارف انا عايز ايه، انا شاطر في ايه واحسن نفسي فيه، ولان انا مش شاطر فيه خلاص شكرا مع السلامة. وعارف المرحلة دي تعلمت فيها ايه بقى؟ اهم حاجة كلمة لأ، مش لأ للناس بس، لأ لنفسي، لأ ده ما ينفعنيش، لا يا باشا انا مش عايز ده خلاص، لأ ده مش وقته، لأ ده مش مهم. شوف بقول لأ لنفسي، مش معناها ان انا ما عنديش طموح والكلام ده، لا عندي طموح في الأولويات، بدور الواحد بيته يبقى بإذن الله أحسن بيت، علاقتي بزوجتي علاقة كويسة، ولادي تربيتهم أحسن تربية، تعليمهم أحسن تعليم وهم شطار فيه، علاقتي بالناس اللي أنا عايزهم في حياتي القريبين اللي فعلا عارف إن أنا بحبهم بيحبوني، ده طموح إن أنا خلي ده أحسن. شفت أديك أنت قلت أهو، أنت عايز تعرف أنا فين، أنا قلت لك أنا فين. وصباح الفل عليك يا رب، واتمنى كده انها تكون اديتك كده بصيص من الامل، انت مع المواطن المتفائل. امدو نطلع فاصل بقى، نطلع فاصل عشان نخلي الناس كده ايه تخش في الاكشن معنا. يلا بينا، انت جاهز؟ انا جاهز يا امدو، اتكل على الله.

0: الغنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الكرة من بعيد حلوة أبوكم.

Santana.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشو

0: تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا لسه مع المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا تاني ولسه مكملين وبنحاول نجاوب على السؤال مع بعض، انت فين في حياتك؟ انت في انهي مرحلة؟ وقلنا ان هم اربع مراحل وبنفسر الاربع مراحل دول، وخلصنا منهم مرحلتين ولسه مرحلتين، والناس رسائل كتير الناس عمالة تبعت لي. عندي رسالة بتقول لي صباح الورد يا صباح الفل، بتقول لي أنا في مرحلة السلام النفسي ورحلة مع اكتشاف الذات مع بصيص من الأمل إن بكرة أحلى. تحياتي من أنا كنت عروسة البحر المتوسط، أنا بنكلم ميرميد، عارف أنت، عارف أنت الميرميد دي، بتقول لي تحياتي من عروس البحر المتوسط. مش إحنا حاولنا قرينا اللغة برضو، بس ميرميد برضو مش وحشة يعني. اسلام بيقول لي صباح الخير، صباح الخير عليك يا محمود، انا لسه زي ما انا في نفس الوظيفة التقليدية، كنت بحلم اني اغير حياتي كلها، لسه مستني الفرصة اللي هتخليني اشقلب حياتي كلها، ومقتنع ان لسه في فرصة، وفي نفس الوقت انا راضي على حالي وبقول الحمد لله. لا اسلام، صباح الفل عليك يا اسلام. بص يا اسلام، ساعات الواحد بيقعد مستني فرصة ويقول لسه لسه لسه لسه، بس انا هبقى صريح معاك، انا متفائل بس عايز اقولك يا اسلام ان لو الفرصة انت مستنيها، ايه رأيك ما تيجي نمشي ناحية الفرصة كده، يعني نشوفها هي فين، شوف الفرصة ايه. ان ساعات الفرصة بتيجي بس ممكن احنا ما ناخدش بالنا، او ممكن نكون احنا مش مستعدين للفرصة، فتعال نشوف ايه الفرصة اللي انت عايزها سلم، ونحضر نفسينا للفرصة دي. ومين عارف، عارف انت لما اما كده اللي هو يعني هو بيقول لك قانون الجذب ومش قانون الجذب، انا مش في القصة دي قوي يعني، بس هو الواحد فعلا لما بيبتدي يتعلم حاجة هو عايز بعد كده يحققها يشتغلها، خلال فترة التعليم دي بيقابل ناس، ربنا كده بيوقف له ولاد الحلال، بيبتدي دايرة علاقاته تكبر. فيلا بينا يا سلم، انا كل ثقة فيك وانا معاك، واحنا مع بعض كل اسبوع، وصباح الفل عليك يا سول. صباح الخير يا محمود، بص انا في المرحلة البنت اللي عايزة تفضل طول الوقت واقفة على رجلها، متمسكة بشغلي ومعايا ولد سنتين، طول الوقت الشغل مضغوطة، الشغل بضغوطه بيخليني افكر طول الوقت اني اسيب الشغل، اني مش قادرة اشيل مسؤولية البيت والشغل في نفس الوقت، بتعدي عليا مواقف بقول لا الحمد لله انا عرفت اوفق بين الشغل والبيت والبيبي، انا من وقت ما اتجوزت عدى سنتين ونص وانا شغالة، فلما حد بيعرف يقول لي برافو انك عديتي المرحلة دي لوحدك، بس الحقيقة الرضا باي شيء هيخليك قادر تعدي اي ظروف واي مواقف. صباح الفل عليكي. هقولك على حاجة، الجواز الطبيعي فيه انه يبقى صعب، الخلفة الطبيعي فيها انها تبقى صعبة، الشغل الطبيعي فيه ان هو يبقى صعب، انت بسم الله ما شاء الله عليكي قادره تحلي الصعب ده، انت عارفه ان هو صعب وده الطبيعي، يعني ما تتخيليش ان هو في فكره في مرحله تانية الموضوع اسهل، او مع ناس تانية الموضوع اسهل، هم برضو عندهم صعوبات وكل واحد على قد طاقته، في ناس ما بتبينش الصعوبات دي ما بتتكلمش عليها، وفي ناس تانية بتعبر وبتتكلم عليها، لكن هو الحقيقه ان انت ماشيه وماشيه صح، وعدى سنتين ونص، وهقولك على حاجة، الوقت هيعدي وابنك ان شاء الله هيكبر، وتلاقي ان هو بدأ يعتمد على نفسه اكتر، او دخل المدرسة وعندك وقت اكتر، فدي سنة الحياة وبتمشي، والله بتمشي. صباح الفل عليك. صباح الفل يا ابو حنفي، حلو ابو حنفي. انا ابو عدي بكلمك من السعودية، يا صباح الفل عليك يا ابو عدي، بكلمك مونس من السعودية، انا اول مرة اشارك وانا مش عارف البرنامج اسمه ايه، اسمه المواطن المتفائل، شفت سهل خالص ولا بيتكلم ايه، بس لسه فتح دلوقتي، يقول مرة افتح اف ام على الصبح، يا صباح الفل عليك وخليك معنا دايما كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 برنامج المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد. طيب نبص على اسمي اسماء، صباح الخير يا محمود، اول مرة اشارك، شفت مقولة بتقول تسير الحياة كما كتبها الله لنا، احيانا قد تكسر بعض الطرق قلبك فقط لتقودك إلى المكان الذي كتب لك أن تكون فيه يوما ما. ستفهم لماذا حدث كل هذا وحتى يأتي ذلك اليوم. ثق بما كتب الله الله لك. يا سلام عليك. دي غالبا من أسماء هي قالت لي أسماء. والله أسماء جملة جميلة وفعلا هو كل حاجة ماشية في تقدير في في في ربنا رسم لنا كل حاجة. بس احنا يا أسماء مش عارفين ده. احنا مش عارفينه. مش عارفين ربنا كاتب لنا ايه. ده بتاعت ربنا. لكن احنا علينا ايه؟ احنا علينا السعي. علينا المجهود. علينا ان احنا نلتزم. ودي المرحلة التالتة اللي انا بكلمكم عليه. المرحلة التالتة هي مرحلة الالتزام اللي كنت شرحت جزء منها. هي مرحلة ان انا خلاص انا جربت. انا عديت مرحلة التقليد وعديت مرحلة التجربة. انا دلوقتي في مرحلة انا عارف انا عايز ايه. انا هركز في الحاجات دي. بعد ما كان في 50 حاجة بعملهم لا. انا خليت 50 دول 10. دول 10 اللي انا مركز فيهم. دي الحاجات المهمة بالنسبة لي. دي الناس المهمة في حياتي. ده الحلم اللي انا عايز اكبره. انا عارف ده. خلاص. انا ماشي في سكتي. يعني صديقتنا اللي كلمتنا اللي قالت لنا ان هي عندها ابن والشغل والجواز وكده. ايوه ما انت عشان انت دلوقتي في مرحلة الالتزام. اختيار. انا اخترت ده. خلاص لازم التزم بيه. عشان كده اي حد في المرحلة دي تلاقيه بيعمل حاجة غريبة او مثلا حد بيشتغل وطول الوقت بيخرج وبيسهر وبيصحى متأخر الناس تقول عليه ده ايه؟ ده مش ملتزم. لو حد في الجواز ما مكبر دماغه سايب بيته وعياله الناس تقول عليه ده مش ملتزم. فالالتزام مش سجن. الالتزام هو مسؤولية. انا خدت قرار ان انا عايز التزم. ودي مرحلة من حياتنا ولازم نعدي بيه. ان احنا مش هنبقى شباب طول العمر. بستي ربنا يدينا الصحة وطولة العمر. لكن في مرحلة الشباب بقى بتجربته وبتشوي. دي مرحلة بتيجي وبتقف بقى خلاص. انا في مرحلة دلوقتي انا اخترت ان انا في المرحلة ديت انا مكمل فيها. انا عارف ايه مسؤولياتي وانا بحاول على قد ما اقدر اعملها. وتاني المرحلة دي مش بقول انها مرحلة ان ما فيهاش طموح. لا. يبقى فيها طموح للي انا عايزه. عايز اكبره. يعني انا عندي طموح. انا اتكلم عن نفسي. كان عندي طموح ان انا مثلا كنت على السوشيال ميديا. كنت بعمل بودكاست بعمل حاجة. بس كان طموحي ان انا اكبر الميديا ده وأحسن من نفسي إن أنا في يوم من الأيام أبقى موجود معاكم على الراديو وعلى نجوم FM. وده كان حلم بعيد جدا. يعني بقول الحمد لله الواحد اشتغل وقدر وسعى والحمد لله النهاردة إحنا مع بعض. فبنحاول دايما. فمرحلة الالتزام هي مش مرحلة دي. ميدو إحنا في الآخر ده إحنا لازم نطلع. ده وصل طلبة مننا. ده في الموضوع جاي لنا من ليبيا. احنا عارفين وصل يعني من ليبيا بعتلنا بتقول لنا عايزين بقى ان الحته اللي في النص دي يلا بينا. انت عارف احنا طالعين على ايه. كل بقى يفتح التلفزيون ويعلي الصوت ويعمل كل حاجه عشان دي لقطه النجم حكيم.

ايه اللي بيحصل ده ميدو؟ والله بصوا يا جماعه يعني الناس كلها بعتلي الرسائل بيقولوا احنا معاك يا حوده، احنا بنور، احنا فاتحين التلفزيون وبنور، وانا عمال اشاور عليكم، خلي بالك انا خدت بالكم كنت عمال اشاور. والله العظيم حاجه حاجه جميله. بصوا يا جماعه احنا جاي لنا رسائل كتير قوي، بس انا عايز اتكلم في اخر مرحله عشان خلاص الوقت جري. الحلقه النهارده كانت ماشيه ايه حلاوه، بس الرسائل كتير فبعتذر، بس احنا لازم نتكلم على المرحله الاخيره اللي هي مرحله الاثر. والمرحله دي الجميل فيها انها مش لازم ان انا اكون كبرت وعجزت، لا، هي مرحله انا بحضر لها في مرحله الالتزام، وممكن في المرحله اللي قبليها. هو الواحد سايب ايه؟ هو الواحد علم ايه؟ ايه الدليل اللي حواليه؟ علمت زميلك في الشغل جه قال لك تعالى شوف ده، انت رحت قلت له ده بيتعمل كذا كذا احسن، يوم هو بعد كده يقول فلان علمهاني. ساعدت حد، خليت حد عنده دقيقه، بتعمل صدق، بتعمل خير. دي مرحله مهمه جدا، والجميل في المرحله دي انها دايما متاحه في اي وقت. فدي المرحلة اللي الواحد بيشتغل عليها من بدري، مرحلة أنا سايبي ليه بقى؟ إن الواحد لما بيكبر في السن خلاص، يعني بيخش بقى بيعدي الستين وبيخش على المرحلة دي، بيبتدي في حاجات في الحياة تبقى ملهاش أهمية زي زمان، ويبتدي يركز على الحاجات الحقيقية. وكل ما كان الأثر بتعمله كتير، كل ما الحقيقي يبقى قريب منك، فتلاقي اللي انت عايزه فعلا هو اللي حواليك، هو اللي موجود، الناس اللي بتحبك، الناس اللي بجد اللي انت بتحبهم، العلاقات الكويسة، الصحاب الكويسين، الحياة الهادية،

ان انت لما بتحتاج حاجة بتلاقي 1000 معاك. ده كله بيجي من مرحلة الأثر. هسيبكم بحاجة بس، ان الاربع مراحل اللي احنا اتكلمنا عليهم دول انت لازم وانت تقعدي مع نفسك دلوقتي وتقول انا في انهي مرحلة، وما تستعجلش المراحل. يعني ما تستعجلش، يعني لو انت او انت لسه شابة صغيرة في بداية حياتها، ما تستعجلش ان انا ليه بقلد، انا ليه مش عارفة نفسي، انا لا عادي، ما هو ده الطبيعي بتاع المرحلة دي. ما تستعجلش. لو انت في المرحلة اللي بعد كده، مرحلة البحث عن الذات، ما المرحلة دي فيها لخبطة، ما انا عمال اجرب وكل ما اجرب حاجة مش بتنفع، ما هو ده المرحلة دي بتجرب. بس اتعلم من التجربة، شوف ده انا مش عايزه، خلاص انا وحش فيه. مرحلة الالتزام بنقول لا، في حاجات ما تنفعنيش، في حاجات انا مش عايزها، مش لازم. وما تسألش ترجع لمرحلة، يعني ما ينفعش تبقى في مرحلة الالتزام وتزعل ان انت مش في المرحلة اللي قبل كده، انا زمان كنت بلف لف. خلاص عدى وفات، عدى وفات، انا في مرحلة تانية، انا في ملتزم. مرحلة الاثر الجميل فيها انها مستمر. فاقعدوا كده وطلعوا ورقة وقلم واكتبوا وقولوا احنا سمعنا المواطن المتفائل محمود عبد المجيد بيقول الكلمتين دول، يمكن نفتكروا بعد كده لو الموضوع يتحسن. اه والله حبيبي، يلا والله استمتعت معاك والوقت جري هوي هوا. وبعتذر لكل المسجات، ما شاء الله المسجات كتير، نفسي دايما ارد عليها كلها، بس للأسف مش هنقدر النهاردة. يلا بس معاكوا دايما كل خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام، وبتشوفونا على نجوم اف ام تي في. واسيبكم على خير ودمتم متفائلين.

0: الفرسان يا نجم.
1: جايب شايل قائد الفرسان ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله اكشن ايه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006 88276.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على

الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: ترامب يقول إن إيران كانت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي والضربات الأمريكية منعت ذلك.
2: إصابة في صفوف الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد.
2: وزير العمل يمنح شركة الحق عمل بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
1: اليوم حتى 7 مساء انتهاء موعد تسجيل طلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة في مكتب التنسيق.
2: إقامة نموذج مصغر لبعض قاعات المتحف المصري الكبير في معرض العالمين الدولي للطيران للفضاء للترويج للمقصد السياحي المصري.
1: عقب التعادل مع المقاولون العرب، حسين عموت يؤكد صعوبة المباراة وأن الأهلي ارتكب أخطاء فنية واللاعبين لم يظهروا بالمستوى المنتظر في الشوط الأول.
2: ليفربول يستهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.
1: فرق الجامعات الإفريقية تبدأ اليوم منافسات بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات التي تستضيفها مصر.
2: الطقس اليوم حار على معظم أنحاء البلاد والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاثة من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هما مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: نهو طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين،
3: ومختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: استنوا حلقة خاصة من أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم FM TV.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: وزير الزراعة والممثل الإقليمي للفاوية شهدان مراسم توقيع مشروعين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بجنوب سيناء وتطوير قطاع الزيتون في مصر.
2: وزير الطيران يبحث مع رئيس مفوضية الطيران المدني الإفريقية التعاون المشترك وتطوير منظومة الطيران بالقاهرة.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن إفريقيا بالنسبة لمصر ليست مجرد انتماء جغرافي، بل هي تاريخ مشترك وروابط إنسانية عميقة ومصير واحد.
2: وزير العمل يمنح شركات إلحاق عمل بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
1: اليوم حتى 7 مساء انتهاء موعد تسجيل طلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة في مكتب التنسيق.
2: إقامة نموذج مصغر لبعض قاعات المتحف المصري الكبير في معرض العالمين الدولي للطيران للفضاء للترويج للمقصد السياحي المصري.
1: عقب التعادل مع المقاولون العرب، حسين عموتة يؤكد صعوبة المباراة وأن الأهلي ارتكب أخطاء فنية واللاعبين لم يظهروا بالمستوى المنتظر في الشوط الأول.
2: ليفربول يستهل مشواره في دور الأبطال بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.
1: فرق الجامعات الإفريقية تبدأ اليوم منافسات بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات التي تستضيفها مصر.
2: الطقس اليوم حار على معظم أنحاء البلاد والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريق تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات
1: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رقم. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يعلن تسجيل تحويلات المصريين في الخارج رقما قياسيا خلال العام المالي 2025-2026 لتبلغ 47 مليار و300 مليون دولار.
2: مؤسسة فيتش العالمية تؤكد أن وضع الاقتصاد المصري الآن أفضل مقارنة بعامي 2023-2024 مدعوما بتسارع وتيرة نموه وتعزيز الاحتياطات الخارجية.
1: وزير الزراعة والممثل الإقليمي للفاو يشهدان مراسم توقيع مشروعين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بجنوب سيناء وتطوير قطاع الزيتون في مصر.
2: وزير الطيران يبحث مع رئيس مفوضية الطيران المدني الإفريقية التعاون المشترك وتطوير منظومة الطيران بالقاهرة.
1: وزير العمل يمنح شركات إلحاق عمالة بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
2: اليوم حتى 7 مساء انتهاء موعد تسجيل طلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة في مكتب التنسيق.
1: إقامة نموذج مصغر لبعض قاعات المتحف المصري الكبير في معرض العالمين الدولي للطيران للفضاء للترويج للمقصد السياحي المصري.
2: عقب التعادل مع المقاولون العرب، حسين عموتة يؤكد صعوبة المباراة وأن الأهلي ارتكب أخطأ فنية واللاعبين لم يظهروا بالمستوى المنتظر في الشوط الأول.
1: ليفربول يستهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.
2: فرق الجامعة الإفريقية تبدأ اليوم منافسة بطولة دورة الألعاب الإفريقية للجامعات التي تستضيفها مصر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أهلا وسهلا، أهلا بكم معايا في بيت العز. أنا معاكم نجوى إبراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في، واحنا بنقول الكلام ده النهاردة وبنعيده تاني يوم السبت بعد الظهر من 4 لـ5. صباح الفل يا ميدو. زيك يا ميدو. أبو سفيان، أبو سعفين، زي سارة، الحمد لله. النهاردة مطلوب عنوسة، مش عنوسة، عنوسة، لأنه عشان تقول عروسة ممكن يبقى صعب شويتين. هتقولي ليه هي اسمها عروسة؟ لا، هي اسمها عنوسة. ليه بقى؟ هنحكي ونشوف مع بعض ايه الحكاية وايه الرواية. مشكلة النهاردة بتمس 15 مليون شاب وشابة في مصر، كلهم لازم يترطقوا ودانهم معايا ويسمعوني كويس جدا ويشوفوا ايه الحكاية. الرواية ضروري. ليه؟ لانه كنت قاعدة مع يا ربي الأجهزة دي. طيب، أهلا وسهلا بيكم. كنت قاعدة مرة بحاول بعمل التمرينات والحاجات، فلقيت في اتنين، واحدة بتقول لي أنا على فكرة دول مناصب يعني دكاترة يعني ستات، واحدة قالت لي، بقول لها انت ليه طلع اجازة اسبوعين ليه كده؟ قالت لي عشان انا اتجوزت وهاخد اسبوعين شهر عسل. قلت لها انت اتجوزت بدري قوي، انت 23 25؟ قالت لي لا، انا 36 سنة وافتخر. قلت لها معقولة؟ قالت لي ايوة. قلت لها طب ازاي المرحلة دي كلها من 25 او 26 لغاية 36 سنة محدش قالك اي حاجة؟ ده في كلمة عانس دي صعبة شوية. كان زمان يقولك يا اختي بنتي هتعنس، بنتي عدت خلاص بقى عندها 20 سنة ولا عريس ولا اي حاجة، وعرسانها مش عارفة ايه بارت والحاجات كده. يا نهار ابيض. هي قالت لي بقى، قلت لها طيب التانية، قالت لي انا مطلقة. فاحنا عندنا ثلاث انواع، ما هي مطلقة يا أرمل يا عانس. إنما هنا لما قعدت أتناقش قلت لا، أنا لازم أتكلم في الموضوع ده معاكم بقى على الهوا كده. إيه حكاية إن أنا عانس وأفتخر؟ وقعدت أبص بقى وأدور وأقرأ حاجات ومحتاجات، لقيت إن البنات عاملين، هقول لكم بس الأول أقول لكم إحصائية. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد ان عدد اللي سنهم فوق الـ30 وما تجوزوش عدى 15 مليون شاب وشابة. حلو قوي. من ابرز التفسيرات لهذه الظاهرة اللي هي ارتفاع طبعا مستوى او معدلات الطلاق، ليوميا في 240 حالة طلاق. يا نهار ابيض، ده كان في زمان كل 3 ثواني او كل 6 ثواني بيبي بيتولد، دلوقتي كل 20 ثانية. حلو، كنا فين وبقينا فين وايه ده كله؟ المشكلة دلوقتي مش مشكلة مصرية، دي مشكلة عالمية هنعرفها بعد شوية. بس اقول لكم على الحكاية اللي ما تتخضوش، ان احنا مثلا لبنان 85، احنا عندنا يعني فوق 30 سنة 15 مليون، لبنان عدت 85 من البنات عوانس، مع انه جمال، شياكة، لطافة، دلع، كل ده المفروض تدخل بيها على طول اختبار الزواج وتبقى متزوجة. لا، تقول لك لا انا كده كويسة قوي، انا مبسوط كده، انا مرتاح كده. في الصين نسبة العنوسة كبيرة قوي قوي قوي، وليها أسباب كتير. وطبعا ليه؟ تعالوا أقول لكم برضو من خلال المناقشة بتاعت الاتنين دول، المطلقة والعانس. على فكرة كلمة عانس جاية من عنس، وتطلق على الرجل والمرأة. عنس ده هو الناقة الثمينة، مش السمينة بالث ث ث، الثمينة الغالية، أو الناقة أو الجمل الصلب. دي حاجة برضو مهمة جدا، عشان بس إيه لما أقعد أقول عنوسة عنوسة عنوسة عنوسة لولا تبقى عارفين جاية منين. والاتنين زي بالظبط الجمل اللي هو الناقة والجمل. خلاص نطلع فاصل. يا سلام، طبعا انت مش عانس، ما متزوج وعنده سفيان ومرات اسمها سارة ونمر التليفونه. اسكت. نطلع فاصل بسرعة.

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام في.
2: اهلا اهلا، نكمل بقى مطلوب عنوسة. عنوسة مش عروسة. في واحد بعت لي من 79 ده الامارات متهيألي، صح يا ميدو؟ امارات. بيقول لي ماما نجوى بحبك وبحترمك جدا. وانا كمان، انا كمان. ماما نجوى القمر بحبك من ايام بقلوز، اكلمك من مكة المكرمة، بدعي لك من قلبي. يا سلام على الكلام الحلو. بسلم على مراتي زهرة، يا ريت تقولي محمد وبتول وآدم على الهوى بعد إذنك. بعد إذنك قلت، أقول تاني، محمد وبتول وآدم وزهرة. أهلا وسهلا. نشوف بقى أنا حاولوا يقنعوني إزاي. قالت لي إيه؟ قالت لي والله أنا دخلت كلية الطب، وبعد كده عملت الحاجات والمحتاجات والدراسات، وبعدين بقت نائب في، ودخلت مستوصف، بعدين مستشفى، وبعدين بقى ايه، تك تك تك السنين بتجر بعضها، 28 29، اشترت عربية عندها 29 سنة، عملت، فتحت حساب في البنك، بقى عندها وتيعة، وبقى عندها مش عارف ايه 32 سنة، دخلت عملت ايه عيادة، هوب تتا تتا 35 سنة. أنا ابتدت تفكر، قالت لي أنا دلوقتي متعلمة دايما ومعايا فلوس دايما واشتريت عربية و و و ومش زي الفل، يعني إيه ناقصني؟ وكدكتورة وكطب أنا ممكن يعني أجمد البويضات وأخليها عندي لغاية 50. العنوان الهام بقى انك عشان تقولي انا عانس بعد الخمسين، العنوسة بعد الخمسين، خلاص خلاص، يعني زي بالظبط اللي هو انقطاع الدورة الشهرية اللي هو بيبقى بالكتير قوي 40، وبعدين انقطاع الجواز اللي هو بالكتير قوي 50 55. دول بيتسموا لهم مسميات طبية واجتماعية. ايه بقى؟ هي ما قالتش الكلام ده اللي انا هقوله، اللي انا جايه لكم، انا جايه سنه سنه. البنات دلوقتي يقول لك ايه، واخدين طبعا فكره عن الزواج، حاطين علامه اكس كده. ايوه. ايه بقى؟ يقول لك هو انا اتجوز ليه؟ هو انا برضايا اروح اشتغل خدامه؟ ايه ده؟ يعني ايه ده؟ يعني ده ربنا والقرآن والمجتمع والناس والدنيا كلها، الزواج والعشرة والمودة والرحمة وصلة الدم والحاجات دي. لكن بيقول لك أنا أبقى عانس وعيش حياتي وحقق ذاتي و و و و وأبقى عندي اكتفاء ذاتي خلاص، وكمان بتعلم، بعرف أطبخ، بعرف أنفض، بعرف أسوق العربية، ممكن أعرف أربي عيل، ممكن ممكن ممكن ممكن أخد ماجستير وأخد دكتوراه PhD والحاجات دي. يعني ما أنا حاولت عشان أنا أعمل الماستر بتاعتي وأروح وأجي وأعمل ماستر الماجستير، إن أنا أروح أخد مرتين في الجامعة الأمريكية والبريتش كونسل والحاجات دي. لازم الواحد يأهل نفسه، مش على طول وش كده 15-16 سنة اتجوز و20 سنة يلا اتجوز، صعب قوي. وبعدين بقيت كلامها ان هي ليه برضو من احد الاسباب الهامة، ان مش بس ان انا مش رايحة اشتغل شغالة يعني خدامة في البيت، اطبخ واكنس وامسح وربي العيال، لا. والدليل على كده، قالوا له ايه بقى الدليل على كده؟ هو انت ليه يا حبيبي اول ما تخش متجوز جديد، اول ما تدخل هو الغدا جاهز؟ ايه الغدا جاهز؟ هو انت داخل مطعم؟ يعني افرض هي مثلا اتكعبلت في المطبخ، اتزحلقت في الحمام، دج، يعني دي في مساحه، يعني بلاش تفهمها ان حضرتك انت يا طباخه، انت يا غسالة انت يا خدام. ليه الحياة مش كده؟ فالبنات ابتدت تفك الشفرة بتاعة الزواج. هو مين هيخدم مين؟ هو مين هيصرف على مين؟ هو وبيني وبينكو والله صح، هات الموضوع وفرشه على المكتب وقعد شوف ايه البيانات، ايه الـ الشكل العام. وبعدين مهم جدا جدا لما تكبري وتتخرجي وتشتغلي شغلانة واتنين وتلاتة بتخشي على المشروع الكبير ألا وهو الجواز، بيكون عندك دراسة جدوى. مش دراسة جدول، اسمها دراسة جدوى. أنا حد إيه وفي قد إيه هاخد اللي أنا المحصلة، هكسب إيه. أيوة الحياة مكسب وخسارة، والحياة اختيارات، مفيش حاجة إجبارية غير العمر والصحة من عند الله، الباقي كله أنت كإنسان. أنا بختار كذا وبختار كذا، ما بعملش كذا بعمل كذا. من ضمن الاختيارات كمان ان هي تقول لك، يعني الموضوع بالنسبة لي انا، مش انا نجوى اللي بيتكلموا معايا، بحتك بناس كتيرة من خلال جلسات العلاج الطبيعي، انه الناس بتتكلم وانا بنبص اقعد اتكلم معاهم انه why not، لان في دلوقتي مواقع وجروبات انا عانس وافتخر، انا بقى الاندبندنت وومن، انا بقى اللي مش عارفه ايه. ازاي يعني ما تدخليش الحياه بصدرك كده، صدرك مفتوح وداخله بالراحه على نفسك، لانه اللي انت بتقوليه عقلك، مش عقلك، مخك بينفذه. انا ست مستقله واعمل اللي انا عاوزاه، خلاص مخك اتبرمج اللي انت عاوزاه داخله كده هو في الحيطه. انا بدخل الاستوديو، اي قبل الاستوديو بقول له، بطلب من سعادته المخ، اقول ان شاء الله باذن الله انا هبتسم مع الجمهور، انا هصبح عليه حلو، انا ربنا هيوفقني ودي الرساله بتاعتي مظبوطه، و و و وانا كويسه قوي، ده انا حلوه جدا وافتخر، ده انا يا سلام ومش هنسى. مخي بيسمع كلام، بدي له أوردر إن أنا أبتسم، فبيديني يشغل العضلتين أبتسم، ما بقاش عاملة كده ولا عاملة كده ولا عاملة كده ولا ضربة الدنيا في بعضها بإبر، الإبر الصينية. على فكرة في برضو أخدت إبر صينية بس في الرجل مكان الكسر اللي في الركبة والكسر اللي مش عارفة، إبر بتقعد معاك كل إبرة تقعد مثلا 7 دقايق، دي حاجات كويسة. لكن ما تطلعش، والدكتور اللي بيعملها ما تطلعش بقى في الوشوش، عشان كده هو مش العقل ده في حتة تانية خالص، ربنا كده عقلنا جميعا، العقل في حتة تانية خالص، ده زي الضمير كده في الهوى مع ربك سبحانه وتعالى، مش هتقدر تعمل فيه عمليات مهما وقفت على ضوافر رجلك، مهما عملتي هتعملي عملية في الضمير عشان يحلو ويشتغل، هتعمل عملية في الفؤاد، هتعمل عملية في العقل، لا مفيش، هو المخ. قول للمخك أنا سعيد، هيساعدك، هيسمع كلامك. ما تفضلش طول النهار مكشر ومتضايق وزعلان وضرب مش عارف ايه بوز. أنا اتحمقت قوي صح؟ أخد فاصل عشان لو كملت هتحمق زيادة عن اللزوم. يلا نطلع فاصل يا ميدو لو سمحت.

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

تعال نشوف في درس كده صغير مهم جدا في الحياة، ألا وهو الهروب من الزواج. الهروب من الزواج، أنت أو أنت، في حد بيسألني بيقول لي طب أنا ما مش متجوز، بيقول لي يا ماما نجوى أنا بحبك من أيام بقلز، طبعا مش عايز ما كبركيش، أنت كبيرة المقام وأنا مش متزوج وأنا مش عارفة إيه وحاجات من دي. كلام حلو جدا جدا. وبيقول لي دي أيوة ده 966 من السعودية، هو مش بيقول لي هي مها من الرياض. معلش يا مها، انت كاتبة كلام كتير وكبير جدا جدا وحاجة لطيفة جدا، بشكرك عليه على العموم، بس مش هقدر اقول كل الكلام الحلو ده على الهواء. طيب تعالوا نشوف الحاجة اللي انا قبل ما اخرج منها واللي هو الهروب. الهروب ده اللي هو في كان في فيلم زمان اسمه جريت سكيب بتاع ستيف ماكوين، اللي هو رن، قاعد يعمل يحفر بضوافره بالمعلقة ولا مسمار عشان يهرب، واخد سنين. فالبنات دلوقتي سهل قوي ان هي تهرب. بمعنى ايه؟ النضوج محتاج وقت، زي بالظبط اي فاكهة، اي خضار، اي حاجة. يعني احنا مش نعناع ولا اسمها ايه دي نحطها البصلة تاخد يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين وتطلع، لا، بتاخد الأول مرحلة بذرة وبعدين تبقى خضرة ونشفة وصغننة وبعدين تبتدي تاخد وش صغنن لغاية لما تبقى صفرة، حتى وهي صفرة ممكن تبقى مرة أو مزة لغاية لما النضوج خلاص حتى تروح وقعة وتتاكل. فبالظبط إن الواحد ينضج ده حاجة مهمة جدا، وعشان ينضج تمام من غير أي حاجات وحاجات كيماوية، إن أكبر نفسي بنفسي، ألبس كعب عالي، أنفخ بوشي، أنفخ بشفايفي وأعمل فيها وشعر قد كده، هو شعر قد النضوج بتاع ربنا سبحانه وتعالى. فده بياخد وقت، ودي برضو فكرة اتطرحت وإحنا بنتكلم، هو أنا هنضج في قد إيه؟ طيب إيه نتيجة النضوج بقى؟ الرؤية، أنا ببص للي قدامي إزاي، ببص له إزاي. بمعنى أنا هقعد أتكلم أنا عايزة حد يبقى أولا متعلم، يعني مالي جيوبه شوية، عنده دخل، عنده عربية، عنده whatever، يعني حسب الحالة الاجتماعية. لكن ما بقتش أبص له إن هو يختي كميل قوي قمر وشعره مسبسب وبقصة وعجبني جدا، وبعدين لابس سلاسل ايه، وبعدين يا خوفي شفت الحلقة الألماظة، لابس فردة، حاجات من دي. هي ما بقتش تبص كده، هي بتشوف الموضوع ده او الصورة دي، انا اسفة لا مؤاخذة، بتشوف هيافة. هي او انت بتبص للشريك اللي انت او للفكرة اللي هي الزواج، بتبص لها انه لا، اللي انا رايح لها دي تافهه قوي، ده تافه قوي، ده شلو حاجه كده اللي هو فله عايمه كده ملوش عمق. ليه بقى؟ لانه البنات والشباب، الشابات والشباب اكتر وقتهم دلوقتي، ناس كتيره منهم قالت لها التيك توك والحاجات وتلبس وتقلع وتقول لك وانا عملت وسويت وطبخت وهو يطلع ايه وينزل صور. يا ربي ايه ده كله؟ عملت ايه في شخصيتك؟ عملت ايه في تفكيرك؟ اللي اتعمل بقى للاسف الشديد ان هو سوء، ايوه سوء مش بالقاف بالهمزه، سوء سمعة الزواج. الزواج بقى له سمعة مش حلوة. أيوة، لا أنا مش لعبة. لو كل الشباب قال أنا مش لاعب، مش نازل الملعب، مش لاعب، المجتمع هيقول إيه؟ لو الشباب اعتزل اللعب أو ممارسة الحياة أو إن هو يعيش زي بقية خلق الله، يتجوز ويخلف،

في الوقت اللي هو المظبوط مش في الوقت الضايع. المجتمع هيوافق ولا مش هيوافق؟ المجتمع هيستفيد ولا مش هيستفيد؟ من المستفيد في هذه الفكرة اللي هي تأخر سن الزواج؟ ومحتاجة عشان أركز أكتر أخد فاصل. يلا يا ميدو، يلا يا ميدو.

0: العز مع نجوى إبراهيم برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهوا، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: يعني ايه جيمر؟
6: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
5: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
7: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
5: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
6: هيدخل في كل المجالات.
5: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
7: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
5: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
6: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
5: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع بيت العز مع نجوى ابراهيم برعاية البنك الاهلي المصري. بنك اهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام.
2: اهلا وسهلا، نكمل بقى الخمس ست دقايق اللي جايين او العشر دقايق، نشوف يعني بيبعتولي او بتبعتولي حاجات لطيفة جدا جدا. مثلا يقول لي انا بحبك يا ماما نجوى، طيب انا ولد وما اتجوزش لغاية دلوقتي، يتقال علي عانس ولا يتقال ايه؟ يعني قرايبي في الافراح بيقولوا عايش حياته، لكن لو كنت بنت كانوا هيقولوا لي عانس. طب انا إيه؟ انت عانس، ما هي تطلق على الراجل والست، البنت والولد، حضرتك عانس. طيب وبيضحك بيقول اصل انا بنحبك قوي يا ماما نجوى، انا مايكل عندي 44 سنه، لكن الفضول حيموتني اعرف هو بقلص اتجوز ولا لسه. اسئله كتيره جدا حكايه بقلص دي، اتجوز ولا لسه؟ لا ضروري اتجوز طبعا، وجاب زقلط وزيطه وحاجات من دي. احلى ماما نجوى على الكوكب، على الكوكب. اه شفتي دي حلوه، دي جميله جدا. اولها 966 دي السعوديه. بتقول لي احلى ماما نجوى على الكوكب، انا بحبك من ايام بقلص، طبعا مش عايزه اقول سني عشان ما كبركيش، انت كبيره مقام يا نوجة. والله لا انا كبيره برضو في العمر جدا وعندي احفاد، لاني بتقول لي انا متزوجه وعندي اولاد وبقيت جدا من 4 شهور. احلى حاجه في الزواج الاولاد، معايا في الراي ده ولا لا؟ انا اسمي مها من السعوديه. انا معاكي جدا في الراي ده، وبعدين الجواز بدري بدري كان زمان لطيف، بس دلوقتي دخلت فيه غير العيلة وغير الطرفين اللي هي العريس والعنوسة والعروسة، دخلت فيه حاجات تانية، أدوات مختلفة تماما بتغير الدماغ، بتغير، ما احنا عندنا المخ والدماغ والعقل والحاجات دي، عندنا الرأس دي كلها مؤثرات خارجية ما كانتش موجودة زمان. فتبص تلاقي البنات يقول لك لا انا مش داخله الخدمه دي، زي الخدمه العسكريه، التهرب من الخدمه العسكريه. لا والله انا ما عنديش اخوات، يعني ما عنديش، انا الاخ الوحيد. الفكره ايه؟ وممكن يروح يشيل صباع رجله ويقول لك ده في عاهه. لكن اللي هربوا من الزواج دلوقتي لانه اللي شايفين المطروح قدامهم فكره غريبه قوي. عند الشاب يقول لك البنات دلوقتي بقوا على كيفه، بيتاخروا، اقول لها ما نخش سينما من بدل ما كنت بقول لها من 3 ل 6 اقول لها من 9 ل 12، تقول اوكي انا جاهزه من 9 ل 12 ونطبق كمان نروح نتعشى، يعني تروح الساعه 2. لا اخاف، فيبتدي يمتنع ويتمنع ويبتدي يخش يبقى عانس. البنات برضو نفس الحكايه، هي نضجت وبقت دماغها كبيرة وعمالة تخش هنا في هنا وتتعلم وتبص وتخش على المش عارفة ايه والاي اي والحاجات دي كلها. هتقول لك ايه؟ كان زمان، ايوة كان زمان على ايامنا يقول لك يا بنتي ده اللي راجل ولا ده اللي حيطة. قولها كده لأي بنت، هتقول لك لا ده اللي نجاحي ولا ده اللي راجل، انا سندي وظهري نجاحي والفلوس اللي انا محوشها ان شاء الله تكون محوشة 10,000 جنيه، ان شاء الله تكون معاها بس بكالوريوس ولا ليسانس، خلاص عندها عربية ان شاء الله يكون. ده في بنات بتشتري موتوسيكلات دلوقتي، وفي بنات بتشتغل توصل طلبات على موتوسيكلات. يعني المهم ان البنات في الجو ده اتغيروا شويتين، اتغيروا حبة، فكرهم اتغير. فخلي بالك موضوع ما فيهاش حاجة، ما فيش استعجال، ما ورناش حاجة. طيب كانت زمان، ثانية واحدة بس عشان اللي كاتب لي ده خط وصنون، نستعين بصديق. مثلا حبيبتي يا ماما نجوى، سعيدة جدا يا ماما نجوى يا فندم والحب كله، ميدو الجميل الجامد سلميلي عليه. يا ميدو يا جميل يا جامد بتسلم عليك. طبعا تعرفها وصال. انا وصال من ليبيا. اهلا يا وصال. بتقول والله الواحده تقدر تمسك العصايه من النص، لا تتجوز عشان كان مفروض عليها ولا ترفض كده في المطلق. ايوه عيني، قولي بقى. الاختيار الصحيح للشريك هو المفتاح، والتعرف عليه كيرفولي، خلي بالك يعني، ده المفتاح. وقبل كل ده شهادتك وشغلك في ايدك، ما تفرطيش فيهم ابدا. مش عاملة كامل، كانت بتقول للمبي مسطرتك تحت باطك، سندوتشاتك في جيبك قبل الامتحان، اهو زي كده بالظبط. والله انت الله ينور، نورتي ايه الحكومة. طيب في كمان العنوسة بتقول والله يا ماما نجوى الجواز مشاكله كترت قوي، جايز العنوسة تكون اريح للطرفين. حسن علي. العنوسة معناها شيل ده من ده يرتاح ده عنده. اي والله احسن احسن يعني. لكن في بنات كتيرة جدا بتعمل كل ده و بتحقق حاجات ونجاحات و إلى آخره، لكن بيبقى فيه غصة، مش عارف إيه الغصة دي، بس بيبقى فيه زي حتة ألم كده في القلب. يعني برضو أنا برضو ما اتجوزتش لغاية دلوقتي. يا نهار أبيض، صاحبتي اللي كانت في ثانوي عندها ما شاء الله أولاد أطول منها. هي كل حاجة وليها سبب، وكل حاجة بتدفع حقها من التفكير ومن العيشة ومن الأحاسيس ومن ومش هتاخد كل حاجة. احنا ما بناخدش كل حاجة، احنا عبارة عن أشخاص بياخدوا من عند ربنا سبحانه وتعالى 24 إيراد، زي بالظبط كيس العيد الميلاد اللي أنا بحكي لكم عليه دايما. أنا عاملة حسابي هعمل كيس عيد الميلاد اللي أفرقه على الأولاد في عيد ميلاد أولادي، مثلا سايب 100 جنيه زمان أو ب50 جنيه أو ب500 جنيه، إنما هو الكيس مالي ب500 جنيه، إنما ده عنده مسطرة، ده عنده أستيكة، ده عنده بالونة، ده عنده شوكولاتة، ده عنده مش عارف إيه، ده عنده إيه. مشكل، مش كلنا هناخد نفس الحياة، ومش كلنا هنخش نفس التجارب، لكن كلنا هناخد المكتوب لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. إذن الرضا حلو قوي. الرضا قبل ما نقول الحمد لله، انت راضي؟ انا راضي، انا راضي وانت راضي، وانت مالك انت يا قاضي، مش في حاجة كده. اما بقى الامثال بتاعت طلبات عززت وفاتوها تندمت ومن كتر عرسانها بارت ومن كتر مش عارفة ايه عملت ايه. طيب انت عايزة تعملي حاجة معينة، عايزة تقولي مثلا تاخدي درس ان انت تبقي عنس، انت ناويه مش عارفه ولا حاجه، اما يجي لك عريس اضربي له بوز واحكي له حواديت بقى. انا ياما عملت، انا عندي مش بس عندي صديقات، انا عندي اصدقاء رجاله شباب زيهم. يا نهار ابيض، هيطفش جري وهتعنسي. حطي له مكياج ومكياج ايه بقى؟ عارفين اللي فردوس عبد الحميد ربنا يديها الصحه حبيبتي، كانت بتطلع علامة الوحاشة ان الحاجبين يبقوا متصلين، ما عملاله كده هيطلع يجري، مش هيقدر. اسمه شريف، قوله اهلا انستين يا اشرف. ايه دي زهايمر ولا مش عارفاني ولا محتقران؟ اعملي اي حاجة، اعملي اللي انت عايزاه، البسي حاجات زي ما في دلوقتي حاجات بتتلبس وتعمل حركات وكده، وانتوا عارفين البسي له حاجة فستان من تحت تخين يخليك تخينة، وجلباب بقى جلباب أبي، وخشي عليه بهذا المنظر. آخر حاجة جامدة جدا ممكن تعمليها حبيبتي علشان تعنسي أكتر والسمعة تبقى هي فظيعة، قدمي له القهوة وادلقيها عليه، هتعنسي 100%، خديها كلمة مني. إنما لو عاوزة تتجوزي، في رأيي أنا آخر العشرينات والثلاثينات حلو قوي، ده فعلا زي الست الجميلة اللي هي بتراسلنا دي ست جميلة جدا وصال، بتقول لك يعني امسك العصا من النص، لا تجري عليها ولا تقولي لا، كبري دماغك شويتين وكيرفلي بالراحة وباهتمام، ونيفر تو ليت. ان شاء الله كلكم تتجوزوا يا رب، ان شاء الله يا رب البنات تتجوز ومره واحده والرجاله تتجوز مره واحده، وتجيبوا اطفال حلوين تقدروا العدد تقدروا ان انتوا تطلعوهم احسن ناس. والبلد طبعا اللي هي بتحس ان الاولاد اضربوا عن الزواج طبعا هيبقى حاجه مش حلوه، طبعا مش حاجه مش حلوه خالص، لان هي ما فيهاش فايده للاتنين، لا للمجتمع ولا للاسر للعيله، والعيله هي المجتمع، وبيت العز هو انتوا، احنا الشعب، احنا الشعب طبعا. انستوني وربنا ينور بصيرتكم، وربنا يريح قلبكم، وربنا يعزكم، وربنا يجيب لك عريس بكره الصبح ان شاء الله، حتى لو انت عندك 36 او 35 سنه برضاكي او مش برضاكي. احبكم قوي قوي. انا كنت معكم نجوى ابراهيم على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في من الواحده لاثنين يوم الخميس، وبنعيد تاني يوم السبت. خلاص انا فاضل كلمتين وبنعيد تاني يوم السبت من 4 ل 5. اشكرك يا ميدو، شكرا جزيلا، احبك قوي، الى اللقاء، باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع المشروعات والخطط الحالية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر.
1: مجلس الوزراء يعلن تسجيل تحويلات المصريين في الخارج رقما قياسيا خلال العام المالي 2025-2026 لتبلغ 47 مليار و300 مليون دولار.
2: مؤسسة فيتش العالمية تؤكد أن وضع الاقتصاد المصري الآن أفضل مقارنة بعامي 2023 و2024 مدعوما بتسارع وتيرة نمو وتعزيز الاحتياطات الخارجية.
1: وزير الزراعة والممثل الإقليمي للفاو يشهدان مراسم توقيع مشروعين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بجنوب سيناء وتطوير قطاع الزيتون في مصر.
2: وزير الطيران يبحث مع رئيس مفوضية الطيران المدني الإفريقية التعاون المشترك وتطوير منظومة الطيران بالقارة.
1: وزير العمل يمنح شركات الحاق عمالة بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
2: اليوم حتى الساعة 7 مساء انتهاء موعد تسجيل طلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة في مكتب التنسيق.
1: إقامة نموذج مصغر لبعض قاعات المتحف المصري الكبير في معرض العالمين الدولي للطيران للفضاء للترويج للمقصد السياحي المصري.
2: عقب التعادل مع المقاولون العرب، حسين عموتة يؤكد صعوبة المباراة وأن الأهلي ارتكب أخطاء فنية واللاعبين لم يظهروا بالمستوى المنتظر في الشوط الأول.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: استنوا النجم هشام عباس والفنانة روجينا في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر

0: يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي، كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: طهران تقرر بدء تعليق مؤقت لرسوم شحن 10% على السفن الأجنبية التي تحمل منتجات الطاقة من وإلى إيران.
2: وزير الجيش الإسرائيلي يهدد بمهاجمة إيران إذا قررت مهاجمة إسرائيل وتوجيه ضرب لها تعيدها عشرات السنين إلى الوراء.
1: رئيس الوزراء يتابع المشروعات والخطط الحالية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات في مصر.
1: مجلس الوزراء يعلن تسجيل تحويلات المصريين في الخارج رقما قياسيا خلال العام المالي 2025-2026 لتبلغ 47 مليار و300 مليون دولار.
2: مؤسسة فيتش العالمية تؤكد أن وضع الاقتصاد المصري الآن أفضل مقارنة بعامي 2023 و2024، مدعوما بتسارع وتيرة النمو وتعزيز الاحتياطات الخارجية.
1: وزير الزراعة والممثل الإقليمي للفاو يشهدان مراسم توقيع مشروعين لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة بجنوب سيناء وتطوير قطاع الزيتون في مصر.
2: وزير طيران يبحث مع رئيس مفوضية طيران المدني الإفريقية التعاون المشترك وتطوير منظومة طيران بالقارة.
1: وزير العمل يمنح شركات إلحاق عمالة بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
2: اليوم وحتى 7 مساء انتهاء موعد تسجيل طلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة في مكتب التنسيق.
1: إقامة نموذج مصغر لبعض قاعات المتحف المصري الكبير في معرض العالمين الدولي للطيران للفضاء للترويج للمقصد السياحي المصري.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

نشموا فيت لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شويه.

0: التي بميعادكم مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل ومساء الخير ومساء الهنا على كل مستمعينا وكل مشاهدينا في كل مكان, وحلقة جديدة من حلقات اتفقنا. يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال, ونقضي مع بعض الساعتين اللي بنتنفس كده فيهم مع بعض, نتكلم ونفكر ونعالج وحاجات كتير. الحقيقة هي كل المشاعر بقت موجودة الحقيقة معايا في اتفقنا, ودي حاجة دايما بتسعدني يعني. ومعايا ميدو بقى على الميكسر يشيل الليلة النهاردة زي كل أسبوع, هو اللي بينقي الأغاني, هو اللي بيستقبل تليفوناتكم. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي, و 0-15-59-55-1006 ده الواتساب. ونبتدي مع بعض. أنا كنت مع عقباكم طبعا, انتوا عارفين ان كان في عقاب شديد اللهجة على مدار شهرين ونص أو ثلاثة. قلت لكم مفيش حلقة مفتوحة, مفيش تعبير عن النفس, انتوا ممنوعين من ان انتوا تتكلموا في اللي انتوا عايزين تتكلموا فيه. بس فشقة بيك يا رمضان على رأي المسرحية, حسيت ان احنا ممكن نرجع. حسيت بصراحة لان انتوا ايه الكام حلقة اللي فاتوا, ايه الابهار ده يعني. انا ببقى قاعدة مش عايزة الحلقة تخلص وبأفاجئ ان انا في اخر لينك وحاجات كده. فقلت طب خلاص مدام هم قايمين بالواجب معايا, نرجع الحلقة المفتوحة تاني ونرجع نتكلم مع بعض تاني, بس نتكلم في اللي انتوا نفسكوا تتكلموا فيه. كل تليفون, كل قلب وكل عقل وكل بني آدم عنده حالة, عنده حياته, عنده دنيته, عنده الموضوع اللي مسيطر على عقله, عنده الفكرة اللي مش راضية تروح من باله, عنده موضوع موتره, عنده موضوع مفرحه, عنده قرار لازم يتاخد. كل واحد فينا بيبقى عنده حاجات كتير تخصه. بس واحنا بنفكر مع بعض في ان حضراتكم بتعرضوا لي قلوبكم وافكاركم ومشاعركم وعلاقاتكم وانسانياتكم وعمقكم ونضج تفكيركم وكل الحاجات دي كلها. بحس ان في نفس اللحظه دي الف قلب تاني حاسس اللي قلبك حاسه, والف مخ تاني بيفكر في الموضوع اللي انت بتفكر فيه مش عارف تاخد قرار, وألف حد تاني يا فرحان من اللي انت فرحان منه يا زعلان من اللي انت زعلان منه. فبحس انه الحلقة المفتوحة دي مش بتخدم بس التليفون اللي جاي لي في الموضوع الفلاني اللي يخص صاحبه, لا هي بتخدم شريحة اكبر بكتير. فانا في انتظاركم, ما تخلونيش اكمل في العقاب اكتر من كده. انا شخصيتي قوية جدا, انتوا عارفين ده. فيلا بينا نبتدي الحلقة المفتوحة النهاردة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي, و 0-15-59-55-1006 في انتظاركم.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنبتدي مع حضراتكم حلقتنا اتفقنا، الحلقة المفتوحة بعد غيبة طويلة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، و 0-15-59-55-1006 معايا أول تليفون. معايا مي. ألو.
2: ألو،
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا بحضرتك،
1: إزيك يا مي؟ عاملة إيه؟
2: الحمد لله بخير.
1: طب الحمد لله يا حبيبتي. أول مرة تكلمينا ولا كلمتينا قبل كده؟
2: أول مرة.
1: طب نورتي وشرفتي. قولي لي يا روحي، عايز تتكلمي في ايه؟
2: هو موضوع هو صعب شويه واكيد زمان كتير مروا بيه.
1: طب قولي انا سامعاكي.
2: في اب تعب بنته جدا وبيتعامل معاها على اساس ان ربنا خلقها ليه هو وبس، مش للعالم ولا لحياتها ولا اي حاجه. ومنحها حتى انها تكمل دراستها وانها تشتغل، او هو طلعها سنه تشتغل عشان تجيب له فلوس، واول لما خلص مصلحته في السنه دي قعدها تاني وحبسها في البيت، ما بيخرجهاش خالص ولا بيمسكها موبايل ولا معيشها زي اي حد، وحرفيا كانها في سجن وبتعمل اي حاجه باذن هو، كانها موجوده في الدنيا كلها عشان هو وبس، ما لهاش اي اختيار في اي حاجه.
1: ما عندهاش اخوات؟
2: عندها هم خمسة، والاثنين اللي قبليها حياتهم يعتبر اتدمروا.
1: كان بيعملهم نفس المعاملة دي
2: وأسوأ.
1: وكانوا بنات ولا أولاد؟
2: بنت وولد، والولد مش عايش معاهم، يعني هو عنده 25 سنة، من هو عنده 18 سنة هو مش عايش معاهم ومحرومة منه جدا.
1: مشي من سيطرة الأب
2: جدا ومن تحكماته، بتحجم بطريقة غير طبيعية و مؤذي بشكل غير طبيعي، والأم ملهاش أي سيطرة ولا شخصية في البيت.
1: طب ال إخوات الأب، إخوات العمات، الخالات،
2: ما حدش لي أي سلطة عليه إن هو
1: يعني، بس عارفين إن هو كده؟ ولا مثلا لما الناس دي بتتكلم عن الاب ده، الناس التانية ما بتبقاش شايفة اللي هما بيقولوا عليه، لأنه عارف يبقى شخصية تانية معاهم.
2: الناس الغريبة اللي بره الأهل خالص هو شايفينه ان هو شخص كويس بعيد عن صحابه.
1: ما دي لعبة اللي هم الشخصية التوكسيك السامة دي.
2: جدا مبين قدام الناس ان هو شخص كريم وكويس وغير اي حاجة، وبيجري مع الناس كلها اللي بره في كل حاجة، لدرجة ان بنته دي تعبانة جدا، عندها امراض كتير، وهو حتى ما مش عايز يكشف عليها، والام مش عايزة تعبها، جاب اخره بيقول لاهلها انا مش قادر اكمل الكشفات عليها، وبجد بتعامل معهم بكل اسوأ، انما مجرد دمية.
1: طب والاخوات الاصغر؟
2: الاصغر اول واحدة لسه في سنة اولى كانت هتعيد السنة بسبب انه مكانش بيوديها المدارس، والامتحانات عدى عليها كام امتحان بسببه، والاخ الاصغر كل شوية حددوا انه هيقعده، هو في تانية عدادي، فاللي هو عنده الدراسة دي اصلا بالنسبة له يعتبر مش مهمة.
1: هو انتي حاسة ان هو يعني بيعمل كده لانه مش قادر يعمل، امكانياته مش مساعداه، يعني هو خلف خمسة لكن هو مش قادر على مصاريفهم وتربيتهم ومدارسهم، ولا لانه مسيطر وفاقد اهلية انه يشوف مصلحتهم فين وانه هو ولاده يعيشوا عيشة طبيعية صحية؟
2: بالضبط، هو من كتر خوفه من المجتمع والدنيا بقى مسيطر غير طبيعي، من يوم من يعني بقولك من اكبر واحد فينا اللي هو من اول ما اتولد هو طول الوقت الاسوء دي فيه. هو المشكله ان هو حتى مش بنقول ظروفه ولا مش ظروف، لا هو ظروفه كويسه من يومه والحمد لله، كان عنده مصنع وبيت وكل حاجه، بس هو من نوع مسيطر بزياده قوي على كل حاجه في حياته. حتى
1: طب لما كلكم بتتفقوا على النقطه دي، فكرتوا يعني هل بتقدروا كلكم تتكلموا معاه اللي هو احنا كده تعبانين، احنا مش قادرين، احنا كده طريقتك وحشه معانا؟
2: كتير حضرتك كتير، وما فيش اي فايده. الام كتير بتمر بمواقف اللي هي خلاص انا هتطلق عشان خاطر عيالي، بس الناس بترجعهم، واللي هو الناس عشان مش عايشه اللي احنا عايشين فيه حضرتك.
1: وهو عامل ايه مع الام بقى؟
2: كميه جبروت غير طبيعي، الام هي عندها ارتكاريا وعندها حاجات كتير، والحاجات حصوا
1: ارتكاريا المرض الجلدي.
2: وحصوا على كده وحاجات كتير جدا، وكل ده كان بسبب النفسية ان هي شايفة عيالها كلها.
1: انا اعتقد الارتكاريا دي بتبقى ممكن ليها دعوة بالجانب النفسي اكتر من ان هو جلدي، ولا انا غلطانة؟
2: ايوه بالظبط، ان اصلا الدكاترة نفسهم مش عارفين هي ايه جاي من ايه، راحت لكل الدكاترة وهو مش عايز يكمل علاج فيها. كل ما تطلب علاج او تروح تكشف كان بيعمل
1: يعني ايه مش عايز يكمل علاج يعني ايه؟
2: ايوه يقول انا مش قادر انا تعبت، وان هو في نفس الفترة دي هو
1: وهو لو هو اللي جاله ارتكاريا هيعمل ايه؟
2: هو لما بيجيله دور برد بيتكون في البيت بقى مش قادر
1: ايوه ما انا عارف الناس دي بتبقى اللي هو لو فعلا لو بيدور برد ولا هبوط مثلا ضغطه وطي ولا حاجة يحسسك انه خلاص اخر يوم في حياته.
2: بالظبط، الفكرة ان انا عايزة حل اللي انا فيه، ان انا مش عارفة انا اعمل ايه. والمشكلة ان احنا مجتمعنا ضد البنت شوية، اللي هو تعمل اي حاجة غلط غلط بالنسبة لمجتمعنا مش هيقولك عشان هي كان فيها او مرت الدراسة.
1: انا بحاول من وانتي بتتكلمي عمالة اسمع، انا شايفة المشكلة قدامي عمالة تكبر تكبر تكبر تكبر،
2: مشاكل كتير.
1: ومدام في مدام اللي حواليكم ما بيتدخلوش. طب هقولك على حاجة حبيبتي، انتوا مسلمين ولا مسيحيين؟
2: مسلمين.
1: مسلمين. طب الشيخ الشيخ الجامع اللي قريب منكم، حد من حد رجل دين بتثقوا فيه، حد يعني يكون بيوصل له كلمة ربنا؟
2: هو للأسف احنا بنعرفش نتكلم مع حد.
1: يعني لو روحتي انت واخواتك الخمسة تتكلموا مع، بس تسألي الأول، عشان لازم اللي هيقعد مع أبوكي في حالته دي لازم يبقى راجل مستوعب هو هيقابل مخ شكله ايه، مش هيروح يدي كلمتين ويمشي، لا ده لازم يستوعب البيت ده ويعمل لكم افتقاد. يعني فكرة انه خلينا نتكلم بصوت ربنا، لو صوت المجتمع والقرايب والاخوات وكده مش جايب نتيجة، طب تعالى بقى، لان اللي انت بتعمله في بيتك وفي مراتك وفي عيالك مش صح، ما يرضيش ربنا. ربنا ما قالش كده، مش قادر على رعايتهم ما كنتش تخلفهم، بس خلاص هم جم وشافوا الدنيا وبقوا موجودين فهم في رقبتك.
2: هو لسه من كام يوم واحد كان قاعد معايا، راجل كبير وكويس، عشان بابا كان عايز يطلق بسبب ان ماما تعبانه وهو مش قادر على المصاريف دي كلها. هو معاه فلوس، هو عمال يكشف على كل حواليه من صحابه. الغريب ان هو بيجري ورا الناس
1: من صحابه.
2: بالظبط، في واحد هو كل يوم يوماتي لازم ناكله ونشربه ويجيب له علاج ويبعته يعمل علاج طبيعي.
1: هو ايه بيختار على مزاجه هنا هحس ان الخير احلى ولا ايه؟ مش فاهمه.
2: الغريب ان الراجل ده عنده عياله وعنده اهله وعنده اخواته وكل حاجه. احنا طب انت راعي مع اللي في البيت عندك؟ انا دماغي هتجنني بجد، هموت واكشف عليها، حاسه ان فيها حاجه غلط بسبب ان بيجيلي صداع غير طبيعي بقاله سنتين، وجع بيموتني حرفيا. هموت وهرب في ايه في دماغي؟ حق اكشف على نفسي اطمن صح؟
1: اكيد.
2: هو مفيش ده، مفيش. ولما اشتغلت كان بياخد كل جنيه وكل تعب وشقايا، ولما قعدت نكر كل ده ان انا ما تعبتش.
1: انت عندك كام سنه حبيبتي؟
2: انا لسه عندي 18 سنه، وكان نفسي اكمل دراستي ان انا بحبها جدا. هو وقف عندي تانية ثانوي، وانا كنت داخله ثالثه ثانوي علم رياضه، حاجه صعبه وعايزه نفسيه كويسه. كل ده ضدي خالص، انا مش عارفه اعمل ايه وحياتي كلها اتدمرت. طب الادم صعب، مفيش حد من اهله بيقف له في مشكله، ان كلهم تعبوا واخواته بعدوا عنه بسبب تحكماته حتى في حياتهم وهم متجوزين.
1: انا من كتر ما الموضوع كبير ويخص عيله بحالها، انا مش عارفه الاقي لك الرد المناسب على اللي انت بتقوليه، لانه لازم افكر. احنا معانا نمرتك صح؟
2: ايوه.
1: طب خليني يعني انا لازم اقعد افكر. انا هبقى عبيطه او هبقى بني ادمه سطحيه جدا لو اتكلمت دلوقتي وقلت لك يعني اللي ربنا قدرني عليه هو اللي انا قلته لك، ان لازم كلمه ربنا هي اللي تدخل البيت بتاعكم، مش كلمه الناس، مش كلمه البشر. لازم حد يتكلم بانه ربنا ما يرضاش باللي انت عامله، يمكن يخاف، يمكن يعمل حساب لبكره لما يقف قدام ربنا ويبقى مقصر، ويبقى بنته تعبانه ومراته تعبانه وهو رايح يعالج الناس اللي بره، بنته محتاجه والبيت محتاج وبيصرف على بره.
2: انا عايزه اقول لحضرتك معلومه بس اوضح لك الصوره، ان هو بيصلي يوماتي وما بيسيبش فرض ربنا فوق ده كله اصلا. ومش كده وبس، هو بيقعد يكلمنا بكل الرسول وكل الله بس دايما يقول لك الكتاب قال كده.
1: ما هو يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي، دين الشخصيات السامه انا اسفه ان انا بقول كده على والدك يعني، بس ده وصف علم النفس او الامراض النفسيه، ان في شخص من كتر ما هو بيبقى مش معترف من جواه ان هو بيعمل اي اخطاء، هو بيكلمك كمان عن المثاليات وتحس ان هو بيديكي مواعظ وقدام الناس يبقى شخصيه تانية خالص، وهو ممكن يكون هو اللي مدمر لك جهازك العصبي. ربنا معاكو، ربنا معاكو، بس انا من رايي ان انتوا لازم كلكم تبقوا ايد واحده، ويوم ما تتفقوا على قرار تبقوا كلكم بتتفقوا على قرار واحد، وتقووا مامتكم ومامتكم تقويكم، ويعني لازم يكون في وقفه قويه، لان انتوا لسه 18 سنه، انت لسه الدنيا قدامك.
2: اتحرمت منها من بدري؟
1: لا لا، مفيش حاجه اسمها حرمان، لا لا لا، مفيش حاجه اسمها حرمان باذن ربنا. يعني هنقول ان دي تجربه قاسيه وهنتعلم منها حاجه ان شاء الله يا رب. اضعف الايمان ان انت يوم ما تتجوزي هتبقي بتحبي عيالك قوي ومش هتعملي فيهم اللي اتعمل فيكي، ده اضعف الايمان يعني. بس خلينا نفكر بعقل علشان ما اقولكيش حاجه كده بسرعه واحنا على الهوا وما كنش بفيدك، خليني اشوف انا اقدر اعمل ايه، افكر. بس
2: هي مامتي فعلا كده عايزه تتطلق وطلبت كده، بس هو قال لها مش هيديها ولا اي حاجه من حقوقها.
1: ايه اختي، هي يعني واخده حقوقها في البيت؟
2: اي مامتي تعمل معاها كتير وجابت معاها املاك كتير وكلهم اتباعوا وما خدتش اي حاجه، وبنكر كل ده
1: في لحظه في لحظه في لحظه. هي اخواتك الصغيره عندهم كام سنه؟
2: واحد عنده 13 والثانيه عندها 8.
1: يعني هي كده لسه حاضنه. طيب يعني على الاقل لو حصل اي، لو استقريتوا على انفصال او حاجه زي كده هي هتبقى قاعده معاكوا يعني. بس اللي انا اقصده يعني هي في لحظه طز في اي حاجه دفعتها، المهم اهرب، طز في اي حاجه صرفتها، المهم انجو بنفسي يعني.
2: ايوه، صعبان عليها عمرها بس اللي ضاع الفاضي.
1: لا ما لما تبص عليكم انتوا ما تصعبش عليها عمرها، لان انتوا البركه اللي هتبقى جايه لها. لو قعدت تندم وتبكي على اللبن المسكوب زي ما بيقولوا، لا هي عندها 5 حاجات حلوين في حياتها، رزق كبير تلمكوا في حضنها وتبقى انتوا قوتها وانتوا اللي تعوضوها عن كل حاجة وتحطوها على راسكم من فوق.
2: يا ربنا ان شاء الله يعني
1: وكيلة امر
2: ربنا.
1: حبيبتي يعني ربنا معاكو وربنا يهديكم للقرار وللحكمة الصح، في في في في, في لان يعني ده بيتكو وحياتكو وعيشتكو. وصدقيني صدقيني صدقيني مشكلتك انا مش يعني هشوف اقدر اقولك ايه، حتى لو ما اتصلناش بيكي هتلاقيني بقولك كلمت حد، سألت، عرفت، روحوا في الحتة الفلانية، كلموا فلان الفلاني، روحوا الجهة العلانية، هحاول اقولك كده.
2: متشكرة قوي الوقت حضرتك
1: حبيبتي، نورتيني، وان شاء الله تكلميني وانت صوتك مبسوط.
2: الله.
1: ربنا معاك يا روحي.
2: Yeah.
1: باي باي. بيبقى ساعات الواحد ما بيعرفش يقول حاجة والله، يعني ما يعني يعني ما بيعرفش يقول حاجة في الأوقات اللي زي دي، ما بيعرفش يقول غير إنه هرجع لأصل الحكاية اللي في الأول خالص، فكرة إنه لو إحنا مش قد الجواز نستنى شوية، لو اتجوزنا وإحنا لسه مش متطورين ومش قد المسؤوليات ما نخلفش بدري. خلفنا اول عيل وحسينا ان الشيلة تقيلة علينا واحنا نفسيا غير مؤهلين، نفكر 1000 مرة في الطفل التاني عشان ما نظلمش، دول ربنا هيحاسبنا عليهم. نجيب بقى 5 ما ينفعش اللي حضرتك عامله ده خالص في العيال. لا حضرتك مش مؤجر شقة وده مش بنسيون، دي عيالك يعني، الاوض اللي في البيت عندك دي اللي نايمين فيها عيالك لغايه اما تموت، عيالك ولغايه اما تموت من مسؤولياتك، اكل وشرب وصحه وتعليم وخروج ودروس وجواز وفرح وحزن وخناقات ودكاتره وكل حاجه، كل حاجه. يعني ايه بتقعدهم عشان مش عايز تصرف؟ احنا هنهبل؟ احنا هنعبط؟ يعني ايه؟ يعني ايه بتكتب على عيالك ان هم يموتوا بدري؟ هو في حد النهارده هيعرف يعيش في الدنيا دي وهو ما بيعرفش يقرا ويكتب، ولا ما بيعرفش ولا مش مكمل تعليمه؟ انت مين وازاي بتفكر كده؟ وفين ازاي متساب ان انت تعامل عيالك بالطريقه دي؟ بتصلي ايه؟ ركعه ايه اللي بتركعها؟ فرض ايه اللي انت انت بتصلي ايه؟ بتصلي مين طيب؟ انت متأكد ان ده ربنا اللي احنا عارفينه؟ ان انت تخلي بنت عندها 18 سنة تقعد من مدرستها وانت معاك فلوس؟ يعني انا سألت كل الاسئلة، كنت بحاول ادور لك على اي اجابة يعني، او اي حاجة لحفظ ماء وجهك حتى. يعني انت بتصرف على الغريب بس عيالك بتشحتهم يعني وبتقعدهم من المدارس وكده. حضرتك قبل ما تتوضى وتقول الله اكبر وتقف على سجادة الصلاة وتصلي، افهم بس ان هو شايف كل اللي انت عامله، هو مش هياخد اللقطة دي. البوز اللي انت واخده ده مش ده اللي هيدخلك الجنة خالص. لو قعدت تعمله من الصبح بالليل، مش الخمس فروض بقى، لو قعدت من الصبح بالليل راكع وظالمهم، ما هو مش هيشوف ده، هيشوف ده أب، ألف ب أب، يعني حنية، يعني عطاء، يعني رعاية، يعني ده يا أخي دلوقتي بشوف الناس

استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنرجع مع حضراتكم على الهواء مباشرة. 3-8-3-5-0-22 ده رقمنا الأرضي، وزيرو 15-59-55-1006. ومعايا تليفون جديد، معايا لميس. ألو
2: يا مريم.
1: أهلا، أخبارك إيه يا لميس؟ عاملة إيه؟
2: الحمد لله كله حلو.
1: أنتي كله حلو؟
2: يا بنزق.
1: زقوا معايا اليوم.
2: بصي، انا بس كنت سمعت المكالمه اللي قبلي، فبس كنت عايزه يعني لو حاجه اقدر اساعد بيها. في الازهر لجنه اسمها لجنه لم الشمل، هي بتكلمهم يعني بتحكي المشكله، وهم بيتواصلوا مع ايا كان طرف اي حاجه ليها علاقه.
1: طب عندك هوت لاين او عندك حاجه نقدر نقولها لها دلوقتي؟
2: بصي، هي موجوده على الويب سايت بتاع الازهر، تكتب رقم لجنه لم الشمل هيطلع لها على طول، عملت سيرش يعني مش حاجه بعيده، حاجه معروفه اقصد.
1: اوكي،
2: بيحددوا لهم ميعاد يروحوا فيه، او لو حد بيروح وبياخد شيخ ويتحرك معاه ويرجعوا،
1: يروحوا البيت ويزوروا ويقعدوا معاهم ويتابعوا بقى
2: بالظبط، وبياخدوا
1: بيعملوا ايه يا لميس؟ معلش
2: سامعيني ولا
1: قولي.
2: طيب، بيعملوا زي محضر كده في نهاية القعدة، بيتكتب فيه كل حاجة، المشكلة ايه واتفقوا على ايه، وكل اللي موجودين بيمضوا عليهم ببطايقهم، وكمان بيعملوا زي بصمة كده يعني فينجر برينت، ودي بقى فيها رقم مسلسل عشان إذن لو بعد الشر بعد كده في احيانا نزاعات اسرية وصلت للمحاكم، بيكون اتليست ده يعني زي كده ايه دليل انه فلان الفلاني لجأ قبل كده لينا وحصل كذا، وحصلنا على فلان تعهد بكذا، فاعتقد دول ممكن يساعدوها يعني.
1: لم الأسرة،
2: لم الشمل،
1: لم الشمل في الأزهر الشريف
2: بالضبط،
1: في مؤسسة الأزهر نفسها.
2: ايوه، وموجودة في الأزهر نفسه، وموجودة في كل محافظة كمان يعني ليها،
1: يعني اقصد يروحوا مشيخة الأزهر او يكلموا
2: الاول، لازم يحددوا ميعاد، لان دي زي كوميسي يعني مش شيخ واحد ده بيبقوا ثلاثه.
1: لم الشمل.
2: اوكي.
1: ينصرك ربنا ويوقف لك ولاد الحلال، وهي دي حلاوتكم والله.
2: ربنا يخليكي والله. بس يعني هي كانت بتتكلم في حاجه قريبه، مش قريبه يعني، حاجات بتكمل بعض
1: طبعا.
2: أنا بس اللي كنت عايزه اتكلم فيه فكره الرحمه في تعامل البشر مع بعض وفي كلامهم لبعض. يعني الناس بترمي كلام او بتعمل افعال، انا مش عارفه بجد هم مش بيحاولوا يوزنوا قبل ما يقولوا قوي.
1: لا لا لا لا، دي معاناه اخرى بقى في الحياه عموما، من اول ما بتطلعي بره بيتك.
2: بالظبط والله العظيم بالظبط. محدش بيكون عارف الكلمه اللي ممكن يرميها دي، ومش مهمه، ومحدش طلب رايه. هي الكلمه دي حياة ربنا ممكن تعمل في بني ادم ايه؟
1: تفضل وجع عمر بحاله.
2: احنا في باك تو سكول، وانا بشتغل، وصاحبتي معايا في الشغل، احنا ام لاطفال، هي ابنها لسه اول سنه يدخل مدرسه، وهي اختارت له مدرسه بناء على ظروفها، اللي هي اكيد عارفاها ودرساها، واللي في ايديها ده افضل حاجه
1: تقدر تعملها لابنها.
2: بالظبط. فبنتكلم امبارح، انا بتكلم عن حاجه حصلت لي مضايقاني من شخص برضو يعني بقالي 8 سنين او 9 سنين ما شفتوش، والشخص قريب ليا كان وقرر فجاه انه يتصل بيا، مش حتى يبعت لي يقول رايه في لبسي، وازاي انا بقيت ما عنديش خجل وما عنديش حياء، وازاي علاقتي بربنا اتدهورت كده، وتك تك تك حاجات كتير قوي. انا حتى يعني انا كنت يعني مش عارفه ارد عليه الرد اللي يستاهله، لان انا ما تعودتش اكون
1: واكيد فاجئك انت اكيد مش متخيله ان هو مكلمك يقول لك الكلام ده.
2: لا طبعا، انا اصلا
1: يعني عنصر المفاجاه ساعات كمان بيخلينا نعطل
2: نهائي. انا اخر مره شفته في فرحي، وكنت عازمه في فرحي عشان اشوف عروسه اصلا، عشان هو قريب يعني ليا، واتكلم كلام يعني انا متعوده احكي لجوزي كل حاجه احنا اصحاب. انا ما رضيتش اقوله لانه
1: هيضربه
2: اللي انت لا مش هيضربه. انا كاني بقول له، هو بيقول لك انت مش راجل يعني، انت انت انت استبحت ان انت تتكلم ست اما انت فاهم في الدين قوي. انت انت قاعد صوري كل ستوريز، انت قاعد يعني اتمنى يكون بيسمعنا، لان انا ما رديتش عليه، عملت له بلوك بس بعد المكالمه، لان انا حتى مش بعرف ارد ردود جارحه كده بالشكل ده يعني. اصل انا ارد عليك هزقك، وانا مش بعرف اعمل كده، فعملت له بلوك وما كلمتش مع جوزي، لانه معناه كده ان انت مش راجل، معناه كده ان ابويا مش راجل، معناه كده ان اخويا مش راجل. لما انت شايف انه فين خجلك وفين حقيقك وعلاقتك بربنا ازاي دهورت كده، انت ازاي سامحه لنفسك تنزلي للمستنقع ده؟ انت كنت في وسط كوميونتي خارج، انا كنت في الجامعه الامريكيه، وكنت قادره تحافظي على حجابك ولبسك وبتلبسي واسع ازاي
1: وانت لسه محجبه؟
2: انا محجبه من وانا في اعدادي، وده كان قراري.
1: امال ليه انا انت حسستيني انه بيتكلم دلوقتي ان احنا بالمايو في ايه؟
2: احيانا ومش دايما، هو انا بقيت اربط اسبانيش احيانا وانا
1: هو فعلا ثانيه واحده، مش احنا المفروض لما بيبقى حاجه زي كده سواء قريبين او بعيد، لو احنا بالتدين قوي ده مش احنا المفروض بنغض البصر؟ وليكي راجل واب واخ و...
2: انا عايزه اقول لك انه قعد يعني كانت اصلا ستوري انا منزلاها لصاحبتي اللي انا بكلمك عليها لحد تاني عشان عيد ميلادها، يعني حتى مش حاجه ليا، وصور لينا مع بعض، انت البلوزه كانت مفتوحه فاتحه من فوق مش عارف ايه، ورجلك البنطلون ضيق ولابسه خلخال والطرحه لورا. قلت له انا عايزه اقول لك وحيات ربنا انا بقيت قاعده دافع عن نفسي، على فكره انا لبستي مش كله كده، على فكره الصوره دي من سنتين، على فكره انا بلبس.
1: وبعد ما قفلتي شفتي بقى التفاصيل اللي هو عمل زوم عليها وجابها؟
2: انا بقيت مكتوبه،
1: اصل اكيد خلخالك مش هو المنشات الرئيسي اللي في الصوره، ده انا كده عملت زوم.
2: انا عايزه اقول لك انا قاعده ببرر له، هو عمل زوم، هو بجد قاعد فصص الصوره، انا عماله ابرر له اقول له والله انا مش كده، وبعدين
1: والله انا مش كده. انت بتعملي ايه؟
2: والله العظيم يقول لي ايه، يقول لي انت مش كده بس انت.
1: طب احنا دلوقتي عايزه اقول لك على حاجه، افرضي دلوقتي جوزك سامعك وانت ما قلتلوش هيعمل ايه؟
2: جوزي مش بيسمع خالص.
1: طب يعني انا لو جم النهارده بيقولوا لي في السوشيال ميديا نقطع الحلقه وننزل التليفون، ما نزلش تليفونك.
2: نزلي عادي، وعلى فكره ما عنديش مشكله انه يعرف، انا مش خايفه يعني، انا خايفه على زعله يعني، خايفه.
1: لا لا انا فاهمه، انا بس ببص ما ورائيات الاحداث.
2: ما ورائيات
1: ايوه، ما نحلش حاجه ونخرب حاجه ثانيه.
2: ما هو انا برضو نفس الموضوع ده، مش عايزه بابا يعرف، مش عايزه اخويا يعرف، لانه انت بجد كانك بتقول لهم انتوا مش عارفين تاخدوا بالكم من ستك.
1: انت عيارك فلت يا لميس.
2: ايوه بالظبط،
1: انا انت لابسه خلخال يا لميس وعامله سبانيش.
2: عامله سبانيش،
1: انا مش عارفه هلمكوا ازاي كده ولا كده.
2: انا مش اقول لك، بيقول لي فين خجلك وحيائك؟ خجلي وحيائي ليه؟ وانا ماشيه بدون خجل وبدون حياء يعني؟
1: فين الخجل؟ فين الحياء؟ فين في خلخال؟ خلاص مفيش خجل، مفيش حياة.
2: ما في، ده انا عايزه اقول لك الخال ده انا ما بقلعوش بقالي سنين اصلا، وكنت جيت الجامعه بس.
1: بصي احنا بنتكلم في تفصيل ايه، هو ماله هار اسود؟
2: قعدت ادافع عن نفسي، والله العظيم قعدت ادافع عن نفسي، وفي الاخر اتبفرسك، قلت له شكرا جزاك الله خير.
1: عشان بنت ناس ومتربيه، ابوكي ده بقى اللي بتقولي تعداه، وجوز انت متربيه، ابوكي مربيكي حلو، وكفايه انك عطلتي انك مش عارفه تردي. اي نعم بيتحرق دم الواحد، لو انا كان لازم اقول كذا وكان لازم اقول كذا.
2: تقولي طب معلش اديني رقمه وانا ابعت له على الواتساب.
1: عايزه اقول لك اديني انا رقمه،
2: والله كل اصحابي قالوا لي كده. بس
1: تعالى بقى هنا يا باشمهندس بقى، انت مالك ومال خلخال الاستاذه؟
2: المهم يعني عشان بس ما اطولش عليكي، الشخص اللي هو زميلنا في الشغل ده، صاحبتي بتتكلم، يعني كانت في الاورينتيشن بتاع مدرسه ابنها وكده، فقرر انه يعلق على اختيار المدرسه، وليه اخترتي له دي؟ دي مش احسن حاجه، انت سالتي عليها اكاديميا. طيب انا ما كنتش موجوده في الحدث، لان انا لو موجوده انا برد عن غيري كويس قوي.
1: لما تبقى حاجتك تعطلي.
2: بالظبط. فهي بتحكي لي بالليل بنتكلم، فهي متضايقه وبتقول لي انا حاسه ان انا مش ابني يستحق احسن من كده، انا مش عارفه
1: اعمل. يا حبيبتي شككها في كل حاجه. ها
2: انا عايزه اقول لك انا عيطت ساعتها، يا جماعه الامهات ما ينفعش تقولوا لنا كده، ايا كان مين بيعمل ايه. البنوته اللي كانت بتتصل شوفي بتقول لك باباها ايه، وما هوش حاسس بادنى ذره تانيب ضمير. في ناس على الناحيه الثانيه هم مش بيعملوا اي حاجه في حياتهم غير ان هم بيجلدوا نفسهم. احنا يعني احنا بنروح ثيرابي الكلمة دي ممكن تقعد معانا مثلا شهر سيشن عشان بس أنا أقدر أتجاوزها، أقدر أحس إن أنا مش غلطانة إن أنا ما عملتش حاجة غلط. ما حدش سألكوا أنتوا بتعملوا لولادكوا أحسن حاجة، جود فور يو يا جماعة، ألف مبروك، أتمنى أشوف ولادك أحسن ناس في الدنيا وأتمنى أشوف ولادي. ما إحنا داخلين سبق، ما هيش بكده أصلا، ما هيش بالمدارس والله. احنا بنعمل
1: بصي انا هقول لك على حاجه تانية تخليكي اولا انا مبسوطه انه انت من المستمعين بتوعي، مبسوطه ان حد بتربيتك وبقلبك، شرف ليا
2: ان انا بجد شايفه بحبك ازاي.
1: لا والله شرف ليا. بصي قهرتك على صاحبتك، هو احنا مفتقدين المشاعر دي، فيا بختها بيكي وربنا يخليكم لبعض. وقولي لها ان هي ست فله،
2: هي ست كمة الحرفية.
1: واكيد اوعي يكون في جلد ذات، لان اكيد مدام سألت ولفت وعلى حسب الامكانيات وراحت وشافت، ويا رب لو لقت مدرسة تانية وامكانياتها تسمح هي مش هتتأخر. فما تزعلش خالص، وتعتبر ان اللي كان بيتكلم ده كان ذبابة طائرة في الجو، زنت وزنة مشت وخلصت. ودايما تبقى عارفة مدام هي قدام ربنا بذلت كل المجهود عشان تخلي ابنها مبسوط وفرحان، خلاص احنا ربنا اللي هيحاسبنا على فكرة يا لميس على كل التصرفات، سواء اللي بينك وبين نفسك او اللي مع غيرك.
2: انا وانت كل اللي في مدارس غيرة محترمين، هما دايما بيقولك الام هي المدرسة الحقيقية. الشخص اللي بيطلع كويس مش عشان راح مدرسة كويس، عشان امه كويس، عشان امه في البيت هي المدرسة، هي اللي بتعلمه كل حاجة، هي او الاب او جو البيت عامة.
1: صح.
2: انت لما فكرت في كده فكرت في ايه؟ ما انا اسفة
1: حبيبتي، في ناس بتحب بس يبقى ليها الانبوت بتاعها، اي فتي في اي حاجة وخلاص، هو عايز يقول كلمتين قال يعني هو بقى اللي جاي بتديب من ديله في مدارس عياله، لو كان عنده عياله ومتجوز. أيوة ومخلف.
2: عنده بنت يعني في نفس سن ولادنا بس اكبر شوية يمكن قد بنتي او حاجة، بس يعني بس مش عايزة اطول عليكي، ولكن رفقا بالناس، وانتوا بتتكلموا يا جماعه رفقا بالناس، الرحمه.
1: صح.
2: الرحمه.
1: صح.
2: وحطوا نفسكم يعني مكان الشخص قبل ما تقولوا الكومنت،
1: ولو لتقل خيرا او لتصمت، لو كلمتك هتفيد هتغير هتحسن قولها.
2: مش قادر تكون رحيم وكلامك كويس، كف اذاك عن غيرك، ما تبقاش صريط اللسان.
1: هنعمل ايه في الخلخال دلوقتي؟ انا مش انا حاسه ان انا عقلي واقف النهارده، مش عارفه.
2: ثلاثه وغيرت فيهم
1: عشان
2: تبيع ايه. رحت جبت ثلاثه مختلفه
1: فيهم. حبيبتي ربنا يكملك بادبك وبعقلك وبقلبك وباحترامك، ويخليكي لاسرتك ويخلي اسرتك ليكي
2: والله.
1: واوعي وبصي انا عايزه اقول لك ايه، اصل احنا كلنا في الاخر بنوصل لمناطق اللي احنا ممكن نروح للثيرابي والثيرابيست يعني، وناخد ادويه ونبقى بنتكلم وبتاع، بس في لحظه ما لا، لازم تقولي نفسك انا قويه وانا هقدر على اللي بيحصل ده، حتى لو انت متفتفته انا قويه انا هقدر. وامني نفسك كده بان انت تعرفي تستاند اب يعني فور يور سيلف كده، انت لازم تقفي لنفسك، لازم في لحظة ما لا ما تروحيش مقهورة يعني. يعني لو حسيتي في لحظة ان انت تقدري تتكلمي، لو حضرتك مش شايف انك بتتدخل في حاجة ما تخصكش، هو حضرتك انت مالك، واعملي بقى بلوكاتك بعد كده، بس طلعي شحنة، لان الكتمة دي اللي بتودينا للدكاترة، ان انت كان المفروض تعملي حاجات كتير وما عملتيهاش عشان الاصول والناس ما تحكمش وبتاع. طب لا يحكم،
2: بقول لك هي تربيه بتتربي على حاجه معينه، فبيبقى صعب جدا بعد ما كبرتي وما سنين صغيره.
1: لا انا ساعات بحس ان انا لا، يا ريت بابا وماما ما ربونيش، انا عايزه اتصرف كده بقى، اللي يتجاوز معايا انا هرد عليه بحسب التجاوز يعني، بحاول بقى امرن نفسي، خلاص بقى خلاص احنا كده هنبقى ماشيين بشنط ادويه معانا، فاهمه؟
2: ده حقيقي.
1: ربنا معاك يا لميس، هتكلميني تاني؟ ها
2: طبعا بكلمك على طول
1: حبيبتي.
2: يا مريم انت طيبه،
1: وانت طيبه، روحي. باي
2: باي
1: باي. ساعات ما بعرفش اقول والله العظيم ولا كلمه، خصوصا لما بشوف ان بنات زي الفل بتتكلم وبتعبر. تخيلوا يا جماعه، نفسي في لحظه كده اني احس ان مش المظلومين وولاد الناس واللي متربيين واللي أصحاب حجة وأصحاب حق وأصحاب حكمة هما اللي بيسكتوا، عشان ما تربوش يهبشوا، ما تربوش يضايقوا اللي قدامهم. نفسي أحس إنه لأ، بنطلع برا الوقار والتربية دي وما نخافش ونرد وكده، لأنه لازم نرد، حدش هيرد لنا، إحنا اللي هنرد لنفسنا. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة عصرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية.
2: وزير الخارجية ورئيس شركة العاصمة الجديدة يصطحبان السفراء الأفارقة في جولة تفقدية.
1: وزير المالي يؤكد العمل على تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين تجمع البريكس.
2: وزير دولة للإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في الصناعات الدفاعية والمدنية.
1: رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مائدة لبحث فرص الاستثمار والتوسع في مصر.
2: وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير التدريب وتبادل الخبرات.
1: وزير العمل يؤكد على خطة للتوسع في الربط الإلكتروني مع الدول العربية.
2: وزارة التموين تطلق المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار عبر نحو 284 منفذا على مستوى الجمهورية.
1: وزير التربية والتعليم يكشف عن خطة لتطوير التعليم الفني بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا واليابان.
2: نهاية موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: كنت لسه مع اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع مع حضراتكم، بنستقبل تليفوناتكم وبنكمل حلقتنا من اتفقنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في للنهاردة الخميس. احنا كام؟ 10 صح؟ 10 سبتمبر. معايا تليفون جديد، معايا عبد الوهاب. الو
2: الو، ازيك؟ عامله ايه؟
1: اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟
2: الحمد لله
1: كله تمام،
2: مية مية.
1: طب الحمد لله. حضرتك سايق فين؟ رايح فين؟ جاي منين؟
2: على الدائري مروح.
1: طب توصل بألف سلامة يا رب.
2: الله يسلم.
1: المهم ان انت تبقى بتتكلم من البلوتوث احسن، مش ماسك التليفون.
2: بيرفكت.
1: اتفضل، انا سمعيك.
2: انا بس عشان المكالمة اللي فاتت اللي قبلها كمان لحقتها في الاواخر، ما سمعتش المشكلة نفسها، بس يعني لحقت المكالمة الثانية كاملة. الشخص اللي هو ترد عليه، انا مشكلتي في الحته بتاعه الاطفال وليه ما بندرس لهمش ونوديهم احسن مدارس والحاجات دي كلها. انا عندي كونسبت شويه في الموضوع ده، وزمان كنت بفكر ان انا اوقف التعليم لاولادي، التعليم اللي هو اللي احنا عارفينه.
1: مش توقف تعليم خالص.
2: لا لا لا،
1: اتخضيت.
2: ده العادي، لانه مش ده اللي بيعمل الطفل اصلا.
1: اوكي.
2: الحاجات التانية اللي هو بيتعلمها، ان انت المحتاج ان انت تربي اولادك ان هم يبقوا طموحين، وان هو يبقى عارف يدور فين ويذاكر ايه.
1: تطوير شخصيته يعني.
2: ان هو مش مجرد ان هو ياخد الكتب ويروح المدرسة ويرجع ويروح الدروس وخلص الموضوع على كده. لا، لانه اللي جاي مش محتاج ده. حتى ولو كانت وزارة التربية والتعليم بتطور ده واحدة واحدة، ولكن برضو في الاخر العالم بيتغير بسرعة جدا، والمتطلبات بتتطور بسرعة جدا. احنا نفسنا اللي هو قدام اهو، واحنا بنشتغل، لو فضلنا على اللي اتعلمناه مش هنلاقي شغل.
1: صح صح صح،
2: لازم بنتطور. فالنهارده انا لما انا بنت داخل ثانوية عامة ومحتارة ما بين انها تخش علمي ولا ادبي، اللي هو الطب وعلوم الحياة، ولا تخش برمجة او هندسة، ولا تخش ادبي ولا كده. انت مبدئيا انت محتاج ان انت تخش الحاجه اللي انت بتحبها وتحط عليها ادفانس بانك تتعلم حاجات تانية كده كده. فالموضوع مش موضوع ان انا المدرسه دي، والله انا ممكن طفل يخش مدرسه ما حصلتش وبالاخر ما عملش حاجه.
1: هو انا عايز اقول لحضرتك بقى ان انت بتلقي ضوء على شيء مهم جدا جدا، وهي علاقة الصداقة والحوار والتفاهم اللي بين الاهل وبين اولادهم، خصوصا في الفترة الزمنية اللي احنا فيها دي.
2: طبعا
1: يعني فكرة ان حضرتك تبقى صديق وتبقى كمان بتدي النصيحة بطريقة مش اوردر عشان اللي قدامك يستوعبها ويتقبلها ويفكر فيها، لانه الجيل اللي طالع ده مش بتاع اوردرات خالص،
2: مش بتاع كده خالص. بس كمان في حاجه، هم اوقات بتحسي ان هم فاهمين عننا، واوقات تحسي ان هم متخبطين، والعالم اللي حوالينا الزحمه والسريع ده ملخبطهم اصلا، وهم بس عاملين
1: هم المدخلات اللي دخلت مخهم بسبب السوشيال ميديا وبسبب العصر التكنولوجي السريع، خلتهم اكبر من سنهم بكتير وعلى درايه باشياء كتير، بس هم ستيل ما عندهم يعني دخلوا. عارف لما حضرتك تحفظ المنهج بس ما طبقتش عملي؟ فهم عندهم معلومات كتير سابقنا، عندهم حاجات كتير، معطيات كتير اكتر مننا في سنهم اكيد، بس على ارض الواقع هو محتاج نصيحه بابا وماما ويمسك في ايدك ويلجأ لك.
2: والسوشيال ميديا عامله مشكله تانية كمان، يعني هي عامله ميزه ان هم بقوا مطلعين والعالم كله بقى قريه صغيره زي ما بيقولوا، ولكن السوشيال ميديا عامله مشكله. يعني وهم جايين بيختاروا، سالت بنتي طب انت عايزه تخشي طب وعلوم الحياه ليه؟ الرد، وده بسمعه من ناس كتير قوي داخله ثانويه عامه، عشان قالوا لي ان الماس صعب. هم مين؟ ومين قال ان اللي هم صعب بالنسبه لهم يبقى صعب بالنسبه لك؟
1: وغير بقى كمان انت حابه تشوفي نفسك ايه بعد ما تخلصي الدراسه الجامعيه؟ كمان انت نفسك تبقي ايه؟ عايزه تبقي دكتوره ولا مهندسه ولا فنون جميله ولا تجاره؟
2: ورأسهم قالوا ان ده صعب او ان ده هيبقى مستحيل. لا، انا ماليش دعوه بيهم. الناس اللي هم شايفينه صعب يمكن انا اخده الاقيه ميه من بالي ولا
1: صح
2: حاجه عادي.
1: صح, صح, صح, صح
2: مش همشي ورا حد او ان حد يقول اصله قالوا ان البرمجه هي اللي هي المستقبل. هم مين برضو اللي قالوا؟ هو شايف من وجهه نظره من امكانياته من عقليته من ان هو عايز يستوعب ده انه هيكمل في ده. انت ليك اتجاه تاني لازم تبقي عارفه انت عايزه ايه وهتقدري على ايه. وحتى لما جينا قلت لها خشي الاثنين, خشي المسارين الاثنين بما ان الدراسه لسه ما بداتش, احجزي دروس هنا وهنا
1: وشوفي اول شهر اول شهرين انت مياله لايه.
2: ايه المشكله يعني ما اروح اخد ساينس وفيزكس واروح اخد معاها ماث واختار.
1: انا من رايي ان حضرتك السنه دي تحديدا تفضل جنبها كصديق اكتر من اب كتير لغايه اما البنت تستقر.
2: احنا من زمان يعني
1: برافو
2: في الحته دي الحمد لله. بس انا اللي خلاني بكلمك انه انا شايف ان ده مش حالها لوحدها, ده حال ناس كتير بيسمعوا للي حواليهم. وحتى الاب اللي اتكلم قال لا انتوا ازاي اخترتوا المدرسه, هو شايف من السوشيال ميديا او من اللي حواليه انه لازم يختار مدرسه عشان يبقى هو من الاخر عمل اللي عليه وماليش دعوه. لا مفيش حاجه اسمها عملت اللي عليك
1: وبلك. او يمكن خليني اقول لك على حاجه, يمكن يعني لو هو خلينا نقول هو عنده اعتبارات اخرى او هو قدراته الماديه وممكن يكون امكانياته ساعدته يجيب احسن من المدرسه دي الف مره, ربنا يكرمك بقى, بس ما تبوظ الشويس بتاع الاخرين.
2: جنبي في الكرسي امكانياته ما تجيبش كده, اروح اقعد انمر عليه بقى انه انت ازاي دخلتهم كده, مفيش دعوه.
1: عندك
2: هو احنا النهارده واحنا في عمرنا احنا كان في اولاد في مدارس خاصه ولا في جامعه خاصه وفي الاخر ما عملش اللي عمله واحد في مدرسه حكومه واهله على قدهم خالص.
1: صح.
2: وبقى دكتور.
1: صح.
2: وبقى
1: صح.
2: عالم.
1: صح
2: صح ولا انا غلطان؟ بقى باحث ولا سافر ولا بقى دكتور مشهور. هو احمد زويل ده اصلا درس ايه, درس فين, دراسة شكلها كانت عامله ازاي؟ الطفل اللي عايز يبقى حاجه هيبقى حاجه
1: الانسان عموما حتى على فكره حتى اللي مش متعلمين كمان.
2: فانت مسؤوليتك كأب تزرع الطموح وتبوش انك تزود عليه ان هو تشجعه لده.
1: عندك حق.
2: مش تتوهه زياده او ان انت تروح تحطه في حاجات اجتماعيه بقى الموضوع شو ان انا هو
1: وفجاه نرسخ في الاطفال من وهم صغيرين انه المهم ارضاء المجتمع حتى لو على حساب نفسي وحياتي وفرحتي
2: هو انا برضو يعني الناحيه الاجتماعيه مش بنكرها برضو, خد بالك, لانه لو النهارده هو دخل مدرسه بشكل معين هو وللاسف ده مشكله. هو لما يكبر مين صحابه, ده شيء اصلا كويس جدا لما بيبقى في مدرسه كبيره فصحابه دول في مناصب او في كذا او يعني حته شويه المفروض ما تبقاش موجوده, ولكن دي الحقيقه المره اللي عندنا انه لما هيبقى في مدرسه خاصه سيبك هو درس ايه, بعمل معاه الحاجات اللي هي بتاعه الطموح والحاجات دي بعدين, لكن في الاخر هو كان صاحب مين في المدارس, فدول صحابه لما يكبر.
1: هو في ناس طبعا زي بالظبط في الجواز كده بيشتروا عيلة وبيشتروا تكافؤ اجتماعي, ففي ناس بتبقى بالنسبة لها مهم جدا انه المدرسة تكون في نفس المستوى المعيشي بتاعهم علشان ما يكونش في جاب بين الاولاد او ما يكونش في الخلفية التربوية اللي في البيوت يعني الولاد. وطبعا لازم نعرف اهلهم واصحابهم وكل حاجة.
2: طبعا بيس الامتين ثلاثة يبقى كتر خير الدنيا برضو.
1: بالظبط.
2: يعني انا فاهم النقطة دي من ناحية الاجتماعية. بنتكلم من الناحيه العلميه او انه ده هينجح او ده هيفشل, لا الموضوع ملوش علاقه بالاني مدرسه.
1: استاذ عبد الوهاب انا بشكرك جدا جدا ويفرحك يا رب ربنا ببنوتك
2: رب.
1: وتدخل التخصص رب. اللي هي حاسه ان هي هتبقى مبدعه فيه
2: يا رب,
1: وخليك
2: يا رب.
1: جنبها على طول طبعا
2: يا رب.
1: ويا ريت الاب بتاع التليفون الاولاني يشوف حضرتك عامل ايه, يا ريت يا ريت يا ريت ربنا يخليك لبنوتك.
2: الله يخليك.
1: أشكرك. مع السلامة. افتكرت هاخدكم على حتة تانية خالص لما قال لي علمي وأدبي والحاجات دي كلها. أنا نسيت طبعا الكلام ده يا جماعة, بس أنا فاكرة كويس قوي إن إحنا كنا تقريبا أول ناس اتزود عليهم مادة الإحصاء, وكنا بنمتحن ثانوية عامة مش في مدرستنا, في المدرسة اللي جنبنا, وكانوا حاطين صف من المدرسة التانية وصف من مدرستنا وصف من المدرسة التانية وصف من مدرستنا. مش عايزة أقول أسامي المدارس التانية، بس إحنا مدرستنا كانت يعني إحنا ممكن ننام على الأرض من كتر النظافة. المدرسة التانية كانت تفتقد شوية حاجات، لأن مثلا وإحنا قاعدين، مش فاكرة إذا كنت قلتها قبل كده ولا لأ، كان في بورس مثلا، فده بالنسبة لي صعقة، أنا ما أقدرش يعني. تخيلوا بقى، يعني أنا عندي نقطة الرعب الكبيرة لبروس، فالبورس يبقى في لجنة الامتحان في مادة الإحصاء اللي إحنا أساسا، أنا مش بحب الأرقام، بس أنا فاكرة أن أنا عيطت في اللجنة دي، ده الامتحان الوحيد اللي أنا عيطت فيه، لأن أنا قاعدة لما يعني كانت اللجنة بتفلت سيكا، فأسمع أرقام مش عندي خالص. الستاتيستكس دي كلها مبنية على حاجات يعني محطات كده، زي أي مسألة في الرياضة عامة، بس الإحصاء بقى حاجات تانية. لا لا لا لا لا، ده رعب يعني. أنا لما بفتكر دلوقتي، هو فعلا ثانوية عامة دي رعب يعني، يعني هتفضل كانت ولا تزال وستستمر بهذا يعني. بس أتمنى إنه كتير من الآباء يوصلوا لنفس الهارموني دي في الـ في الـ في الكلام مع أولادهم، إنه الولد أكيد عند وصوله لثانوية عامة هو على الأقل عارف الميول بتاعته إيه، هو شخص يقدر يدخل هندسة كلية القمة طبعا بتستولى على الموضوع، ولا هو مبدع بطريقة تانية، ولا هو رسام، ولا هو محامي شايف نفسه أنه هو مفوه ويقدر يتكلم ويقدر يعني الإمكانيات بتبتدي تبان. حاسة أن الجيل ده كمان سبقنا في الحتة دي، إحنا كنا بنيجي على حسب التنسيق، النهاردة لا، في طريقة تانية في التفكير جوه البيوت والأولاد ومع بعضيهم، وحتى لما بيدخلوا في الجامعات بيبقوا من يعني الجروب كله تلاقيه راح في الجامعة الفلانية عشان يبقوا مع بعض لما طبعا درجاتهم تسمح، أو لو مسافرين للناس اللي إمكانياتها يعني بتقدرهم إن هم يعملوا كده لأولادهم، لا ده هم طالعين إحنا كده متطمنين لأن بنتي وصحابها طالعين ياخدوا الميجر الفلاني من البلد الفلانية. المواضيع اختلفت خالص، مع ان التعليم بتاعنا كان حلو والله يا ميدو، برضو مدينة كويسين اهو ومعانا لغات. جو مابيل مريم امين، مش انت تشو تابيل ميدو؟ جو مابيل مريم عادي اهو، معانا لغة. فاصل وراجعين، خليكم معانا.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 درجة 57 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: للسماء. اتفقنا مع مريم أمين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بفكر حضراتكم بأرقام التليفونات 3835002 ده رقمنا الأرضي و 015-59-55-1006 ده الواتساب. ومعايا تليفون جديد معايا جورج. ألو
2: مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا وسهلا
2: أستاذ مريم.
1: أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك.
2: تحية لحضرتك والأستاذ نيدو.
1: مرسي يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. تفضل أنا سمعك.
2: مساء حضرتك سمعيني
1: كده؟ أنا سمع حضرتك.
2: ماشي فندم. حضرتك أنا مش عاملة حلقة النهاردة عن نظرة التعليم العالي.
1: لا والله دي حلقة مفتوحة. بالعكس.
2: هي جاي صدفة جاي صدفة.
1: هو كل تليفون اخد من التليفون اللي قبله تفصيلة تخصه ودي حاجة لطيفة جدا. مش بنتكلم في نفس النقطة يعني.
2: لا انا اكمل حضرتك برضو يعني ازيد من السعر بيت شوية.
1: اتفضل.
2: انا من الصعيد من اسوان.
1: اهلا وسهلا
2: حضرتك. فانا نفسي تعمل مرة حلقة حضرتك على التركيز او على يعني الانجاز او التركيز في الحاجات عموما.
1: التركيز
2: يعني او الانجاز يعني الحد يبقى مركز او عنده انجاز في حته معينه يشتغل عليها يعني يشتغل عليها اكتر.
1: حاضر هحاول اكون يعني اتمنى اكون فهمت وجهه نظرك وحاول اعمل حلقه.
2: يعني احنا قصدي يعني القاهره حاسه ان هي زحمه شويه يعني
1: حضرتك كلمتني قبل كده صح؟ احنا كلمنا قبل كده
2: من شهرين يمكن.
1: اوكي
2: من أسوان. قلت له حضرتك على وزارة السعادة ما عرفت.
1: أيوة.
2: مش عطل حضرتك. فقصد يعني إيه القاهرة عندكم تفرق عندنا إحنا يعني مختلفين شوية عندكم يعني أنتم يمكن الكماليات أكتر عندكم والوسائل يعني الكماليات أكتر يعني زي عندنا. المهم لما يبقى حد مركز بحاجة ومشغول بحاجة وبيشتغل على حاجة إيجابية ما بيبصش على حد لا جلد ذات ولا حد بيعلق زي الاخ اللي علق على الاولاد اللي هم داخلين المدارس اللي كنت في المكالمه اللي قبليها حضرتك الست تعبها في المكالمات.
1: ايوه
2: عمل اصداء يعني انت حضرتك. احنا بقى قلت يا ريت نتعلم نرد. احنا بقى كصعيدي من لازم ارد دي مش حقي واخد بالك يعني. انا في حدود امكانياتي بالادب برضه بالادب يعني
1: صح.
2: فاحنا تعودنا على كده. انا من سن 7 سنين بشتغل واخد بال حضرتك. يعني وتعليمنا متوسط وعلى امكانيات متواضعه بس نجحنا في حياتنا واتجوزنا واشتغلنا وانجزنا ونجحنا وفرض نفس على اي حد في الشغل. فكل ده بالانجاز وبان انا اركز في الشغل بتاعي.
1: الاصرار.
2: الو
1: الاصرار
2: الاصرار. وماليش دعوه بقى بجلد الذات ولا حد بيعلق ولا حد بيستظرف ولا حد بينكت. يعني انا مش قصتي دي يعني الواحد بيتساير في قصه معينه ماشي فيها فبيكمل للاخر لانه عايز في هدف قدامه وعايز يوصل له.
1: معاك حق.
2: فكل ما كان الهدف واضح للشخص وكل ما كان بيشتغل على حاجه مفيده لي وللي حواليه حضرتك هنبقى مجتمع مختلف جدا جدا جدا
1: صح.
2: جدا
1: صح.
2: ما اعرفش حضرتك متفقين على الراي ده.
1: لا انا موافقاك جدا جدا وهكمل كلامك كمان بعد ما اقفل معاك واشكرك لان انا فاهمه انت بتتكلم في ايه وبشكرك جدا جدا وسلامي لكل الناس عندك.
2: ونفسي مره استاذ نيد او حضرتك تيجي عندنا اسوان بس لما الدنيا لما الحر يقل شويه.
1: باذن ربنا
2: عندنا الحراره
1: عالية
2: يعني
1: ما احنا لسه حر شوية يعني اكيد خلاص بقى احنا بنودع الصيف يعني
2: احنا ميزة ما عندناش رطوبة يعني الجو عندنا لو جاي الضلة ممكن حضرتك ممكن تعسل شوية يعني بالبلد تنامي.
1: ايوه التعسيلة. لا التعسيلة دي انا عارفاها عارفاها كويس. هي هو حضرتك تعرف هما ليه سموها يعني تعسيلة؟
2: تعسيلة انه الواحد بيريح شوية بيستجم مع نفسه شوية.
1: بس ليه اتربطت بالعسل يعني ليه لو انا فاهمه صح؟
2: يا فندم لما يبقى تعبان عشان قد امكانياتي متواضعه، الواحد لما يبقى تعبان وتجيله نسمه هوا حلوه او تجيله حد كويس بيحبه فبيحس لما يريح بيعمل تعسيله فبيبقى ايه الجو
1: الاحساس حلو كده
2: معسل.
1: حلو. ربنا يكرمنا كلنا ويدينا التعسيله الحلوه دي. بشكرك.
2: انا اسف اني كنت عملت ازعاج حضرتك.
1: ابدا ابدا ابدا. ليه؟ لا، شرفتني ونورتني بتليفونك.
2: اهداف، لو احنا اشتغلنا في اهداف كثيره واشتغلنا، بس انا بيعجبني برنامج حضرتك انه هو دايما في الايجابيات. فانا
1: الحمد لله
2: مع مستر ميدو بقول له بتكلم عن الايجابيات. فلو ركزنا على كل اهداف كويسه في المجتمع واللي حوالينا، مش هيهمنا ده بيقول ايه ولا ده بيعيد ايه. انا كله انا في شغلي، مش انا اللي دعوه بحاجه يعني.
1: صح صح.
2: معلش ازعجني.
1: اشكرك ابدا، نورتني بتليفونك واسمع صوتك تاني ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا شكرا.
2: مع السلامه.
1: مع السلامه. حاجتين مهمين هعلق عليهم كحصيلة للأربع أو الخمس تليفونات اللي عدوا، وهو يمكن أستاذ جورج قالهم حاجتين. خليك في حالك، خليك في حالك. يعني أنا بعتقد من أهم أسباب نجاح الشخص، أهم أسباب نجاح الشخص إنه في حاله، إنه مركز على نفسه، إنه ممكن يكون عينه بتكشف له، بتعمل سكان على كل الحاجات اللي حواليه، فيا إما بيغير من البلان بتاعته لو لقى أن كان في حاجة ما كانتش متاخدة في الاعتبار، يا إما بتأكد له اختياراته، فهو بيبقى مركز على نفسه. التركيز على الذات ده هو ده اللي بيوصل أسرع. طول ما احنا مركزين في الآخرين اللي حوالينا، احنا مش مركزين على حياتنا ولا على أهدافنا ولا على اللي احنا عايزين نوصل له، وبنأخر وصولنا لحاجتنا، لأن أنا مشغولة بحاجات تانية وعمالة بقى في إيه، في وضعية المقارنة، مقارنة بفلان وفلانة وهم أحسن ولا لأ. وساعات في ناس بتبقى كل همها إن هي تعرف هو فلان واقف عند أي مرحلة، عشان أنا أطمن إن أنا ماشي في الإجراءات بتاعتي وفي مراحلي أنا إزاي. كل ده بيدل على إنك شخص مش مليان، أنت مش مالي نفسك خالص. لأن أنت، ما بقولش ان احنا ما نبقاش مطلعين على الدنيا بيحصل فيها ايه والعالم بيحصل فيه ايه، لعل وعسى الاقي ولو فتفوتت حاجة ممكن تسهل لي اموري وطريقي وتوصلني لاهدافي. بس مش معنى كده ان انا ابقى طول النهار ناسي حاجاتي انا وفي مقارنات وقاعد حاطت مناخيري في حياة الاخرين. دي حاجة من اهم الحاجات. كمان انه خلينا ناخدها من باب النية الطيبة، ولو النية ما بتبقاش كده قوي. يعني يا سيدي يا ستي يا حبيبي يا حبيبتي، لما يبقى حد يطلب منك رأيك ابقى قوله. لو انت ضامن ان انت بطريقتك وتدخلك وانت بتقول النصيحة المبجلة بتاعتك لشخصية هي حدود امكانياتها في الخطوة الفلانية اللي اخدتها دي، سواء بقى في طريقة صرفها، مدارس عيالها، خروجاتها، عربيتها، كل الامور اللي هي فيها امكانيات. قبل ما نقول بس ونتفشخر كده بالرأي اللي احنا بنقوله، نفكر بس، نفكر للحظة بس، لأنه مش كل الناس تتقبل الكلام، مش كل لحظة أنا مستعدة أن أنا أسمع فيها. يعني طريقة الكلام مهمة. اللحظة اللي حضرتك بتقولي فيها النصيحة أنا كل ده وبفترض سلامة النية، اللحظة اللي حضرتك بتختار أن أنت تنصحني فيها، الموضوع اللي بتنصحني فيه قد إيه أنا بذل فيه مجهود، وخصوصا لما يبقى يموت بصلة هي الأهم في حياة كل أب وأم، وهي الأولاد. إنه أكيد لو الأب والأم بيرعوا ربنا وبيحبوا أولادهم فهم قتلين نفسهم. فأنت تيجي إيه ده، وديتيهم المدرسة دي اللي مش حلوة، قتلت الليلة خالص، الست مقطعة نفسها وأكيد راحت 900 مدرسة وعملت 500 انترفيو عشان حضرتك بس تقول لا لا لا مدرسة العيال بتاعتي وبتاع. يا سيدي ربنا يكرمك، سيبها. فساعات كتير قوي لو احنا زي ما ملاميس كانت بتقول كمان فكرة الرحمة ببعض، ممكن احتفظ بالنصيحة لو انت شايف حاجة صعبة وفي خطأ، في حفرة هتقع فيها، الحقها هاتها.

استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارمة الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: تابعونا على youtube.com/ethnoboomfm.
1: انتوا لسه مع اتفقنا مع مريم امين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنرجع تاني مع حضراتكم وميدو من اول الحلقة بيقولي مريم المسج دي حلوة انا عايزك تقريها. المسج دي حلوة عايزك تقريها. اولا انا بشكر عزيز من سوريا على الكلام الحلو اللي انت قلته وبيقول انه لازم يفضي حاله علشان يتابع البرنامج لانه بيعتبره انه مو بس برنامج حواري او للنقاش. للصراحة في برامج نجحت وإلها جمهور مثل الاتجاه المعاكس والمسامح كريم. المميز ببرنامجك هو انك بتستضيفي اخطر شيء بيخاف الانسان من مواجهته هو نفسه، هو الجانب المظلم من نفوسنا. بتفتحي شبابيك عقولنا على هوى الفن والادب والصراحة وشمس الوعي. بتمنى بتنمي فينا شخصية جديدة بتحب الحياة، بتنظفي القلوب من كثافة الدراما بتحولها لرهافة المشاعر. شكرا من القلب على وجودك ورب يحمي مصر وأهلها. يا رب يعني فرح قلبك يا عزيز على المسج الحلوة دي. مفيش سطر فيها غير ولمس قلبي. يعني أشكرك على على على المسج دي وأشكرك إن أنت وصلك الهدف الأساسي بتاعي وهو إن إحنا مواجهتي لنفسي واعترافي بأشياء جوايا وتحسينها إذا أو على قدر المستطاع وعدم إنكارها وعدم تخبئتها أو إن أنا أكابر وأقول لا مش كده. ولو ربنا قدرني إني أحسن نحسن. ودي عملية بتاخد وقت وسنين وجهد وتعب وتغيير جلد وتغيير قلب وتغيير كل حاجة. كل حاجة بتتغير جواك لما بتحاول ان انت تفهم نفسك علشان بيساعدك في الوصول اكتر لاحلامك وعدم تعطيلك. لان مخنا بيعطلنا ونوايانا بتعطلنا. المصالح، الناس اللي عايشة حياتها على المصالح حتى لو بتوصلها على الواقع المادي بسرعة كبيرة فهي بتعطل نمو كبير جدا لروح ونفس وصفات ومقومات. ودي مهمة لانه بحس انه في easy way وفي hard way، في طريق سهل وفي طريق صعب. الطريق السهل اللي فيه واسطة واللي فيه كارت واللي فيه معارف الأهل واللي فيه صداقات وحاجات احنا عملناها وتميل هنا في المجاملة وتميل هنا في المصلحة وتبقى المصالح متبادلة، وده مش غلط. بس انا بحس انه هو بيبقى فيه حاجات سريعة وخصوصا لما تبقى مراحل في مستقبل. يعني مش اقصد في خدمة ولا في تخليص مصلحة او في حاجة كده، لا انا بقصد لما تكون الواسطة بتاعتك هتخديك تعمل جامب لفترة مهمة قوي ان انت تمشيها بنفسك، ما توفرهاش في الوقت علشان ما تبقاش انت قاعد على الكرسي العالي وانت مش عارف الخطوة الاولانية كان بيحصل فيها ايه. ممكن يضحك عليك وممكن يستعبطوك وممكن تبان ان انت اساسا ما انتش قد الكرسي او ما انتش قد الليفل اللي انت وصلت له او قد المرحلة او قد او قد. مهم قوي زي بالظبط الناس اللي تقولك لا انا مبتدي من تحت، انا واخدها من تحت، انا كنت زي مثلا اصحاب ريستورانات يقولك لا انا لما سافرت مثلا ولما اشتغلت ولما عملت انا ابتديت من غسيل الاطباق، انا كنت جوه في الكيتشن عشان اعرف الدنيا بتبقى ماشية ازاي. لانه هو الريستوران لبرة مش بس الديكورات والترابيزات، هو فيه مطبخ. والمطبخ ده لو انا خدت انه المصطلح بتاع كلمة المطبخ هو يمشي على كل حياتنا، مطبخ الشركة المالتي ناشنال، مطبخ البنك، مطبخ الوزارة، مطبخ المكتب الفلاني، مطبخ الشركة اللي انا بشتغل فيها او المكان اللي انا بشتغل فيه، في حاجة اسمها مطبخ. المطبخ ده اللي بنحط فيه الافكار واللي بنحط فيه واللي الافكار بتستوي فيه واللي بغلط فيه وهو مستخبي. المطبخ ده جوه، مفيش ريستوران مطبخ بتاعه بره، انت حضرتك بيطلع لك الطبق وهو في احسن حالة، لكن اللي جوه ده هو اللي عاملهولك عشان اللي جوه ده شرب اكسبيرينس كتير. المطبخ هو اللي بيطلعنا كويسين. لو أنا بقى نطيت مرحلة المطبخ، لو أنا المرحلة دي مهمة جدا وبقيت صاحب رستولان فجأة كده، ما مش مهم. طب ما أنا في المطبخ ده كان مهم قوي في إدارتي للمكان، في إدارتي لجودة الأكل اللي أنا فيه، لإدارة الترابيزات اللي موجودة عندي كلها، وكل كلاينت أو كل جاست يبقى عندي يبقى متخيل إن هو أهم جاست موجود عندي النهاردة. جودة الخدمة، ما بعد الخدمة، أربي زبون، ده ما بيجيش من الحتة اللي بره، بيجي من المطبخ اللي جوه، اللي بنحط فيه كل، بيبقى فيه بقى كل ال إيه؟ مش عايزة أقول الزبالة بقى بنرميها والبواقي والفضل لا لا لا لا، هو أصل الحكاية ده المطبخ. لو احنا اعتبرنا الإنسان يعني عنده حتة مطبخ، المطبخ هو مخك هنا، ازاي بتفكر وازاي بتغير في نفسك وازاي بتحط أهداف غير الأهداف وازاي بتعترف ان انت كنت غلطان وازاي وعيك بيخليك تغير وجهة نظرك في موضوع انت كنت متبني فيها وجهة نظر جامدة جدا، هو اللي بيخليك تعرف تتكلم، وهو اللي بيخليك تعرف تختار امتى تتكلم، وهو اللي بيخليك تعرف تقول ايه لما تتكلم. النهاردة الحلقة كانت جميلة جدا، خلاص سماح، في بعد كده حلقات مفتوحة. وحلوة الحلقة النهاردة زي ما قلت الأستاذ جورج اللي كلمني إنه كل حد أخد تفصيلة لمسته، فإحنا ما مشيناش الحقيقة الحلقة كلها على موضوع واحد، إحنا خدنا تفصيلة من كل تليفون، وهي دي بقى الغزل والنسيج اللي إحنا بنعمله مع بعض هنا في البرنامج. أنا خدت حتة وإنتوا كملتوا، أو التليفون الأولاني قال حتة وإنتوا كملتوا، لم الشمل. أنا بفكرك تاني، روحي حبيبتي صاحبة أول تليفون، لم الشمل تبع الأزهر، أكيد أكيد، وده موجود على صفحة مؤسسة الأزهر يعني، فأرجوكي أرجوكي تواصلي. أتكلم أقول إيه إمتى، ولما أنصح أنصح مين، وهل من حقي النصيحة للدرجة دي يعني في عمق الحكاية ولا لأ، عندي المساحة. ده أنا ساعات بقعد أفكر كتير في الإخوات بينهم وبين بعض، في وقت معلش السلك لعبك من رجلي، في وقت الواحد لازم يفكر وبيكلم أقرب الناس ليه، هما دلوقتي أخبارهم إيه، أقدر أقول الكلمة دي ولا لأ. وساعات بيحصل خناقات لأنه أنت بتقولي إيه وأنا في إيه ولا في إيه، في ساعات بنبقى قصدنا خير، عشان كده أنا بعتمد دايما سلامة النية، هقول إيه، هقوله إمتى، هقوله إزاي، مهمة جدا. الأهم بقى طلب، يعني لو المساحة ما تسمحش طلب إن أنا أقول رأيي. طب أنا ليه بقوله النصيحة لو مش في مكانها بتوجع وبتضر أكتر ما بتنفع، لأنه ممكن تجرح. إيه اللي أنت لابساه ده؟ لا مش عاجبني شكلك كده، لا مش عارف إيه، حاجات كلها لو حد ثقته ما صدق ان ثقته بقت حلوه في نفسه، وانت تيجي تديله تضرب له مسمار كده اللي هو انت مالك بشكله، انت مالك بحياته، انت مالك بعربيته، انت مالك بمدرسه ولاده، انت مالك بسفريته، انت مالك بلون مايوه، انت مالك يا اختي. انا بشكركم جدا جدا جدا جدا على حلقه النهارده، وان شاء الله نتقابل الاسبوع اللي جاي. على فكره ما كنتش جايه النهارده، كنت تعبانه، بس انا حسيت لا انا هنزل، مش عايزة اقعد في البيت تعبان يعني، كنت خلصانة يعني، بس حسيت ان هو لا، ما انا لو استسلمت للوجع انا هفضل موجوعة طول النهار، فروحت جاية بقى. فانتوا النهاردة حسستوني ان انا كويس ان انا جيت، وان انا ما اجستش، وان الحلقة كانت امر بيكم ومعاكم. بشكركم جدا، بشكر ميدو، وان شاء الله قبلكم الاسبوع اللي جاي. خلوا بالكم نفسكم.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقاضي الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
3: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: استنوا النجم هشام عباس والفنانة روجينا في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
6: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية.
2: مباحثة مصرية سودانية لتعزيز التعاون وإعادة بناء الشبكات الكهربائية في السودان.
1: رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث التعاون الاستثماري.
2: وزير المالية يؤكد العمل على تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين تجمع البريكس.
1: وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يبحثان سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي في الصناعات الدفاعية والمدنية.
2: وزير الطيران المدني يشهد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية لتطوير التدريب وتبادل الخبرات.
1: وزير العمل يؤكد وجود خطة للتوسع في الربط الإلكتروني مع الدول العربية.
2: وزارة التموين تطلق المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار عبر نحو 284 منفذا على مستوى الجمهورية.
1: وزير التربية والتعليم يكشف عن خطة لتطوير التعليم الفني بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا واليابان.
2: الأهلي يعلن إصابة مدافعه عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة في الفترة القادمة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 647.

0: دلوقتي جماعتكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة من يوم الخميس. ويك اند سعيد عليكم. طبعا كل ويك اند بنكون معاكم محمد منير ودينا بهجت، وبنكون معاكم قبل الويك اند كمان بشوية كده، كل يوم اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. وبنتبسط قوي لما تبعتوا لنا على واتساب 015-595-1006 ونتكلم على كل حاجة بقى، والخطط بتاعتكم للايام والاسبوع والايام عامة بيحصل فيها ايه، هل في اغاني جديدة حابين تسمعوها، في حاجات حابين تتكلموا فيها، حاجات تشاركونا فيها، الحاجات دي كلها نتطمن ونتطمن على منير.
2: والله يا دينا، هو المايك بتاعي تمام ولا مساء الفل؟
1: تمام
2: ماشي. مساء الفل عليك يا دينا، مساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام ومشاهدينا على نجوم اف ام تي في. بنرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم ملء الزي المفضل، معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل اربع وخميس وسبت من خمسه لسبعه على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبادل اطراف الحديث سويا ونطمن عليكم ونتمنى لكم السلامه والسعاده اينما كنتم. فايبز ويك اند بتبدا معانا من حلقه الاربع، فنتمنى ان شاء الله ويك اند سعيد عليكم اينما كنتم، يعني برضو تقضوا اجازه نهايه اسبوع حلوه مع كل حبايبكم وتخلصوا كل الحاجات اللي مخططين تعملوها ان شاء الله على اكمل وجه، وكمان يكون اسبوع حلو من الشغل، يعني في شويه انتاج وكواليتي كده، نكون عملنا حاجات حلوه يعني وخلصنا اللي ورانا برضو في الشغل، واللي ورانا مشاوير يخلصها والدنيا تبقى حلوه. وكالعاده رسائلكم على واتساب يعني توب التوب،
1: لازم يا جماعه ابعتوا لنا واتساب 015-595-1006 وطمنونا عليكم. وعلى احرق دلوقتي ولا
2: لا؟ ما تقوليش. ايه بقى ايه تحرقي ايه؟ انا مش عارف
1: موضوعنا.
2: ده من بدري جدا،
1: من بدري قوي.
2: انا حاسه
1: عشان هو منتشر من قبلنا اصلا،
2: هو فايرل،
1: فاحنا ناكد الموضوع. طمنونا عليكم على الحركات الحمصي.
2: يا جماعه الكلام النهارده الكلام حمصي.
1: يعني احنا كلامنا كله اوقات بيكون حمصي،
2: في حاجه كده بنحاول نفهمها، وليه رحنا، ايه اللي وصلنا لكده اصلا؟
1: انت عارف ان حمصي دي طالعه من بدري؟
2: يعني
1: انا ما اعرفش بقى هي ليه دلوقتي بقى ترند وفايرل قوي.
2: فايرل من اسبوع كده،
1: بس هي
2: كدا.
1: من ايام تيتو كان بيقول حمصي،
2: والكلمتين الحمصي،
1: الكلمتين الحمصي دول، ولا اقول بقى ابن عمي على الغريب ولا ما اعرفش ايه، والكلام الحمصي ده ماليش فيه. طلع الحمصي من بدري موجود،
2: فايرل جدا وترندنج. أيوه. في كل بلاتفورم بنشوفه على السوشيال ميديا. فالكلام النهارده يعني معظمه ممكن يكون في حلقات النهارده حمصي، وهنعرف ليه حمصي، ليه اخترنا الحمصي تحديدا، ليه مش فستقي او بندقي؟
1: كلام بندقي، تخيل مثلا تقول الكلام البندقي اللي انت بتقوله ده مش داخل دماغي، الكلام الفستقي ده، الكلام اللوز بقى، باللوز ممكن يبقى
2: اللوزي،
1: اللوزوي،
2: اللووي،
1: اللوز.
2: 015
1: 015-595-1006. احنا بقى بصوا، كلام حمصي ولا مش حمصي، احنا كده كده على وضعنا،
2: يلا بينا.

انتوا في حته. طالع من البيض اجمد كتكوت كوت كوت متغزم كلبز مش سفروت روت روت معمول له بضيته وعالمظبوط بوت بوت تمرج مدفرخه في الوجود.

0: عمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
5: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، 40 سنة في خدمة الحجاج. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
6: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة،
7: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
8: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900
9: دلوقتي.

0: انتوا لسه معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب اهلا
2: يا 300,000 اهلا وسهلا
3: يا مراحب. وحشتونا جدا جدا من اللينك اللي فات, وحشتونا من الحلقه اللي فاتت. تتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في افضل حال ويكون كل شيء على ما يرام. رحب بيكم جميعا ان كان انتوا فين وبتعملوا ايه, رايح مشوار, راجع من مشوار, تعمل امر كده امر كده, في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا اللي في السكه بقى نتمنى لهم السلامه والسعاده. وايه الكلام
2: طلعت عامله,
3: شفتي ما انا بقول لك استهدي بالله كده وروقي كده وانت بتدوري.
2: موجود
3: انشالها في حته
2: دور كده ولا هنا. أيوة ولا
3: لو
2: اي
3: جيت
2: حاجه هتلاقي
3: لك. لو جيت وجبتها لك لازم, مش محتاج تهديد. طيب يوم مره بنرحب بيكم وعايزين نطمن عليكم, انتوا فين في السكه, وفي في السكه يا جماعه حاجات جديده بتتباع في الاشارات ولا ايه؟ طمنونا يعني على الاجواء, الحاجات اللي هي كانت بتهز ودماغها بتعمل كده في بتتباع في الاشارات والحاجات دي.
2: كانت فتره حلوه.
3: هل في جديد؟ هل الاي اي وصل للحاجات اللي بتتباع في الاشارات يعني, والموضوع اتطور ولا لسه زي ما
2: كانت فتره حلوه لدرجه ان انا كنت هقول اسم حاجه ما
3: ينفعش تتقال. بس هو اي حاجه بتفايرل بتتباع في الاشارات,
2: ده حقيقي. بس السكوشي لسه
3: على حسب الاشكال. بس السكوشي دي برضو موجودة. حاجه
2: هاي اند
3: ليفل ليفل يعني,
2: نطلع فوق جرب
3: يعني دو يا اخي, ان انت ترتقي. دو
2: انت خسران حاجه,
3: دو يا اخي
2: ما انت خسران كل حاجه.
3: اتفضلي يا فندم اتفضلي.
2: ابعتوا لنا يا جماعه 0155952106 وطمنونا عليكم وقولوا لنا ايه الاخبار وبتعملوا ايه وايه الجديد في حياتكم. انا حاسه ان احنا عمرنا ما سالنا السؤال ده, ايه الجديد في حياتكم,
3: ايه الجديد في
2: عامه يعني,
3: ايه الجديد في مطبخكم,
2: وايه الجديد في طريقكم. يعني هل انتوا بتاخدوا طرق جديده دلوقتي مختلفه فبتحسوا انه في اختلاف, ولما بتاخدوا طريق مختلف بتحسوا انكم في مكان مختلف, او بتحسوا كده اللي هو لما الروت يختلف بتحسوا انه ايه ده انا ما كنتش بشوف الحاجات دي ليه.
3: ما هو خلي بالك بس ما نعتمدش كل الروتس المختلفه, علشان بيبقى احيانا في طريق مختلف ممكن يطلع لنا على المابس واحنا ماشيين يبقى بيكستند الطريق بدون اي داعي.
2: احيانا طريق مختلف اخره سد,
3: والاستمرار في السعي لا يعني حتمية الوصول.
2: اي حاجه. ايه رايك؟ يلا بقى يلا نملى يلا اي حاجه نقولها وما فيش مشاكل. طب نتكلم بقى عن الاجواء.
3: حضرتك بتسالين انا؟
2: لا انا بقول نتكلم.
3: ماشي. الاجواء عامله ايه؟ الاجواء مش
2: عندك ايه الاخبار؟
3: مش
2: تمام ولا حر ولا برد؟
3: امبارح كان حر.
2: امبارح كان حر قوي.
3: النهارده
2: معتدل,
3: درجه حراره كويسه. طيب بكره
2: معتدل ممطر شتاء
3: بحسب الاعلانات والهيئه العامه للارصاد الجويه. ان في انخفاض في درجات الحراره ومستمر لكن بشكل بسيط, وان بكره الجمعه باذن الله هيسود طقس معتدل لمائل للحراره رطب في صباح الباكر وحر رطب على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى, وشديد الحراره على جنوب البلاد ومعتدل الى مائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء.
2: اما بقى بالنسبه لدرجات الحراره بكره فنبدا بالقاهره العظمى 35 والصغرى 23 والاسكندريه 27 26 بورسعيد 29 25 اسماعيليه 34 23 شرم الشيخ 37 28 اسيوط 37 22 سوهاج ما زالت في الصداره 39 24. تحياتنا لجميع المحافظات, ولو انتوا في محافظه ما قلناهاش بلغونا وقولوا لنا ايه اخبار الاجواء عندكم والطقس برضو بيقول ايه عشان نطمن عليكم. تبعتوا لنا على ايه بقى 015 كمل
3: إيه
2: معايا كمل
3: بتختبريني كده. طيب 015 59
2: ايوه
3: 55
2: برافو
3: 1006
2: حافظ اهو,
3: وما قريتهاش من حته
2: حافظ.
3: والله
2: ما قريتهاش فعلا,
3: وما قلتهاش مشبكه اللي هي في 59
2: ايوه عشان اسهل. اصل هقول لك حاجه, الناس وهي سايقه بتبقى بتكتب اللي هي بيسمعوه, فهتكتب 95 ده ينفع؟
3: لا تنشغل بغير الطريق
2: بس ابعتوا لنا عادي.
3: المستمع وعزيزتي المستمع ارجوكم Don't type and drive, وان شاء الله ربنا يستر طريقكم كده. لو الدنيا استحملت ان احنا نكتب ونبعت مسج من غير ما نتعطى عن السواقه
2: مفيش مشكله ابعته, بس عامه المسجز كتير النهارده.
3: ما تقولي حاجه ولا
2: بدانا سخن.
3: طب ايه,
2: واوعوا تنسوا ان احنا الساعه 6. طب خلنا ايه, طلبلنا ايه, واكلين ايه, اي حاجه اي حاجه بلغونا كده عشان الواحد برضو الهوا بيجوع. يا جماعه نبدا بقى, نبدا نشوف المسجز بتاعتكم بتقول ايه الاخبار. يا ده في مسجز كتير قوي.
3: ايه اللي وصلنا كده؟ نتشرف والله, احنا نتشرف في مسجز كتير كده.
2: لا في مسجز طويله.
3: طب نقراها برضو ولا نجيب عود مثلا نلحنها او اي حاجه؟ لو معايا والله كنت قلت
2: اعمل حاجه اعمل حاجه.
3: حاضر
2: جرب.
3: حاضر.
2: محمود حسن, يا مساء الفل والورد والياسمين على احلى اتنين, يا هلا هلا بالخميس. السلام على محمد صابر, اهلا بيك يا محمود حسن, واهلا على محمد صابر طبعا, واهلا بكل اللي بيسمعونا. ماشي لسه كمان. لبن يا رب ما يتباعش في الاشارات عشان احنا عندنا متحف في البيت. اشمعنى اللبن يعني؟
3: الكلام ايه
2: ده؟ رقم اخره 005 بيقولون هو ده بيتباع في الاشارات كتير. مش عندهم متحف لبن في البيت؟
3: سلطه زبادي يلا يلا
2: مش فاهمه
3: كانت بتبيع اصلها سلطه الزبادي.
2: انتوا عارفيني بحبكم ولا لا؟
3: يا جماعه طب ما تقول لنا. طب سايبنا كده على نار.
2: ده ايه دوت طلعت؟ قول لنا اسمك ايه؟
3: اسمك
2: ايه عشان احنا بنحبك اكتر 100%. طبعا
3: والله يشرفنا جدا متابعتك. والله شكرا جزيلا على المسج.
2: حاليا اللي مسيطر الشمسيه بتاعه الازاز والمسدس اللي بيعمل بابلز وصابون وفيسكا هم دول اللي مسيطرين على الاشاره. ده رقم اخره 600.
3: عارفه المسدس اللي بيعمل بابلز ده؟
2: بحبه جدا.
3: اللي هو الكبير
2: بحبه
3: اللي
2: جدا
3: اللي بيعمل بابلز كتيره.
2: لا لذيذ
3: اللي هي البابلز اللي بتاعت الافراح. عارفه ايه المسدس قد كده اصلا؟
2: لا خطير بصراحه. في الايام ما كنا بننفخ عادي.
3: لا في لا
2: خلاص بطلنا بيئة. بطلنا نعمل مجهود.
3: افكار بيئه دي.
2: ايه دوت طلعت اسمه احمد طلعت
3: يا ابو حميد. والله نتشرف جدا. سهله
2: وبسيطه بنموت فيك.
3: نتشرف متابعتك جدا. في حاجه من اللي بتتباع في الاشارات برضو لذيذ اللي هي عارفه الشاكوش اللعبه ده الكبير قوي ده اللي بيتنفخ.
2: حلو برضو ده. حلو ده. دوشه دوشه دوشه
3: بظبط انا بقى في
2: واحنا هنموت في الدوشه. انا اسمي نوره وبحبكم جدا. طبخين النهارده سمك مقلي منورين الشاشه. والله انت اللي منورانا وانت بتتفرج على نجومه في ام تي في.
3: والله والسمك كمان منور الدنيا. لنشوف بس
2: ايه بقى جنب السمك.
3: الرز يعني. والطحينه بيقولوا ايه والجرجير والاشياء الاخرى دي وهنتكلم على طول ونخش في موضوع. والله
2: طلع اللبن مش لبن بس انا هستشيرك في الموضوع ده. احنا على الصحراوي من اسكندريه للقاهره والسكه حلوه. توصلوا بألف سلامه.
3: توصلوا بالسلامه.
2: ومساء الورد. انتوا زي العسل في اليوم الحمصي ده. عايز اغنيه. شكرا لاصاله وبهديها لجوزي بهاء جوزي. بهديها لبهاء جوزي. حنان مكي منورانا يا حنان. وشويه كلام حمصي هيجي لك. استنى شويه
3: لسه.
2: هل الاغنيه كلام حمصي لجوزك ولا لا؟ انا جايه اهدي النفوس يعني. اغنيه شكرا لاصاله حاضر عيوني. وحشتينا جدا والله يا منير. انت ودينا هابي ويك اند. عاملين عظمه على الهواء. والله ايهاب راضي. شكرا يا بوب.
3: يا بوب العظمه في وجودكم اصلا. والله شكرا يا بوب. شكرا جزيلا.
2: مساء الطاقه والجمال والطاقه الايجابيه عليكم اجمل. محمد ودينا الغاليين. هلا هلا حماده المصري منورنا يا حماده. ولسه في مسجز كتير كتير كتير. في بقى اقرا رساله بسرعه. ماشي اوكي. ازيك يا دينا. ازيك يا منير. مساء الورد عليكم. عايزه اوجه رساله لجوزي ومن برنامجكم هو بيسمعكم وراجع في الطريق. الغدا النهارده فراخ محمره وملوخيه ورز بالشعريه كامل الدسم. ايه رز الشعريه اللي كامل الدسم؟
3: يعني رز بشعريه معمول بسمنه
2: كامل الدسم.
3: معمول بالسمنه وسام. مش
2: تسلم
3: مش
2: ايدك يا يعني. تسلم ايدك يا وسام. واتمنى يكون جوزك سمع الرساله
3: ونتمنى يوصل بالسلامه ان شاء الله. ومد يا معلم عشان الاكل ما يبردش.
2: وتوصل
3: بالسلامه. والاكل حلو. والخيار ورز وكوكو. خلص يلا. اكلك ونستمتعوا بالويك اند يعني وبسطوا
2: واسمعونا وكملوا معانا. كملوا معانا يا انت مدام وسام. اتفضلي افتحي التي في نجوم اف ام تي في. طبخه في البيت. جوزك هيرجع. سمعنا في الطريق. يلا
3: مع الغدا نعمل لكم باي باي. نعمل اجواء اصل احنا يعني اهل مع بعض. وبعدين
2: البوست ابعتوا لنا صوره الغدا.
3: بوست نزل على الانستجرام
2: على طول كده.
3: فكبسوا
2: كبسوا كبسوا كبسوا. يلا راجعين لكم تاني معاك في السكة. محمد منير ودينا بهجت.

0: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: طالع من البيضج متكتكوت، كوت كوت، متغذي مكلبز مش سفروت، روت روت، معمول له الضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج متفرخه في الوجود.

الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com

0: معك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عامة يعني
2: يا جدعان لسه مكملين اهو البرنامج اهو معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. والكلام بيتقال بقى ايه في الفواصل؟ ايه
1: كلام الحمصي؟
2: كلام
1: هو ده الكلام الحمصي الحقيقي.
2: احنا داخلين على التوبيك يا جماعه, ورقمنا على الواتساب هو زي ما هو 015 59 55 1006. قولوا لنا الكلام الحمصي ده عباره عن ايه اصلا, يعني فهمونا احنا ليه الموضوع بقى فايرال وترندنج في كل حته لدرجه ان التوبيك النهارده ليه علاقه بالكلام الحمصي واللون الحمصي بشكل عام. يعني
1: الحمصي اصلا عامه فايرل, يعني مش فايرل ككلمه, لا هو الحمصي عامه كفكره, اللي هو انا ممكن اقول اي كلام والناس تصدق. ليه بقى؟ عشان انت بتاخدهم في دوكه زي ما
2: ما هو الحمصي حاله
1: حاله فعلا, هي حاله مش منتشره
2: يعني موجوده.
1: يعني عارف اللي هو انت بتمشي يومك, هو الحمصي يعني بتمشي يومك بالزبط. فانت محتاج تمشي يومك ازاي؟ ان انت هتقول لهم كلمتين حمصي, هتسمعوا الكلمتين اللي هم عايزين يسمعوهم, هتقول له الحاجه اللي هو حابب ان هو يحس ان هو ده هو ده اللي انا عايز اسمعه. بس خليك عارف ان انت ممكن تشيل عواقب الحمص اللي انت قلته ده بعدين. انا بقول
2: لا, ما احنا ما نحطش برضو الحمص في حته ان احنا يبقى فيه نوع من انواع التنازل عن شيء ما او التغاضي عن شيء ما علشان نقول الكلمتين. لا يعني احنا ممكن نقول الكلمتين بس واحنا مش مقتنعين 100%.
1: ما هقول لك يعني انت مثلا اللي هو لو حد مثلا بيقول لك تعالى ننزل طيب مشوار بعد الشغل مثلا, انا حابب ان انا انزل مشوار بعد الشغل, ايه رايك؟ فانت اصلا ما بتحبش ان انت تنزل بعد الشغل, فهتقول له يا باشا اللي انت عايزه. انت لو عايز ننزل من 6 الصبح
2: يا باشا معاك من
1: ممكن يصدقك
2: لو حابب
1: مثلا اهو معاك من امبارح, ده كلمه حمصي
2: جدا
1: ممكن يصدقك ويقتنع
2: أنا
1: بده.
2: انا غالبا متخصص والله انا ما اعرفش.
1: تخيل بقى لو حد صدقك,
2: لو حد مش
1: كلمك 6 انا ما بيعصبنيش بقى قد الناس اللي بجد بتصدق انه يا جماعه ننزل من 6 الصبح, يقوم كلمني 6 الصبح. بتكلمني 6 الصبح ليه؟ ما كانتش كلمتين حمصي قلتهم؟
2: برضه ما انت راجع برضه على فعالك, برضه ما تسيبيش تليفون مفتوح. يعني
1: عندك حق
2: 6 الصبح ده
1: عندك
2: أو بنعمل خاصيه اللي هو يجي لك انت مسج بس هو ما يعرفش انك او هي. يعني
1: 6 الصبح لاين بيزي معلش
2: هيعمل مليون تليفون
1: بتكلم ورايا 100,000 حفله والله مش هينفع.
2: في الاوقات دي بنقول معانا زوم كل من بره,
1: ما مش هيبقى بي مش هيبقى بيزي.
2: لا
1: اي حاجه
2: طيب نقرا بقى مسج
1: يلا ما فيش مشكله يا جماعه, ابعتوا لنا قولوا لنا ايه الحمصي بالنسبه لكم 015 59 55 100.
2: منار بعتلك فعلا جدا, يعني بتقول لك يعني هو اخر مسج بعتها بتقول الحمصي ده اللي سمعته لي كدينا لما اتجاهلتي المسج بتاعتي.
1: ايه قلتي ايه؟ طيب
2: لسه هشوف انا كلام الحمصي وارجع لك حالا. انت معانا ولا ايه؟
1: قالت انا مش فاهمه.
2: لا لا هي بتقول يعني ده الكلام اللي انا هستخدمه لو ما تقراش المسج بتاعتها, هتضطر ان هي تستخدم ساعتها الكلام الحمصي معانا احنا شخصيا.
1: طيب انت مستعده؟ مفيش طيب. مشكله, ما هو الكلام الحمصي كلام حلو
2: عامه. يا ريت
1: اغلى
2: حاجه عندك تقول لي جاوبيني يا دينا واقري رساله. حاضر بجد حرام عليك انا عمال ابعت لكم. انا هو
1: هو منير بقى, منير اللي معايا.
2: انا مالي
1: بقى, انا مالي هو.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نفسي انا اسمي منار. هسالكم سؤال بس يا ريت تجاوبوني عليه.
1: ايه يا منار؟ ايه يا منار؟ عشان انا خايف اسمع كلمتين حمصي. طمنيني عليك.
2: جاي لي استني.
1: انا بقى بملى
2: هوا. قولي حاجات. غني اغنيه.
1: اخليك ساكت يعني
2: وانا سامع الكلام.
1: اقلع الوش انا مالي. نخلي الناس ما تسمعش يعني. بس نطمن على منار عشان ما تسمعنيش كلمتين حمصي. او لو هتسمعني بص بقى بص كلام قرب يخلص فحاول تقرا بسرعه.
2: طب هو الموضوع يعني فيه شؤون كده عائليه شويه غالبا عايزه تاخد راينا فيها فهنجاوبك. حاضر يا منار غالبا وانتوا ماشي مش هبعت لكم تاني.
1: اديله هو كلمتين حمصي بقى. مش انا بقى شفتي
2: هنجاوبك.
1: انا حاولت املك هوا يا منار.
2: هقرا المسج. احلى منير ودينا اهو, انتوا والله ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ احنا تمام طول ما انتوا تمام يا رب تكونوا بخير. خلاص المدرسه على ابواب وبعتذر بقالي كام حلقه مش متابع.
1: وحشتنا.
2: بس شكل منير منفض للقهوه الساده ده. اشرف صديق
1: يا اشرف بقالك كتير فعلا ما بعتش. انت فين؟
2: البن
1: انت فين؟ كل ده بيجهز على فكره. هو منير جاهز كل شويه بالقهوه وانت اللي مش موجود. انا قلت اقول لك
2: مسخنين الرماله والدنيا حلوه بقى كده تظن فيا الظن ده
1: حصل.
2: انا شايف انه كلام ممكن يحل مشاكل كتير بس ما يوصلش لحد الكذب.
1: لا ما هو مش كذب. ما الحمصي مش كده،
2: ما فيش ربط ما بين الحمصي والكبده، ما فيش حد بيحسم الموضوع،
1: ما حدش حسم الموضوع ده فعلا. الحمصي ليس كده،
2: هو
1: الحمصي تمشيه كلام، تمشيه يوم، يعني انت بتخلي الدنيا لذيذه مش اكتر، بتخلي الناس تحس ان هو الكلام ده حقيقي، ولكن هو مش حقيقي، ولكن لا يصنف ككذب. ده تعريف الحمصي.
2: طب انت بتقولي لي انت جاوبني معلقني ليه؟ طب انا على الهوا مش هعرف اجاوب انا دلوقتي، استني هنشوف هنجاوب
1: ازاي. انا
2: ممكن
1: ابعتلك فويس نوت
2: نجاوب على الواتساب. في رقم اخره 46 برضه بيقول هاي. هاي
1: هاي.
2: اهلا.
1: هلو.
2: اللي انا عارفاه ان الحمصي هو اللي بيتاكل وخلاص، للاسف لا.
1: لا ده بقى يتقال.
2: ده لايف ستايل.
1: الحمصي بقى يتقال دلوقتي، وبقت خلاص نقدر نتكلم مع الناس بالطريقه الحمصي. هو ده الاسلوب.
2: دي اللي كانت دي نوره بعت لنا قبل كده، وبتقول سمك مقلي واجواء كده، وبتقول رز ابيض.
1: العظيمه. رز ابيض. العظيمه. نوره.
2: قصدك نوره العظيمه. طيب بتقول عامله جنبه رز ابيض وسلطه وبصل وطحينه، وتعالوا اتفضلوا.
1: طيب؟
2: معانا.
1: لا لا نوره. سمك بيتعمل جنب رز سمك.
2: لا مش شرط بقى، في محافظات بتاكل رز ابيض جنب السمك، دي مفاجاه.
1: ماشي، انا مش بحب السمك اصلا، بس يعني.
2: طب امال مالك بالرز؟
1: ما انا بحب الرز.
2: خليكي بقى في الطحينه.
1: ما انا هاكل رز. ما انا لو مش هاكل سمك هاكل رز.
2: طيب ماشي، دي نوره شكرا جزيلا يا نوره.
1: انت وراكي حاجه؟ تسلم ايدك يا نوره. تسلم ايدك. اهم حاجه انك طبختي، عشان في ناس ثانيه ما بتطبخش.
2: ماشي، من اسكندريه.
1: مش عارفه ليه بقول لمين، ما انا اكني بقول لحد، بس انا ما بقولش لاي حد.
2: انا مش فاهم ليه. انا يعني جربت كده اخد الكلام عليا، فما
1: مش ماشي يا برضو. مش ماشي عليك.
2: مالها دي عايزه ايه؟ طيب من اسكندريه بس ما عنديش عربيه. عادي يا معلم، على فكره مش
1: مفهوم،
2: ما تربطش المحافظه بالعربيه خالص.
1: يمكن عشان لايقه فهو قال يقولها.
2: ماشيه. محتاج منكم ومن متابعيكم دعم لاخويا على الصفحه على التيك توك، وبجد بجد اجمل اذاعه ومذيعين. شكرا جزيلا. ونخش ندعم على التيك توك ونكبس ونبعت كل الاسود وكل الحاجات دلوقتي حالا.
1: كبستوا انتوا على الانستغرام بوست ولا لا؟ صورتنا نزلت بالسؤال، واحنا لسه ما قلناش السؤال، ولكن عاملين نحوم حواليه، فالصوره نزلت، اظن انتوا تكبسوا.
2: واحنا بنحوم حوالين ايه
1: الموضوع؟
2: ماشي. طيب نقول خبرين بسرعه.
1: احنا نسينا ان احنا
2: نقول. ولا عندنا في الامور امور.
1: ممكن نقول
2: في اوبشن يعني؟
1: ابدا معايا.
2: طيب ماشي. هقول لك امتى هيتم تطبيق التوقيت الشتوي.
1: امتى؟
2: لهذا العام. وازاي هيؤثر على مواعيد المدارس، علشان الدنيا ممكن ايه في اول اسبوع كده تكون متلخفنه شويه. طيب مع دخولنا في شهر سبتمبر، ناس كتير بتهتم انها تعرف ميعاد تغيير الساعه والرجوع مره ثانيه للتوقيت الشتوي، خصوصا مع عوده المدارس. العمل بالتوقيت الصيفي في مصر بيستمر لغايه نهايه يوم الخميس الاخير من شهر اكتوبر 26، وده وفقا لما نص عليه القانون، على ان تبدا بعد كده العوده الى التوقيت الشتوي، وبكده يستمر التوقيت الصيفي خلال الفتره الحاليه من شهر سبتمبر ومعظم شهر اكتوبر قبل اجراء تغيير الساعه في الموعد المحدد قانونا.
1: كده بقى معناها انه زي ما منير قال، الخميس الاخير من شهر اكتوبر هيكون اخر يوم في التوقيت الصيفي، والساعه 12 هيتم بقى تاخير الساعه 60 دقيقه عشان نرجع للتوقيت المعتاد، ويتم برضو اختيار يوم الجمعه لاجراء تغيير الساعه علشان بتكون اجازه رسميه في معظم القطاعات الدوله، وبشكل بيساعد على التقليل من تاثير تغيير التوقيت على انتظام العمل او الخدمات، وبيدي المواطنين برضو فرصه للتكيف مع التوقيت الجديد، عشان ما حدش يصحى بقى يلاقي ان هو فات الشغل وهو مش متعود على الميعاد الجديد، ساعة اتغيرت فهو يحس ان هو اتأخر، المدرسة تتأخر، الجامعة يحصل حاجة، الكلام ده كله. بتبقى يوم جمعة بصراحة بتكون احسن علشان ما يتأثرش من اي حاجة زي ما قلنا بالظبط.
2: طيب.
1: فاجهزوا لاخر خميس في اكتوبر.
2: جيت ريدي. وكمان بمناسبة الباك تو سكول برضو والعودة للدراسة اللي احنا قلناها في فكرة تغيير الساعة هنتكلم عليها برضو، واستعدادا للعام الدراسي الجديد اللي هينطلق 12 سبتمبر الجاري، وهيبقى كل الناس غالبا دخلت خلاص المدارس يوم 12 ده. دلوقتي الطلاب تقدر تتصفح الكتب المدرسية في صفوف رياض الاطفال والابتدائية والاعدادية والثانوية على رابط المكتبة الإلكترونية بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وإيه كمان بقى؟
1: والوزارة كمان أتاحت مناهج المواد الدراسة للصف الثاني الثانوي بكالوريا عبر الموقع الرسمي للوزارة، فكل التوفيق وطمنونا عليكم، وابعتوا لنا يا جماعة قولوا لنا إيه الأخبار، وهل أنتم مستعدين للتوقيت الشتوي ولا أنتم بتحبوا التوقيت الصيفي أكتر ولا إيه بالظبط؟ والمدرسة العودة للمدارس خلاص باك تو سكول وباك تو يوني برضو هترجعوا للجامعات، فطمنونا عليكم وابعتوا لنا واتساب 015-595-2106 وقولوا لنا إيه أخباركم مع الكلام الحمصي. ماشي، راجعين لكم بقى بعد
2: بك تو يوني.
1: ايوه
2: يونيكورن
1: قصدك. حزيني بقى ويلا سلام عليكم. راجعين لكم تاني معاك في السكه.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو VTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك VTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتا، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة، اكشى نيسا وانا يا ريس. يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
5: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: لما تكون متضايق او مخنوق، بتحس ان الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.
7: طالع من البيضة جمد كتكوت، كوت كوت، متغزم كالبز مش سفروت، روت روت، معمول للضيط وعالمظبوط، بوت بوت، تمرج مدفرخة في الوجود.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: السادسة مساء على نجوم اف ام،
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
2: وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش معرض طيران العالمين.
3: وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
2: وزير الخارجية يعقد لقاء سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر ويشيد بالعلاقات بين الجانبين.
3: وزير الطيران المدني يبحث مع نظيره النيجيري سبل تعزيز الوجود المصري في أسواق النقل الجوي الإفريقية.
2: مباحثات مصرية سودانية لتعزيز التعاون وإعادة بناء الشبكات الكهربائية في السودان.
3: رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستقبل سفير سنغافورة بالقاهرة لبحث التعاون الاستثماري.
2: وزارة التموين تطلق المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار عبر نحو 284 منفذا على مستوى الجمهورية.
3: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى للناشئين والناشئات بعد التتويج بالبطولة العربية.
2: الأهلي يعلن إصابة مدافعي عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة في الفترة المقبلة.
3: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بدأنا معاكم الساعة التانية من معاك في السكة على نجومة في أم 100.6 ونجومة في أم تي في، ولسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجت لغاية الساعة 7، ولسه رقمنا هو 015-5952-106. تقدر تبعتولنا وتقولولنا إيه الأخبار، وهنخش بقى في الموضوع
2: عشان في الكلام على طول، عشان احنا قاعدين بنمهد يعني من أول الحالة إن في النهاردة أجواء كده غريبة تريندينج وفايرل كل حتة على السوشيال ميديا بلاتفورمز. فنتمنى إن شاء الله إن الإجابات تكون كده إيه شبه الموضوع نفسه، يعني اللي هو في حاجه معينه، في حاجه
1: اسف سامحني ده اكتر حمصي
2: إيه والله، يعني خمسيه وابقى عندك.
1: انا كنت لسه هكلمك،
2: انا بتحرك من عندي وجاي لكم،
1: اعتبره حصل.
2: حصل امبارح
1: ده خلصان.
2: ماشي، رقمنا زي ما هو يا جماعه 015-5955-1006. هنقول الخبر اللي منه، هنروح للتوبيك، ولا احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا
1: يلا بينا
2: عليه؟ والله
1: يلا
2: بجد. طب يلا بقى، ما قولي قولي حاجه، قولي
1: بص حاجة. بقى انا عايز اعرف لو انت مديرك روبوت هتعمل ايه؟ هتتبسط؟
2: يعني همسي عليه بكهرباء
1: حجارة
2: قلم وانا داخل
1: مثلا حاجة كده.
2: يعني كابل كده تايب سي كده روق عليه.
1: اصل احنا الاي اي بقى مسيطر على حياتنا جامد يعني، فلو ذكاء اصطناعي بقى مكان مديرك المباشر، شغلك هل هيكون احسن؟ ولا هيفرق اصلا؟ ولا هتحس انه في اختلاف؟ السؤال ده بقى اتطرح على 600 موظف في بريطانيا في سيرفي كده او استطلاع رأي لشركة، وحوالي 37% توقعوا ان انتاجيتهم هتزيد، و 26% توقعوا العكس، والباقي شايفين ان التغيير مش هيعمل فرق اصلا. والمفاجأة بقى انه الحماس كان اكبر عند القيادات، 64% من المديرين الكبار توقعوا ان الانتاجية تتحسن، مقابل بقى حوالي 26% من الموظفين في بداية السلم الوظيفي، وده الفرق الواضح ما بين التوقعات اللي بيقودوا الشغل واللي لسه بيبدأوا فيه. ولكن السؤال بقى مين اللي هيقول لك تقييم ادائك؟ يعني دايما بيكون في اخر السنه ابريزل، حد يقول لك تقييم ادائك ايه الاخبار، الكلام ده كله. حوالي 74% اختاروا ان مديرهم يفضل بني ادم عادي جدا، مدير بشري مفيش مشكله، و14% فضلوا النظام الذكاء الاصطناعي،
2: وحاسس ان هو بس انا بفضل ان اللي يعمل التقييم يكون يعني المدير الانسان البني ادم.
1: ما
2: اللي
1: هو ده 74%.
2: انا كمان معاهم بصراحه. أيوة.
1: اصله انت يعني ايه؟ لا لو انت ايه، انت مجرد روبوت.
2: لو التقييم كمان من الاي اي بس، مش هيبقى فيه اي انسانيات. أيوة. كده ولا يعني
1: اللي هو ده اللي بيحصل فعلا، يعني اي حاجه بتتعمل اي اي بتبقى فاقده الانسانيه، بتبقى المشاعر مش موجوده، بيبقى فيه حاجه ناقصه، فاللي هو انت بتطلع براكتيكال بزياده. اقول لك حاجه، شفت بوست بجد حسيت ان هو ده قوي قوي قوي، يعني في واحده كانت كاتبه انه انا مش عايزه الاي اي يحل مكاني في الفن والكتابة والحاجات دي، انا واخد مكان دلوقتي ان هو بيحل مكان الفن والكتابة عشان افضي نفسي للتطبيق والغسيل والاكل والكلام ده. وحش. طب ما ايه المشكلة ان هو ياخد مكاني في الغسيل والاكل والتطبيق والحاجات دي، وانا اعمل الارت والفن والحاجات دي كلها؟
2: انا اعرف ما يقعد يلف ورق عينة
1: مثلا. أيوه. هات لنا روبوت يعمل ده،
2: يلف ورق عينة
1: بس، فايه المشكلة بجد؟ ما هي دي المشكلة اللي احنا واقعين فيها دلوقتي.
2: ما هو بقى دي بقى من الحاجات برضو ايه اللي هتميز فكرة ان احنا نتعامل مع عنصر بشري مش مع اي اي، وتحديدا في موضوع المديرين والتقييمات والكلام ده، ان الاي اي مش هياكل معاك كلام الحمصي.
1: ايوه هو
2: الاي
1: اي
2: مش هيستوعب الكلام الحمصي،
1: انت كذاب.
2: بس لو رحت لمديرك اديته كلمتين، ممكن من كل 8 كلمات حمصي يعدي كلمتين.
1: أو ممكن أمل. يقبلهم كلهم اصلا،
2: في امل
1: يعني. الروبوت هيقول لك ان انت كذاب، الروبوت هيقول لك انت ما بتقولش كلام حقيقي. بالزبط. ده كلام حمصي،
2: مش هياكل.
1: اصل انت هتقول لي انا بقول لك انه في تاسك لازم يخلص دلوقتي وانت متاخر عليه والديدلاين عدى، فانت هتقول لي اعتبره خلص. طب ما انا عارف انك كذاب. يعني المدير بيكون عارف انك كذاب، بس هو ما عندوش حاجه يقدر يمسكها عليك، يعني ما فيش حاجه يقدر يمسكها عليك ان انت كذاب. هيقول لك طب هو فين؟ طب ماشي خلاص اوكي، قدامك نص ساعه ممكن تقدر تخلص فيهم يخلص حالا ده. فالموضوع بيبقى اللي هو انا ممكن اخدك في دوكة، اتكلم معاك في كلمتين حمصي فعلا.
2: الفكرة ان في مواقف كتير بنبقى عارفين ان الحقيقة لوحدها مش هتكفي، او ممكن ما تمشيش الدنيا، اننا محتاجين نحط جنبها كلمتين حلوين علشان الدنيا تمشي وتزق معانا اليوم كده. المدير بيسأل عن شغل لسه مخلص، صاحبك زعلان انك اتأخرت عليه، حد طلب منك حاجة وانت مش عارف ترفضها بشكل مباشر او تفكسله او تمرجحه، فبتلاقي نفسك بتقول خلاص يا باشا يا باشا دن.
1: انت تؤمر بس
2: يا باشا دن.
1: انت بس تقول.
2: بقولك ايه قشر وانا حمر.
1: هو ده اللي كنت هقوله. أيوة. لك والله كنت لسه هقول لك ان دايما بتقول الكلمه دي. يعني هي دي الكلمه دي مثلا يا جماعه كلمتين حمصي من منير.
2: ده الاوريجينال
1: الحمصي بتوع منير عادي.
2: اه الاوريجينالز بتوعي اللي هو
1: وانا اي حاجه
2: وأنا حمر.
1: فهمك اه فهمك. وانا والله العظيم ما سامعك اصلا.
2: مش فاهمه كلمه
1: ولا سامعك اصلا
2: كلمة.
1: انا اصلا عامله ميوت. انا ما مش عارفه انت بتقولي اساسا.
2: الموضوع يعني مش بالضروره يكون كدبه كبيره او يعني نلجأ لفكره الكدب يعني، بس يعني بنحاول نهندل الدنيا، بنقول كلمتين يعني مش لدرجه ان احنا نكدب او نقول حاجات كبيره ما نقدرش نعملها، بس هم بس كلمتين حمصي بنحاول نهدي اللي قدامنا علشان نكسب شويه وقت، نخرج من الموقف باقل الخسائر، نعدي الدنيا، وفي نفس الوقت ما حدش يتضرر من الكلمتين الحمصي.
1: ما تاذوش حد، قولوا كلمتين حمصي بدون اذى. يعني ممكن تقول كلمتين حمصي عشان تمشي الدنيا، عشان تحس ان الدنيا بقت ألطف، عشان تخلي الموقف يبقى اخف شويه. فسؤالنا بقى هنا، ايه اخر موقف اتحطيت فيه واضطريت ان انت تقول كلمتين حمصي عشان تمشي الموقف؟
2: هل بتلجأ لنفس اللون اصلا ولا في فستقي، في بندقي، في حاجات تانية، ولا الحمصي
1: اظن انه مش
2: مينلي هو الترندنج؟
1: اظن انه مش لون، هو موقف
2: ماتيريال.
1: هو الحمصي. هو الحمصي يعني. أيوة اللي هو انت بتقول اي كلام اي حاجه، اي حاجه ممكن نمشي بيها الدنيا. فايه اخر موقف؟ عايزين نعرف اخر موقف، علشان بيكون في مواقف في الشغل مع الصحاب، مع العيله، مع جوزك، خطيبك، خطيبك
2: خطيبك خطيبك عامل ايه؟ انت
1: جوزك عامل ايه؟ بس فالموضوع يا جماعه بيختلف جدا. ابعتوا لنا واتساب 015-595-1006. ماشي نقرا شويه بقى ولا ايه؟
2: 06 دي معناها ان في بعدها اغنيه، فاهمه؟ لو قفلت اللينك بس لسه ايه بقى عندنا ايه بقى؟ 06
1: عندنا ايه؟
2: طيب
1: تيجي نسمع اغنيه؟
2: ماشي
1: يلا انا بقول يلا بينا.

طالع من البيضه جمد كتكوت كوت كوت متغذي مكلبز مش سفروت روت روت معمول له الضيط وعالمظبوط بوت بوت تمرجمت فرخه في الوجوه.

0: عمري ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء في القاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارمة، الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بيتكلم قبل ما ارفع الفيدر ويرجع يقول ان انا بعمل حاجات.
2: ما خلاص بفتكر حاجات دايما واحنا راجعين.
1: بس ما وانا بعمل يعني.
2: لا تمام الحمد لله. احنا لسه مكملين معاكم حلقه النهارده معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا فين وبتعملوا ايه؟ عايزين نطمن عليكم. لو في اي اجواء مروريه غير طبيعيه يا ريت تبعتوا لنا على واتساب عشان ننبه بقيه الناس اللي لسه ما اتحركتش ان هم يدوروا على طرق بديله وكده. ما تسيبينا بقى نقول الكلمتين ونخلص.
1: انا بطمن يعني بطمن عليكم ايه الاخبار وكده. لسه مكملين معاكم يا جماعه ولسه عايزين نعرف ايه الكلام الحمصي اللي انتوا بتصدقوه. الكلام الحمصي هو موضوع حلقتنا النهارده واحنا بنتكلم عليه جدا وعايزين نعرف اخر موقف اتحطيتوا فيه واضطريتوا ان انتوا تقولوا كلام حمصي علشان تمشوا الدنيا كان ايه. هو الكلام الحمصي ده حاله، هو لايف ستايل دلوقتي يعني. هو الموضوع بيبقى اللي هو ممكن في الشغل، في الحياه عامه، مع الصحاب، مع الاهل، مع اي موقف تتحط فيه، موقف محرج، حاجات كتير قوي بتبقى اللي هو تستدعي الكلام الحمصي.
2: المهم ان انتوا قلتوا لمين، كان الموقف عامل ازاي، والكلام الحمصي ده كلام مع الشخص اللي انتوا بتقولوا له الكلام ده ولا ما كلش معاه؟ يعني
1: بيبقى شخص رزل قوي لما ما ياكلش معاه
2: وماشي. في ناس بتختار ان هو لا ومش عايزين تعامل حمصي ما بيننا خالص وخلي التعامل دايركت. هنكمل مواضيعنا ونكمل الاخبار ونكمل المسجز ونكمل كل حاجه. بس ايه، صديقتنا العزيزه جهان عبد الله وهي بتستعد دلوقتي لحلقه اجمد سبعه.
1: اهلا اهلا، طبعا بنرحب بيها حبيبتنا
2: جدا جدا. فطلبت مني ان انا اعمل لها باي باي، فانا بعمل لها باي باي عشان هي
1: ما طلبتش. عامه انا كنت شاهده على الموضوع ده وهي ما طلبتش ولا عملت اي حاجه.
2: انا بطمنها، انا بطمنها
1: بتلكت.
2: علشان قالت مش هطلع حلقه النهارده اجمد سبعه غير لما منير يعمل لي باي باي على الهوا. فانا تاني بعمل لك باي باي يا جيجي، ومبسوطين جدا انك متابعينا وصدقت البرنامج.
1: طبعا اجمد سبعه يا جماعه، اجمد سبعه الساعه 7، ما فيش حد بيفوت البرنامج ده. طبعا تحياتنا لحبيبتنا جيهان عبد الله. ماشي، نتكلم بقى شويه عن برضه بما ان احنا جبنا سيره الاي اي والروبوتس والكلام ده كله والمدير الالات هي اصلا ما قالتلكش تسلم. بلاش
2: لو بقى شايفه ورايا ولقيتيها جايه قولي لي علشان
1: بتحاول
2: بس الله. احنا بنتابع البرنامج وماشيين اهو، قولي لي.
1: ماشي، الروبوت بقى، الروبوت والاي اي والالات والحاجات دي كلها، هل بيحصل كل شويه خبر بيجي لنا انه بيبقى فيه سن التمرد؟
2: الروبوتس قررت تتمرد فعلا.
1: وفي قبل كده كان واحد عايز زياده مرتب، وواحد كان بيقول ان انتوا بتعاملوني وحش والكلام
2: يعني
1: ده كله
2: طجنه في الكلام، يعني في طريقه مش كويسه للروبوتس.
1: طاجن؟
2: لا، الروبوتس اللي بتطجن. مش
1: هو ايه بتطجن بقى عشان
2: يعني في طريقه في الكلام كده اللي هو مالك بتطجن ليه كده؟ عارفه
1: هو احنا ليه ما بنتكلمش على الاكل؟ بص والله وانا بقول لك واحنا ليه ما بنتكلمش على الاكل، ببص على المسجز لقيت رقم اخره 806، هناكل مكرونه وبانيه مشوي، تعالوا معانا يلا هبعت اللوكيشن. بص الناس بقت على طول على طول عارفه هي بتعمل ايه. ده رقم اخره 806. ماشي، لو اللوكيشن جه هنروح. ما
2: جاش احنا وصلنا 6:30 وفي فقره طبخنا ايه وطلبنا ايه يا ست الكل بتبدا معانا الساعه 6، فاحنا اوريدي اتاخرنا نص ساعه عن فقرتنا المحببه. فقولوا لنا يا جماعه طالبين ايه واكلين ايه، هتنزلوا تتعشوا فين، تخرجوا مع مين، الاكل عامل ايه النهارده، والاكل عامل ايه بكره، والاكل عامل ايه السبت، واللانش بوكس عامل ايه في المدرسه، السندوتشات بقت عامله ايه دلوقتي، بنبعت سندوتشات ايه، قولوا لنا طمنونا عشان لو في سندوتشات جديده كده الواحد يبقى على طول.
1: بتبعت سندوتشات بقى، بتبعت حاجات مختلفه،
2: اكياس كشري.
1: لا ايه ده بقى،
2: امال ايه
1: بيبعتوا اللي هو معرفش بقى كلوب ساندوتش.
2: عارف عارف عارف، تشيز بلاتر
1: مثلا. احنا عارفين طبعا
2: شويه جبن وناتس وعنب وحاجات اللي هو
1: الفروتس ويوجرت
2: الاطفال رايحين بيتش كلاب الصبح مثلا. مش المدرسه.
1: ده ايه ده، ده ايه ده، دي بيكنيك.
2: هو ايه المجتمع ده؟
1: نرجع للالات والروبوتس. في روبوتات بقى بدات تتظاهر في الشوارع وشوارع وراسه لحماية وظائف البشر. في مشهد غريب جدا، خرج حوالي 30 روبوت للشوارع في العاصمة البولندية وعلشان يطالبوا بقى بتجديد القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي ويحذروا كمان من المخاطر المتزايدة لانتشار ان هما بيخلوا الروبوت يعني تعمل حاجات كتير مش مطلوبة منهم، والروبوتات على المستقبل كمان في الوظائف البشرية.
2: طيب، نظمت الاحتجاج مبادرة اسمها ديموكراتيزم وحركت الروبوتات في دوائر قدام الوزارة، وبعضها كان شايل أعلام، الروبوت شايل أعلامها
1: عاملين مظاهرة
2: حاجة.
1: احنا في حتة تانية.
2: وكانوا شايلين مايكات كانت بتذيع شعارات بتطالب بقواعد أكتر صرامة لتنظيم الذكاء الاصطناعي والروبوتس. ومن الشعارات اللي رددوها يعني دفعوا عن أماكن العمل وجي وقت وضع القواعد وما تنتظروش ونظموا الذكاء الاصطناعي، ويعني هيطلبوا بقى يبقى لهم نقابة، يعني في ليلة يعني في إجراء قرر الروبوتس ان هم يتخذوه ونزلوا يعملوا مظاهرات.
1: وفي منظم الاحتجاج البشري ده بقى اللي هو فال كولس ان المظاهر دي المظاهره دي بقى هدفها ايه؟ التحذير من السرعه اللي بيتطور بيها الذكاء الاصطناعي والروبوتس، وخصوصا كمان مع امكانيه استخدام التكنولوجيا دي في تنفيذ مهام كان بتعتمد قبل كده على العماله والموظفين. واوضح كمان كولس انه المنظمين عايزين يلفتوا الانتباه بشكل خاص لاحتماليه استبدال البشر سواء بروبوتس شبه البشر او بانظمه ذكاء اصطناعي قادره على تنفيذ اعمال معرفيه. فالموضوع مرعب
2: اصلا اللي قرر يتعامل مع روبوتس علشان يتفادى الحوارات دي، فهم عملوا الحوارات دي فاهمه يعني.
1: لا بجد
2: هو يعني قرر ان هو يتعامل مع روبوتس علشان الحوارات دي.
1: اتفضل بقى
2: راح عاملين له الحوارات دي، وهتلاقيهم بيخشوا الصبح يفطروا ويعملوا مجال وجوسبس
1: ويلا يلا نعمل مظاهره يلا خلاص بقى. واحنا ليه جايين علينا قوي كده؟ واحنا بيحصل ما انتوا جايين عشان كده يعني. ممكن احنا نعمل مظاهره مفيش مشكله، احنا كبشر بيبقى في حاجات بتعمل شغل روبوتس بس يعني الروبوتس انت ما عملوك عشان تعمل ده.
2: بدل ما نحاول احنا نستفيد يعني من الطرق اللي بيفكروا بيها وبيحلوا بيها الصعوبات اللي بتحطوا قدامها، هم اللي يلقطوا مننا ويشوفوا ايش الانسان بشكل عام بيعمل يعني ايه. فتعالوا نعمل زيه.
1: حتى الانسان بيبقى ماسك نفسه اللي هو ما لا مش هعمل مظاهره اكيد، ما في بني ادم كل بني ادم عنده عقل، ما مش عشان اتضغطت شويه في شغل او حد ضايقني او بتاع هقوم عامل مظاهره. لا الروبوتس بقى خدت الهبه وقالت يلا بينا.
2: هو يا عم الروبوت طيب. رقم اخره 129 على الواتساب بيقول ما الاهتمام ما بيطلبش. ايوه الروبوتس حست بالموضوع ده، هي الروبوتس نفسها قررت ان الاهتمام ما بيطلبش، عشان كده نزلوا يطالبوا باهتمام اكتر بتنظيم التعامل معاهم.
1: في اهتمام برضه ما بيطلبش في المسج اللي تحتها بالظبط، رقم اخره 806، انا واخويا متخانقين وبفكر ما اكلوش من الاكل اللي انا عامله. عامه حقك
2: على حسب الاكل،
1: عامه حقك
2: على حسب الاكل. ممكن نهدد بنوع اكل قوي،
1: ما هي اللي عامله مكرونه وبانيه
2: يبقى الوجبه مقويه قلبك،
1: ما حقها اصلا. أيوة. يعني عارف اللي هو لما تكون انت عامل اكل حلو فانت عارف ان انت هروي دراعك عادي ما فيش مشكله مش هاكلك.
2: حصل.
1: عارف انت خناقات الاخوات دي مش هاكلك.
2: عارف.
1: مش هاكلك.
2: طيب رقم اخره 23 على الواتساب، باكل مكرونه وسجق وانا بسمعكم وبضحك بالهنا والشفا والله، ونتمنى لك يعني وجبه سعيده ونتشرف جدا جدا بمتابعتك.
1: على فكره بقى احلى ما في الكلمتين الحمصي دول ان هم بيمشوا الدنيا وبيهونوا علينا، مع ان جميع الاطراف عارفين ان هم كلمتين حمصي، بس احنا شعب طيب قوي بيحب الكلمه الحلوه حتى لو كانت حمصي. وهو عارف محمد العوضي عندك حق، ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله في الكلام الحمصي بالفعل، انه الكلام الحمصي بيبقى ليه لازمه اوقات، يعني اوقات بيبقى الشخص عايز يسمع كلمتين حمصي اصلا، واوقات تانية نفس الشخص بيكون حاسس اللي هو لا ما انت ما تضحكش عليا انا عارف ان دول اي كلام. فهي على حسب المود وعلى حسب انه الشخص ده قابلها ولا مش قابلها.
2: ماشي. اول قلت ابعت من الاول علشان ما اتاخرش زي امبارح، كلت بره في مطعم شاورما وبطاطس معموله بطريقه تحفه، مطعم سوري. يلا تعالوا اجمل كريزه. شكرا جزيلا والله.
1: شكرا مها من الرياض.
2: توني من امبارح
1: إيه؟
2: هي بتقولك هي امبارح ولا امبارح، بالنون ولا بالميم؟
1: امبارح.
2: امبارح ولا امبارح؟
1: ما هي النهارده بس امبارح، ما دي نتكلم فيها نتناقش بقى.
2: وبتقول ده كلام حمصي اصلا؟ هو ده كلام حمصي
1: أصلاً
2: يعني لو في الهواء مش هيتم.
1: اتفضلي.
2: ده وجهه نظري والله اعلم. دي مها من الرياض، نورتينا وشرفتينا مها كالعاده، وشكرا جزيلا على المسج الجميله.
1: قبل بس ما نطلع للاغنيه، انا عملت مسقعه وطلعت حلوه قوي وكنت اول مره اعملها، ده رقم اخره 082، يا رب ندوق. يلا هنروح بقى نسمع وموقف وانت بتكلمني ونرجع لكم على طول. معاك في السكه محمد منير، وادي نبهك.

0: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: الشاي يا نجم،
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هاتلي مزياتا، البدلة قعدت زي صدعتني. يلا يا رجالة، اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجالة، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين. وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات، هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: أيوة، يعني أعمل إيه بقى؟
2: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
4: مصلحة الضرايب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟ يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر، لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
6: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير إيجيبت. 308-768-628.
7: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
8: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
9: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
10: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شكله كده نهاية الحلقة من اليوم معاك في السكة، ولكن احنا لسه مكملين معاكو عادي جدا زي ما انتوا عارفين، بتبقى اخر لينك ولكن احنا مكملين معاكو، مفيش اي حاجة هتمنع رغينا وكلامنا معاكو جدا. وتبعتوا لنا برضو واتساب 015-595-1006 ونكمل بقى ونقرأ المسجز ونعرف كلام الحموصي اخره ايه معاكو.
2: طيب قبل ما نكمل المسجز وقبل ما نكمل الكلام الحموصي برضو اقول لك خبر واقول لمستمعينا خبر برضو يخص الكورة واللي بيحصل في الشامبيونز ليج وفي في اوروبا ولاعيبتنا بتعمل ايه. نجمنا الدوري المصري هيثم حسن، فاكرين في كاس العالم ولا مش فاكرين؟
1: ايوه طبعا
2: فاكرين ولا مش فاكرين؟
1: فاكرين ولا نفكركم؟
2: مهم يعني هيثم حسن قدر يقود فريقه السلتيك علشان يحقق فوز كبير على سان جونسون بهدف دون رد في المباراة اللي جمعتهم مساء امبارح الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الاسكتلندي الممتاز. هيثم قدم اول مساهمة تهديفية ليه بقميص السلتيك بعد ما قدر يصنع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 من المباراة علشان يمنح فريقه 3 نقط ثمينة عزز بيهم صدارته لجدول ترتيب المسابقة.
1: وكمان شارك هيثم اساسي مع سلتيك وحصل على ثقة المدير الفني مارتن اونيل، وقدم كمان مردود هجومي مميز على مدار المباراة. ومع بداية الشوط الثاني نجح اللاعب المصري في صناعة هدف التقدم على سلتيك بعد ما قدم تمريرة حاسمة لميكا باور اللي حولها للشباك في الدقيقة 51 علشان يكون هيثم حسن صاحب البصمة الابرز في انتصار فريقه. هو بصراحة مخلينا فخورين بيه في منتخبنا المصري وكمان في المنتخب ده، فبصراحة برافو.
2: كانت معكم كابتن دينا بهجت المحلل الفني لنجوم اف ام في شؤون كرة القدم والشؤون الاخرى الحياتية الاخرى.
1: أنا.
2: اهلا وسهلا
1: معاكم. عايزين نكمل بقى الكلام الحمصي ولا ايه رايك؟
2: نكمل الرسائل عامه،
1: ما هم بيتكلموا عن
2: الحمصي فزدوقي، احنا جايين في اي رسائل بصراحه.
1: في حد بس كان بيطلب تو ليت عايز نقفل بيها عيوني، حاضر. وفي حد بيقول يا ريت الحلقه ما تخلصش، هو
2: ماشي.
1: رقم اخره 806
2: دي نيروز.
1: نيروز
2: ايه نيروز؟ ازاي
1: يا نيروز بقى يا نيروز؟
2: ايه الاخبار؟
1: ايه الاخبار؟
2: مين كمان بيقول ايه؟ انا اقول لكم حالا.
1: ايه اللي حصل؟
2: ثانيه والله هقول لك حالا اهو، يعني في الاخر المسج مش هتشوفها يا خساره تعبي وشايف الكتابه اصلا. انا عايز اقول لك مفاجاه معلم، ان المسج ما جاتليش والله، يعني انا جاي لي ويتنج فور ذس مسج ولسه ما وصلتش لحد دلوقتي. هي دي مفاجاه، فحاول تكتبها تاني بقى.
1: مفاجاه جت بسرعه
2: والله.
1: طب في بقى رقم اخره 152، انا مدرب سباحه وملاكمه وفي كلاينت عندي خلاص لازم تدفع الاشتراك للاولاد، وكل سيشن تقول لي كلمتين حمصي وما تدفعش، وانا اقتنعت خلاص انها عايشه على الكلام الحمصي، فاعمل ايه؟ محمد ما تمرنش ولاد.
2: لا لا لا حرام لا والله اكستند يعني شويه واصبر عليهم علشان
1: كل مره
2: باك تو سكول. معلش
1: هو كل مره
2: عدي معانا الفتره بتاعه باك تو سكول دي وهم هيبقوا زي الفل في التمرين وبقوا ابطال العالم ان شاء الله، بس ايه الصبر بقى في فكره الدفع وقت باك تو سكول دي، يعني يسيبهم يرجعوا للمدرسه ويجيبوا السبلايز واليونيفورم والباص والنمر دي كلها، وبعد كده هنكمل بقى مصاريف التمرين ونتبسط، بس اصبر عليه
1: صح
2: عشان خاطر البرنامج.
1: حلوه قوي قوي. فاكر انس من امريكا البيتزايولو ماشي بيقول لنا ايه بقى؟
2: بيتزايولو زكا بيتزايولو
1: ازيكم تاني يا بني ادمين؟
2: زكا بيتزايولو
1: يعني اقول لكم تاخروا ميعادكم تقولوا لي الاعاده من 2 ل 4 الفجر، انا بحب اشوفكم لايف والله. انا حابب اقول واوجه تحياتي لاداره نجوم اف ام انها بتنقي ناس زي العسل وروحهم حلوه كل مذيعينها، ربنا يسعدكم ويسعد شكرا شكرا شكرا. وانتوا معايا في السكه واتفرج عليكم لايف من العربيه، صباحكم زي العسل. انس من امريكا منورنا يا انس، وشكرا على الكلام الجميل ده.
2: شكرا والله، ونتشرف جدا بمتابعتك، واحنا يعني كل الفخر بوجودنا في نجوم اف ام اصلا، يعني
1: حاجه
2: طبعا فخر جدا. فنتمنى نكون عند حسن ظنكم جميعا، ولو على اللايف فدينا موجود على التيك توك تقدر تخش.
1: هو ايه ده؟ هو ايه ده؟
2: هو الراجل عايز اللايف، الراجل عايز لايف.
1: ما بطلعش لايف على تيك توك،
2: قلت انوه ناس وكبسوا كده.
1: ما بطلعش لايف على تيك توك.
2: في جنات بعتنا بتحبنا، احنا كمان بنحبك والله يا جنات جدا، وشكرا على المسجز الجميله، شكرا يا جنات منوره الدنيا.
1: دلوقتي معاكم مع كلام في السكة مع دينا. ايه
2: الكلام؟ ايه
1: ايه تبع حد غلط؟
2: البرامج ايه
1: هو اللي كاتب والله ده رقم اخر 913.
2: هو كلام في الزحمة اصلا.
1: ايوه هو كلام في الزحمة واحنا معاك في السكة
2: جدا
1: لو سمحت. طبعا
2: تحياتنا اللي
1: الشاشه دي مفيش والله. طبعا ممكن بس اوجه تحيه
2: جدا
1: لكلام في الزحمة مروان ادري
2: جدا جدا جدا جدا مروان ويارا طبعا
1: حبايبنا طبعا. ماشي بتفق بقى مع خطيبتي اما نتجوز لو انا اللي هعمل الاكل يبقى في مقابل. هي معترضه معاكم الشيف عصام، على العلم هي اللي بتطلب اصلا اكل مني دلوقتي. ما هو يعني تبقى هي تعمل اكل انت تعمل يوم وهي يوم بس خلاص،
2: او هي تعمل يوم وانت تطلب يوم.
1: وبعدين لا الشيف عصام انت بتعمل اكل حلو جدا، في حقها بصراحه انها تطلب يعني.
2: شيفنا العزيز عايزين نعدي ليفل ده وندوق الاشياء. طيب رقم اخره 123 على الواتساب، المذيعين اللي بحبهم والله نتشرف يا جماعه جدا بمتابعتكم، ربنا يسعد حياتكم ويرزقنا من الخير كله. معاكم خالد من السويس، شكرا يا خالد على الكلام ده والله، ويعني تمام شكرا على المسجز جدا جدا يا خلود، شكرا جزيلا.
1: للاسف يا جماعه احنا في مسجز كتير قوي، بنحاول ان احنا نقرا كل المسجز ولكن وقتنا بيبقى بيخلص معاكم بسرعه جدا، ساعتين بيعدوا هوا هوا بجد. في حاجه عايز تقراها؟
2: لما حد كان بيعقب وانت افتكرتي كان بيتكلم على نوع من انواع الالبان ولا حاجه.
1: ايوه
2: ده موضوع تاني خالص.
1: إيه
2: دي العاب مش البان يا معلم.
1: ما اعرفهاش.
2: سكوش
1: اسمها كده
2: وفايرل بقى جدا ومش موجوده،
1: بس بيقول انها بتتباع في الاشارات دلوقتي.
2: ما كوبي ما دخلناش بقى في تفاصيل.
1: انا اصلا معرفش ايه ده، انا افتكرتها لبن والله.
2: لا نوع سكوش.
1: ده لوع لبن
2: والله. ما انا كمان لما بعت اجيبها كنت فاكرها لبن.
1: ايوه
2: فخلاص خلاص
1: خلاص يا جماعه، لو انتم مجمعين انا بصراحه مش فاهمه بيتكلموا على ايه، بس انا افتكرته لبن. للاسف حلقتنا انتهت، ولكن هنكون معاكم يوم السبت زي ما انتم متعودين، بنكون معاكم محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل يوم اربع وخميس وسبت، وهنقفل بجارية قوي زي ما حد من مستمعين الأعزاء طلب، وهنرجع لكم يوم السبت على طول. انتظرونا. باي باي
2: باي باي.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: طالع من البيض أجمد كتكوت، كوت كوت متغزم كالبز مش سفروت، روت روت معمول لبضيته على المظبوط، بوت بوت تمرج مدفرخة في الوجود.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
3: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: استنوا النجم هشام عباس والفنانة روجينا في أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجزين لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط تطورات الاقتصاد المصري وتنفيذ الخطة الاستثمارية.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء.
1: وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش معرض طيران العالمين.
2: وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
1: وزير الخارجية يعقد لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر ويشيد بالعلاقات بين الجانبين.
2: وزير الطيران المدني يبحث مع نظيره النيجيري سبل تعزيز الوجود المصري في أسواق النقل الجوي الأفريقية.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدن الصعيد الجديدة.
2: هيئة السكك الحديدية تعلن استعادة حركة القطارات بصورة منتظمة في الاتجاهين على خط القاهرة أسوان والعكس.
1: وزير الشباب والرياضة يهني منتخب ألعاب القوى للناشئين والناشئات بعد تتويج بالبطولة العربية.
2: الأهلي يعلن إصابة مدافع عمرو الجزار بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لجراحة في الفترة القادمة.
1: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: نهاية موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: بارتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة لنجوم فم ونجوم فم تي في. تحياتي مشاهدينا ومستمعينا كل انضمونا من جديد معاكم جيهان عبدالله على الهواء لحد الساعة 8. حلقة الخميس النهاردة من البرنامج هي حلقة لموضوع ومفيش يعني موضوع حوالينا ومنتشر وموجود ومتواجد وحابينه أكتر من ترند التمانينات. طلبتوا معانا كمان أن يكون معانا النهاردة أغنيات من التمانينات. حقيقة التمانينات فترة صعبة جدا في عالم المزيكا غير التسعينيات. التسعينيات كانت متميزة جدا ومليانة وغنية بالمزيكا ونجوم وهيتس وكانت فترة عصر ذهبي للموسيقى الحقيقة والأغنيات الشبابية والأغنيات الجديدة. لكن التمانينات كانت فيها مزيج كده من حاجات كتير مختلفة وكانت لسه في بدايات لأشياء بيتم ولادتها وكان في اللي هو الخروج من عصر الكلاسيكيات والتوجه لعصور أخرى. ولما بجي أتكلم في موضوع العصور بتكلم قصدي أنواع أخرى من المزيكا. كانت لسه الموسيقى أو الأغنية الكلاسيكية كانت سائدة كانت موجودة وكان في نجوم كبار متربعين على عرش الأغنيات طبعا زي نجمة وردة وميادة الحناوي وغيرهم كتير من النجوم وأساتذة الغناء ومحمد الحلو ومحمد ثروت وعلي الحجار وناس كتير. لكن كان بجانب الأغنية الكلاسيكية المعتادة اللي كان لسه في بدايات مرحلة التغيير فيها وكانتش لسه خدت الشكل الرسمي الجديد اللي هو إيه بقى اللي هو مثلا ممكن يتقال عليه بعد كده في التسعينيات الأغنية الشبابية لما حققت النجاح وأثبتت وجودها وبقت الأغنية التسعينية الأغنية هي الناجحة هي الأغنية الشبابية. في عصر التمانينات كان لسه طبعا العملاق أحمد عدوية موجود على الساحة الفنية وأغنيات كتيرة من ستايل أحمد عدوية اللي ملوش زي. ناس هتقولك شرقي، ناس هتقولك شعبي، ناس هتقولك مونولوج، سموه زي ما تسموه، لكن أحمد عدوية هو صاحب مدرسة وظاهرة يحتفظ بها لنفسه، مدرسة أحمد عدوية اللي ما كانش بيختلف عليها اتنين وما كانش في حد ما بيسمعش أحمد عدوية. برضو في فترة التمانينيات كان في نجوم موجودين على الساحة الفنية وحاليا هم مش موجودين، ممكن يكونوا برضو مش مستمرين لحد دلوقتي، زي النجم العظيم العملاق الكبير إيمان البحر درويش، زي منى عبد الغني كانت بتغني، زي يعني أسماء كتير كانت موجودة. عمر فتحي كان يعني برضو من النجوم الناجحين جدا وحققين نجاحات كبيرة في الفترة دي. طبعا كل الأسماء اللي بقولها مش على سبيل الحصر لكن على سبيل ذكر، لأنه الحصر ده محتاج بقى موضوعات وحلقات كتيرة مع بعض، وناس كانت بتظهر وبتختفي وناس كانت موجودة على الساحة الفنية. وفي من فترة التمينات لسه ناس أسماء نجوم موجودة على الساحة الفنية لحد دلوقتي، زي النجمة لطيفة، زي النجمة أنغام، زي أصالة، زي سميرة سعيد، مازالوا موجودين ومازالوا بيمتعون تعونا بأغانيهم ومزيكتهم على الحجار ومتواجدين معانا. كان محمد الحلو واستمر كتير في التسعينيات برضو متربع على عرش الأغنية، وإيمان البحر درويش ما كانش له مثيل كان مكسر الدنيا برضو في التسعينيات، برضو استمر وكمل نجاحاته الكبيرة جدا جدا لحين الاستقرار على الأغنية الشبابية اللي طبعا ترأسها التوزيع الموسيقي للكابو للموزع الموسيقي الكبير حميد الشاعري، وهو اللي نقل بقى النقلة الجديدة ساعتها وقدم أغنية التسعينات. دي حلقات بقى التسعينات دي موضوع تاني لوحدها، وظهر بقى نجوم كتيرة تانية في العصر ده. فكروا في أغنية حبينها، وكان بجانب بقى الموسيقى كان في بقى فوازير وكان في مسلسلات وكان في أفلام. كان عصر التمانينات للي عاشوا هيفتكر حاجات كتيرة ممكن تكون اندثرت دلوقتي. وكانت الموسيقى أو المزيكا الأجنبية كان في ناس تسمع مزيكا برضو أجنبية كتير وكانت سائدة ومنتشرة. وكان في فرق موسيقية نتكلم عليهم في بقية محتوى الحلقة النهاردة. لكن هو محتوى حلقتنا أغنية من الثمانينات، اللي حابب أغنية معينة من الثمانينات وعارفها وبيحبها وفاكرها بعت لنا اسمها ويشارك على 015-595-1006. أما حاول ألبس لكم نظارة الثمانينات، هي دي مش نظارة الثمانينات بس هو ده تبع اللوك بتاع العصر اللي احنا بنتكلم عنه. خلينا نسمع اوعى تغير وراجعين.

يعني حواليا كتير اوقات غير النجمة لطيفة يعني المعلومة اللي لازم أذكرها دلوقتي إنه دي أغنية من الثمانينات وكانت مكسرة الدنيا ونجمة من السماء والسماوات والأرض ومعانا في أجمد سبعة النهاردة برضو من أجمد سبعة أغنيات أغنية جديدة للنجمة لطيفة وهي حلي حلي. فيعني تمر السنين وتمر الزمان وفي نجوم بتفضل محتفظة ببارقة ومحتفظة بوجودها على الساحة الفنية. في كم سنة سنوات وعشرات من السنوات وفي نجوم بيختفوا في نجوم بيظهروا ويروحوا ويجوا. فإحنا بنكمل فترة التمانينات اختاروا معانا نجم أو أغنية يعني أنتوا حابين تسمعوها وشاركوا معانا في حلقتنا النهاردة من خلال مشاركاتكم على 0155951006. الحلقة دي للي عاش فترة التمانينات هيبقى مبسوط بيها, وطبعا الجين زيز وجين ألفا والناس الصغننين شوية اللي مش عارفين الأغنيات دي هيبقوا مش متعودين عليها أو ممكن تبقى مش عاجباهم الحلقة, لكن اسمعوا الموسيقى اسمعوا الأغنيات يمكن تعجبكم حاجة. ده غير بقى انه طالع موضة دلوقتي يا جنزيز, انا بوجه كلامي للجنزيز, طالع موضة دلوقتي يا جنزيز غير لبسنا وغير الترند اللي طالع انه المزيكا كمان ترجع للتسعينات والتمانينات, وده اللي بيعمله نجوم كبار زي مثلا توليت. فهو بيقدم أغنية فيها كتير كتير من النوستالجيا, كتير من التوزيعات والألحان اللي احنا افتقدناها من زمان. انتوا ممكن تكونوا مش واخدين بالكم ان ده بيحصل لانتوا ما عصرتوش العصر ده زي بالظبط, ما عرفوش, بس قالولي ان توليت بيرجع بمزيكته شوية نوستالجيك. من الفترة دي في الفترة دي برضو كان في ازدهار الفرق الموسيقية, ومن الأشهر الفرق اللي كانت موجودة المصريين للموسيقار العبقري الله يرحمه هاني شمودة, وكمان كان في فرقة الأصدقاء للموسيقار العبقري المرحوم محمد الشريعي اللي كان فيها علي عبد الخالق ومن عبد الغني وحنان. كان في فرقة الفور أم للدكتور راح العبقري النجم عزة أبو عوف, فور أم والأصدقاء والمصريين. كان في فرق تانية يا جماعة, حد فاكر فرق تاني؟ لو فاكرين ابعتولنا او معلوماتكم يعني الفترة دي شاركوا معانا على الواتساب.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة. النزاع على ايه؟ ده الضرايب مادة فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
3: مصلحة الضرائب المصرية بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت

0: سلاش آت نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل حلقة من حلقات يوم الخميس عن أغنيات التمانينات, وده له علاقة بالترند السائد اليومين دول. يا رب تكونوا مستمتعين بأغنيات ممكن تكون وحشانة, ممكن يكون ليها ذكريات, فده اللي نسألكم عليه. ابعتوا أغنية ما سمعتهاش من زمان ليها ذكرى عندكم وشاركوا معنا وابعتولنا على 0155951006. الكينج محمد منير طبعا من نجوم الفترة دي وتألق أكتر وأكتر في التسعينيات, وكان في بداية ظهوره برضو كان هو لون خاص بذاته في الأغنية وفي الموسيقى, طبعا في أدائه وفي اختياراته الكلمات وفي التوزيع الموسيقي. ولازم نذكر طبعا يحيى خليل اللي كان موجود بقوة ومشارك, وكانوا بيقدموا مع بعض دوتو ناجح جدا جدا جدا. الأغنيات اللي ناجحة ومكسرة الدنيا في الفترة دي كانت شبابيك, هتسمعها مع بعض. يلا بينا.

زي ما قلنا ان الكابو حميد الشاعر الموسيقار اللي طبعا اخذ الاغنيه للمواهب الجديده واخدها عمل بيها عصر كامل من الموسيقى وعصر كامل من التوزيعات الموسيقيه لكتير كتير من النجوم تالقوا من خلال توزيعات الموسيقيه لحميد الشاعري زي طبعا الهضبه عمرو دياب وايهاب توفيق ومصطفى عمر وغيرهم وكل الاسماء اللامعه الكبار اللي احنا بنسمع عنه. وكان كمان حميد بيقدم لنا البومات وبصوته وما زال طبعا اكيد ومن النجوم اللي لسه موجودين على الساحه بقوه ومحافظين على نجاح.

منا ان نجوم اللي ابتدوا مشوارهم الفني في الثمانينات، الهضبة عمرو دياب والنجم ايهاب توفيق والنجم مصطفى قمر وناس كتير موجودين على الساحه الفنيه اكيد، وما زالوا موجودين وبيقدموا اعمالهم زي ما قلنا، انغام، اصاله، سميره سعيد، ايهاب توفيق، مصطفى قمر، الهضبة عمرو دياب، ناس كتير ما زالت متواجده ومتواجده بقوه لطيفه. طبعا مش على سبيل الحصر محمد فؤاد برضو، لكن على سبيل الذكر. فهنسمع مع بعض أغنية من أحب الأغنيات لقلبنا لإيهاب توفيق، ومن أكتر نجاحاته ومن أهم نجاحاته، وهي علامة في مشواره الفني في حلقة الثمانينات النهاردة من أجمل 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. شاركوا معنا وابعتوا اسم أغنية واسم ذكرى فاكرينها في الفترة دي على 015 595 1006.

دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه سبعه مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

حلقة الخميس النهاردة من أجمد 7 على 7 لنجوم أفهم ونجوم أفهم تي في عن التمانينات. مين فاكرينه من نجوم التمانينات؟ مين أني أغنية حابينها؟ عايزين تختاروها معانا وتشارك معانا النهاردة في حلقتنا. شاركوا بعتوا على 0-15-5-5-5-1-0-0-6. ومها بعت شكلها كده تعليق لطيف بتقول كل ما اسمع أغنية داني بفتكر مشهد الرداد لما كان بيرقص عليها في فيلم زنقة الستات. آه طبعا أكيد كان مشهد كوميدي خطير. التمانينات، احنا في التمانينات مش في التسعينات يا جماعة. وهي كانت بوابة دخول التمانينات، كانت فترة شكلها كده كانت بوابة دخول للتسعينيات، لانه بشوف اللبس والناس اللي لابساها على السوشيال ميديا ما عارفش حاسه ان ده لبس التسعينيات، بس هما بيقولوا تمانينات مش عارفة ازاي، بس يعني تمام ماشي الحال. الموسيقى كانت متنوعة ومختلفة، وظهور كتير من الفنانين وظهور كتير من انواع الموسيقى على الساحة، و بنستعرض على قد ما نقدر أهم أو يعني مجموعة من الملامح الموسيقية ومجموعة من الأغنيات المتاحة. برضو خلوا بالكم على حسب المتاح، مش كل الأشياء متاحة لدى الجميع الناس في كل الأماكن. فحنان كانت برضو من الفنانات اللي ابتدت تشق طريقة فترة التمانينات.

انا اول مره اسمع الاغنيه دي الحقيقه، فيعني برضو بكتسب شويه معلومات معاكوا زينه لانك مصطفى قمر. لسه بنتكلم عن الثمانينات وعصر غني جدا وتنوع جدا من كل شيء، حتى في السينما، حتى في فوازير رمضان. ولما نيجي نقول السينما، الافلام الكوميديه، هنقول نجم الكوميديا النجم العظيم الكبير الراحل سموره سمير غانم. ما فيش حد يعني ما في فتره الثمانينات ما كانش بيتفرج على فيلم حلو يموته من الضحك لسموره لسمير غانم. كان ملك من ملوك هذه الفتره، ملك الكوميديا. وطبعا قدم لنا بقى الفوازير، قدم لنا فطوطه، ودي كان حدث، كان اختراع. ايه ده، ازاي هو كبير وهو صغير، وازاي سموره وفطوطه، وازاي اتنين مع بعض، وازاي شكله غريب، وازاي صوته غريب. وانا ما اعتقد ان كانت 3 سنين ورا بعض، كانت عده سنين ورا بعض يعني، كنا مستنى الفزوره. وكان من ضمن اهم علامات عصر الثمانينات هي الفزوره، لازم يبقى في فزوره في رمضان بقى يعني. دي كانت اهم حاجه او اهم حدث فني بيحضروا له طول السنه، عشان مين اللي هيقدم الفزوره السنه دي، هيقدم موضوعها ايه، والاستعراضات وكده. وتحيه طبعا للناس، افتقدنا الفزوره دي جدا جدا جدا. كان بيتكلم سمير غانم على انه صوت فطوطه كان بيعمله ازاي، كان بيتكلم بطريقه بطيئه كده ومش عارف ايه، ثم يتم تسريع طريقه الكلام بتسريع الكاميرا او تسريع الصوت. لكن دلوقتي طبعا هو بيقول في العصر الحديث ده الموضوع بقى اسهل بكتير.

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: دي كانت حلقة التمانينات، مجموعة طبعا مقتطفات على قد ما قدرنا، وسمعنا كيميكال محمود عبد العزيز، وكانت برضو من السماء والأرض أتمنى الدنيا نجاح الأغنية دي. ومحمود عبد العزيز كان نجم عظيم وكبير في الفترة دي، ومازالت أعماله طبعا علامات في تاريخ السينما المصرية. بشكركم، بتمنى الحلقة تكون عجبتكم. عارفة الجينزيز ممكن يكونوا مش يعني متفاعلين مع زي الأغنيات وما يعرفوهاش، وكتير مننا ما يعرفش أغنيات كتير من الفترة دي، لكن احنا حاولنا احنا نستعرض بعضها على حضراتكم من باب التغيير، ومن باب ان انتوا طلبتوا برضو كده، ومن باب ترند اللي طالع اليومين دول وهو باب التمانينات والتسعينات. عملناها كتير وبنعملها على طول، ومن احلى بقى الفترات. بشكركم على المتابعة، وان شاء الله دايما الخميس بيكون لنا موضوع مختلف، واتمنى ان انتوا تتبسطوا بكل حلقات اجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام. كنت معاكم جيهان عبد الله، واسيبكم مع امير الغناء العربي الراحل واحلى اغنيته اللي ما يختلفش عليها اتنين، وهي علي الضحكاية. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2: مدبولي يتابع مع وزير التخطيط تطورات الاقتصاد المصري وتنفيذ الخطة الاستثمارية.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء.
2: وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش معهد الطيران العالمي.
1: وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
2: النيابة العامة تأمر بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم بشأن قطع الأشجار في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدن الصعيد الجديدة.
2: هيئة السكك الحديدية تعلن استعادة حركة القطارات بصورة منتظمة في الاتجاهين على خط القاهرة أسوان والعكس.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى للناشئين والناشئات بعد التتويج بالبطولة العربية.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معاكم مع أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: المرة دي قررنا نخرج برا الاستوديوهات وأجواء التصوير المعتادة اللي تعودنا عليها، ونقابل ضيوفنا في مكان مختلف تماماً، من هنا من قلب شرم الشيخ وسط البحر والشمس، وبنودع ليالي الصيف الحلوة، ولكن لسه البحر على طول معانا. النهاردة بنقابل نجمة مش محتاجة أبداً تعريف تقليدي، واحدة في كل مرحلة من مشوارها الفني كانت بتكشف لنا جزء جديد ليها. هي في تطور مستمر وقدرت تغير شكلها وحضورها من عمل للتاني، ودايما بنستناها في رمضان، والأهم إنها قدرت تفضل حاضرة في ذاكرة الجمهور بصورة خاصة بيها وستايل خاص جدا بتاعها هي فقط. وضيفي التاني اللي معايا النهاردة هو نجم صوته ارتبط بذكريات جيل بكامل، وأغانيه لسه عايشة مع الجمهور لغاية النهاردة، بيتميز بخفة الدم والحضور اللي بيخلي لقاؤه دايماً مختلف، ودايماً حفلاته بتكون كومبلي، دايماً بتكون فل، عشان بيرجعنا الأوقات قد إيه إحنا حبيناها وعشنا فيها معاه. النهاردة مش هنتكلم معهم عن الفن والشغل وبس، هنتكلم معهم في حاجات تانية كتير، هنقرب لهم أكتر ونكتشف مناطق مختلفة في شخصيتهم. أكيد مع البحر والأجواء دي هم كمان هتكون ردودهم النهاردة معانا مختلفة. علشان كده منورني النهاردة ضيفين قريبين جدا جدا لقلبي، النجمة روجينا والنجم هشام عباس.
0: انتوا لسه مع أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: الأحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أكيد النهاردة بعد ما قدمتهم وهم الاثنين غاليين جدا جدا على قلبي، روجينا وهشام عباس النهاردة ومن البحر الأحمر ومن شرم الشيخ منورين، وحلقة النهاردة مختلفة. وأنا زي ما قلت في المقدمة أن أنا النهاردة عايزة أقرب لكم بطريقة مختلفة ونتكلم، وأكيد الإجابات هتكون مختلفة لأنها كلها من على البحر. قبل ما نبتدي على طول، روجينا كانت في تركيا وقابلت محمد صلاح يا هشام، فلازم قبل ما نبتدي أي حاجة عايزين نعرف المقابلة دي كانت عاملة إزاي يا روجينا؟ والرحلة بتاع تركيا.
2: أنا أصلي يعني محمد صلاح لما راح لعب في ليفربول أنا روحت اتفرجت على ماتش هناك ليه، ولما راح طرابزون صممت إن أنا أروح أتفرج عليه
1: وراه في كل حتة.
2: ابن بلدي
1: ابن بلدي.
2: بس هي كانت أول مقابلة في السفرية اللي فاتت دي. الحقيقة هو نجم يستحق هذه النجومية، يستحق حب الناس، متواضع، عنده دايما حلم، بيتميز بانه فاهم هو عايز ايه، دارس خطواته كويس قوي قوي، اجاباته كلها يعني تسعدك ان في مصري بهذه الشخصيه بهذه الثقافه بهذا الحب لمصر. واسم كبير بقى سفير لنا في العالم مش في مصر بس.
1: صح.
2: والحقيقه انا سعدت واتشرفت جدا جدا بالمقابله دي، والحمد لله يعني حضرنا الماتش وكان وشنا حلو وجاب جونين حلوين قوي قوي.
1: هشام عباس، من قريب كان ليك حفلة في القلعة. صح؟ وانت دايما بتواظب على الحفلات دي بالذات. كلمني عن الحفلة دي مؤخرا، كانت عاملة ازاي والجمهور كان عامل ازاي؟
3: كانت احلى حفلة في الوقت ده خالص، يعني حفلة القلعة السنة دي كانت من الأقوى الحفلات اللي اتعملت في القلعة من أول ما ابتدينا، يعني دي يمكن نمرة 9
1: دي المرة كام؟
3: 9 و10 يعني
1: المرة 9 وال10. ايه اللي بيميز الجمهور بتاع القلعة بالنسبة لك؟
3: هم جمهور مصري على من كل الفئات، كل الفئات، واللي بيميزهم ان هم اللي هم الناس المصريين البسطاء اللي هم بيروحوا ويمشوا من المدخل بتاع القلعة تحت خالص لغاية ما وصلوا للمنطقة بتاعت المحكة والمسرح وكده، ويفضلوا قاعدين عشان يشوفوا كل البروجرام ويشتروا بقى سندوتشات ويشرب، بتبقى حفلة برحلة يعني بخروجة يعني خروجة. فالناس دول بيبقوا جايين يعني في مشقة، فأنا طبعا ببقى سعيد بيهم جدا وهم بيبقوا سعداء بيغنوا معايا. والسنة دي كانت حفلة تحفة الحمد لله.
1: الحمد لله. بتحبي الحفلات دي يا روجينا؟
2: طبعا
1: نوعية الحفلات دي بتحضريها؟
2: طبعا لأن دي حفلات على فكرة أنت بتاخدي طاقة من الناس اللي بتتفرج، لأن لما بتلاقيهم سعداء ومبسوطين أنت كمان بتبقي مبسوطة وسعيدة وطاقتك بتبقى إيجابية أكتر. وهي زي ما هشام قال كده، هي خروجة. أنت بتلبسي من البيت عشان تروحي تتفرجي على هشام، وجايبة حاجات معاكي ومبسوطة وبتشربي
1: دايوز.
2: أيوة
1: الصبح.
2: طبعا
1: it's very nice.
2: ومتعة أنك بتتفرجي بتسمعي أغاني بتحبيها.
1: ايه الجديد بقى السنه دي هنا واحنا في شرم الشيخ وجايين وانتوا لجنه تحكيم ايجيبت جوت تالنت؟ ايه الجديد في الدوره الثالثه بالنسبه لكم بقى السنه دي؟
3: السنه دي ال 12 متسابق يعني هنشوفهم هيعملوا 3 بيرفورمنسز.
1: اوف.
3: يعني كل واحد هيعمل 3 علشان هو اول يوم النهارده هيعملوا بيرفورمنسز، هنختار احسن 6 منهم. وبكره هنختار احسن 4، وبعده هنختار احسن 2. فيعني الفكره انه هو كل واحد لازم يكون محضر شغل كتير. وهو السنه اللي فاتت كانت حلوه قوي
1: قوي قوي،
4: انبسطنا جدا.
3: كانت
1: مين كان اقصى في القرارات يعني في الاختيار، روجينا ولا هشام؟
3: لا والله احنا كنا كان كله بالتشاور، وكله كنا قاعدين مع بعض، ودكتور احمد بن مجد كمان كان معانا، وكان معانا المخرج لذيذ قوي اللي هو
2: احمد طه.
1: احمد طه.
3: ايوه وكان في يعني كان في تشاور، واعتقد ان هي احلى حاجه بالتشاور يعني لانه الواحد فاهم مهما شاف حاجه حلوه برضه بيتخيل ان هو رايه لوحده مش كفايه، لازم يكون في المداوله.
1: المداوله دخلنا. روجينا بيصعبوا عليكي؟
2: بحط نفسي مكانهم وانا بحكم دايما، لانه بحط نفسي ان الشخص ده مصيره بيتحدد دلوقتي، هو هيبقى كسبان ولا خسران، وقد ايه عمل مجهود كبير في اللي بيعمله ده، وقد ايه عنده حلم نفسه يحققه.
3: هياخد الجرشنات ولا لا؟
1: ولا لا،
2: وهي كمان والله مش في موضوع الفلوس
3: لا، هي موضوع
2: طبعا يعني. والحقيقه احنا السنه اللي فاتت استمتعنا جدا جدا جدا، لان كانت في مواهب عبقريه في كل المجالات. بس احنا كان بالنسبه لنا كانت الوجبه دسمه يعني، كان اليوم تقيل قوي وكان العدد كبير. فانا مبسوطه السنه دي انه يعني على 3 مراحل، على 3 تصفيات. هم كمان بياخدوا وقت، ان هم النهارده ما كنتش كويس
1: وادينا
2: له فرصه، فبكره هيبقى احسن وبعده هيبقى احسن. والحقيقه في النهايه اللي بيعمل مجهود كبير هو اللي
1: طبعا بيستحق. لكل مجتهد النصيب ده اكيد.
3: توفيق ربنا مهم طبعا
2: طبعا طبعا
1: طبعا
3: يعني، عشان هو الواحد بيبقى دايما فاكر نفسه جامد والايجو عالي وبيضرب ومش عارف ايه والاخر.
1: تنصحهم بايه النهارده؟ طيب تنصحهم بايه يا هشام وانت عندك تجارب وتاريخ طويل؟ اللي يكسب النهارده تنصحه بايه؟
3: انصحه ان هو يكون صافي ويعامل الناس اللي حواليه كلهم، ويعامل نفسه بقلبه وبضميره كده، ويكون مبسوط وفرحان ويبقى راضي بكل اللي هيحصل، ويعمل كل اللي يعني لو هيغني يغني بمشاعره وبقلبه، لو هيعمل فن ستاند اب كوميدي يبقى كده فاكك كده، وما يبقاش مخايف وقلقان وحاجه يعني. مش كده برضو اللي طبعا.
1: روجينا تنصحيهم بايه؟
2: انصحهم بصي، هو اهم حاجه ان هم دلوقتي في مرحله الهوايه، والهوايه امتع ما فيها الاستمتاع باللي انت بتعمليه. هم لو استمتعوا وشالوا التوتر اكيد هيبقوا مبسوطين من جوه وهم بيشتغلوا.
3: بتاخد ادوار كتير مهمه وبتعرف تتكلم
1: وبتعرف
3: يعني بتلاقي بتضرب وتلاقي يا فندم
1: على طول
3: بعد دوره على الكلام عشان
2: انت بتخاف. انت بتقول كلام جامد قوي يا هشام، وانا باخد منك والله العظيم.
1: طب هسالكم النهارده اسئله. هشام طبعا عنده تاريخ طويل من الاغاني الرائعه، وروجينا عندها تاريخ طويل من الاعمال،
2: بس احنا صغيرين جدا.
1: ده طبعا ما بنكبرش،
2: احنا ما بنكبر، ده مبدئي.
3: انا لغايه دلوقتي بتعلم
2: والله. والله طبعا كلنا.
1: بس بتحسي فعلا روجينا ان انت ما بتكبريش؟
2: لا لا،
1: انت بتصغري فعلا.
2: انا عندي مبدا من زمان وانت عارفاه. أيوة. انا بقول كده، انا كل ما بكبر بصغر.
1: ايوه،
2: والكلام له طاقه، فبحس انه فعلا حقيقي، كل ما بكبر بحلو اكتر بصغر اكتر.
1: ده حقيقي، ده حقيقي. او انا جايه شرم الشيخ قلت لها روجينا انا محتاجه شويه من الانرجي بتاعتك.
2: مصدره انا.
1: مصدره للطاقه. هشام بتحس انك بتكبر؟
3: انا لا
1: خالص،
3: بصغر بقى.
2: ايوه.
3: زي ما روجينا. انا بحب يعني، انا عايش في ال 25
1: ما عدتهمش
3: في الجامعه.
1: لسه ما عدتهمش،
3: متخرج من الجامعه حالا اهو. ولسه عايش، واصحاب ولادي حبايبي واصدقائي، وانا يعني
1: الروح دي حلوه انك تفضل محتفظ بيها.
3: واصحابي لما بشوفهم كبار قوي ما برجيش جنبهم خالص.
1: شكلهم بيضايقك.
3: بسلم عليهم واجري.
2: بالظبط.
1: طيب النهارده هشام، روجينا قدمت مسلسل اسمه حد اقصى. تفتكر يا هشام هل في حد اقصى للعمر الفني للفنان؟
3: لا طبعا، عبد الوارث عصر قاعد يمثل لغايه ما بقى عنده 100 سنه
1: طبعا.
3: ولا حد، بالعكس كان كل مدى بيبقى احسن من الاول، وناس كتير جدا بتمثل لغايه ما يعني ما ربنا بيفتكرها بجد، وبيعملوا فعلا حاجات. العطاء ده من عند ربنا، وانت لو بتعمل حاجه من قلبك ونيتك بتبقى صافيه، وعايز فعلا تقدم فن هادف يفيدك ويفيد الناس اللي حواليك ويفيد اللي بيتفرجوا عليك، اعتقد ان هو ربنا يفضل معاك وهتشتغل وتقدم رساله كامله زي ما انت عايز.
1: اكتر مسلسل قدمته التتر بتاعه بتحبه قوي انت لهشام عباس؟
3: والله بصي هقول لك حاجه، هو عدد المسلسلات اللي انا قدمتها مش كتير،
1: مش كتير لا
3: اه، بس انا يعني بس فهم كلهم حلوين انا بحبهم يعني. مثلا
2: انا ممكن اقول انا جاوب قبل ما هشام يجاوب. حماد عزه طبعا بحبه قوي.
3: حماد عزه تتر الفينال
1: اه، حماد عزه
3: تتر الفينال اللي هو بركه دعاء الوالدين ليوم الدين
2: طبعا،
3: تحمينا من كل عدا كل العدا اللابدين
2: طبعا.
3: وكان في مسلسل تاني مسخره اسمه
1: مسخره لذيذ
3: اسمه يا حلاو لو لو لو لو لو الدنيا معايا تحلاو لو يا حلاو لو، اللي هو بتاع احمد امين.
1: أيوة.
3: السفارة اللي هو قصرت الجاكيت البنطلون ضرب مني.
1: أيوة
3: حاجات
1: أيوة.
3: كده كان أول مرة في حياتي أغني هذا النوع من الإسفاف وكنت سعيد جدا إن أنا بعمل مهرجان وعمال أعمل كده وأنا بغني
1: بس لذيذ.
3: كنت فرحان يعني كنت بجرب حاجة
1: بتخرج عن out of the box.
3: من خلال المسلسلات ممكن أعمل حاجات انا ما اقدرش اختارها في الالبوم بتاعي.
1: ده حقيقي.
3: من خلال المسلسلات والاعلانات ممكن اشتغل حاجه ما حدش يقدر يقول لي ايه اللي انت عامله ده.
1: طب ليه ما تتحطش في الالبوم بتاعك؟
3: لا عشان دي معموله علشان خطه معينه، علشان حاجه مسلسل. يعني انا مش هغني يعني حماد عزه مثلا اغنيه
1: جميله جدا
3: يا جندوه يا
1: بس تحفه.
3: ايوه طبعا انا
1: وشغلناها بعد كده وبنزلها على الستوري على الانستغرام.
3: بس انا عمري ما كنت هختارها في البوم بتاعي، لان وانا بعمل البوم بتاعي بعمل حاجه لهشام اللي بتخصني كفنان، هغنيها في حفلات، هغنيها في افراح، هغنيها في مش ما تخيلش ان انا ممكن اختار اغنيه ليها طابع قصصي او
1: تريقه
3: او حاجه كده بس دي فرصه وباب الواحد برضو يتجنن فيه ويبدع فيه ان هو يعمل حاجه كده.
1: ده حقيقي
3: جديده ولذيذه.
1: اغاني المسلسلات يا روجينا، انت قدمتي مسلسلات كتير وليها اغاني رائعه. اغاني المسلسلات مهمه
2: طبعا
1: جدا
2: طبعاً.
1: ما اعرفش ليه بتركزش عليها قوي يعني.
2: بالعكس
1: لا يعني بعد ما المسلسل بيخلص بنقعد نطلبه، بس انا نفسي تنزل على السي ديز اكتر او تبقى موجوده
2: دلوقتي
1: أكتر.
2: بقى كده امشي ودلوقتي انت لما بتخشي على اي يوتيوب او بتاع بتكتبي اغنيه كذا بتقعد تسمعيها.
1: هي على الانستغرام على طول بنقوم منزلين هشام عباس غنى اغنيه ما بتبطليش.
3: ما تبطليش
1: اوكي
3: أغنيش.
1: روجينا الانسانه تقول لروجينا الفنانه ما تبطليش ايه؟
3: ما تبطليش ان دمك يكون دمه خفيف في كل المسلسلات. ما تبطليش انك تبقي الست اللبط ومش همها
2: مفترية.
3: اي حد وحاسه انها قادره انها تعمل كل حاجه
1: في
3: اي حد في اي مشاكل. الدور ده بيبقى حلو قوي عليك ويا ريت ما تبطليش تدينا برضو دور رومانسي حلو.
2: أيوة.
3: ان شاء الله.
1: ايوه
3: وتحبي نشوف روجينا القمر اللي ممكن تعمل قصه حب وتعمل حاجه
2: طبعا الناس محتاجه ده دلوقتي.
1: امتى قلتي لنفسك ما تبطليش يا روجينا؟
2: ما بطلش حلم، ما بطلش حب للفن، ما بطلش طموح في مهنتي، ما بطلش احس ان انا لسه نفسي لسه عندي نهم لسه عندي شغف للحب التمثيل
1: الشغلانة.
2: لحب التمثيل والشغلانه، لان الشغلانه دي ملهاش عمر ملهاش سن. بالعكس انت معاها كل فتره بتحسي انك بتروحي في حته تانية، بتروحي في حاله تانية، بتبقي عندك مواضيع اخرى تعمليها وتقدميها، عندك قضايا نفسك تتكلمي فيها وجعاكي تقدري تعبري عنها. فانا ما بطلش حلم في التمثيل وحب للتمثيل.
1: ما تبطليش. روجينا قدمت مسلسل اسمه حزبة عمر يا هشام. هشام عباس بيحسب عمره ولا سايبها كده؟ انا بتكلم من الناحيه الماديه بمعنى الفلوس للمستقبل يعني. بتحسب لعمرك ولا لا؟
3: انا بحسب لعمري لما بتعب وركبي بتوجعني مثلا.
2: تاني الكلام ده ما قلنا ما فيش ركب بتقلي.
3: انا بقول لك يعني موضوع الحسبه دي اللي هي
1: حسبه
3: العمر بتيجي في الدماغ لما حد يقول لك
1: الوجع
3: خلي بالك انت ما تقدرش تعمل نفس المجهود اللي كنت بتعمله قبل كده.
2: لا ما انا بعمل لا ما ده ما بتعملش معايا ده يعني ما تقعدش معايا اللي يقول لك كده يقول لي
1: بتقول لك ما تقعدش
2: معايا اللي يقول لك كده. لا
3: انا قاعد اكون قاعد مثلا مع حد صاحبي مثلا ولا قاعدين في حته وتعدي مثلا بنوته قمر مثلا اقول له ايه شفت البنوته القمر دي يقول لي جرايه يا استاذ ما تاخد بالك من سنك
2: ايه ده
3: يعني يا جماعه
2: لا لا لا الله جميل يحب الجمال يعني
3: لا ما بحسبش العمر طبعا انا عايز افضل اغني وعايز افضل صاحب عيالي وعايز افضل نفسي افضل اجري طول عمري واعمل رياضه واعوم وكده وبتاع ونفسي يبقى عندي الروح دي دايما اللي هو اللي الناس بتحبها ولما بتشوفها بتقول اه ده هشام ده لذيذ وهيز اكتف وكده
1: دايما. انا قلت الكلام ده على فكره في المقدمه هتبقى تسمعه. روجينا بتحسبي عمرك؟
2: لا طبعا بحسبه للأصغر
1: لا بتكلم من حيث الشخشخ جيبك.
2: الشخشخ جيبك أنا مش شخص يعني بوهيمي في الحياة. أنا عندي مسؤوليات لازم أبقى فاهمة بكرة عندي إيه بعده عندي إيه. لا أنا بحب الترتيب في الحياة. مش ماشية بمبدأ اصرف ما في الجيب ويأتيك ما في الغيب. انت ماشية بالمبدأ ده؟ لا انا مش بصي يعني ببقى فاهمة انا
1: يا رب عندي يأتيني ما في الغيب على طول
2: هيجي طبعا
1: في اليومين دول
2: هيجي طبعا انما ببقى مش حسابات جامدة بس انا عندي حاجة هنا لازم اعملها انا عندي حاجة هنا لازم اعملها يبقى لازم اعملش كذا او اعمل كذا. لا عندي حسابات في ده طبعا.
3: هو احسن حاجة ان الواحد يكتب حضرتك يعني يكتب يعني اللي هو الاحتياجات الشخصية ايه كل شهر والقصط ايه والحاجات دي علشان لما يجيله فلوس ما يلحقش
1: ما يفرتكهاش
3: اهم حاجة
1: بنفرتك على طول
3: على طول.
1: احنا دلوقتي هنروح نشرب حاجة ونرجع لكم على طول بعد الفاصل. ايه رأيكم؟
2: يلا
1: شوية هوا
2: ونشرب.
1: ونشرب حاجة وراجعين حالا اسرار النجوم بعد الفاصل.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

استعدوا لليلة موسيقية استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي بمصاحبة أوركسترا مكتبة الإسكندرية في تجربة تجمع بين مؤلفات هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية. الجمعة 11 سبتمبر الساعة 8 مساء بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية. التذاكر متاحة من شباك تذاكر مكتبة الإسكندرية أو أونلاين عبر منصة التذاكر الرسمية. هشام خارمة الجمعة 11 سبتمبر في مكتبة الإسكندرية.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/نجوم FM. انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: ورجعنا مرة تانية وبعد الفاصل وشربنا حاجات لذيذة وبنكمل أسئلتنا. روجينا، هشام عباس غنى أغنية بنموت فيها كلنا اسمها ناري نارين. ناري نارين
2: ناري من جماله.
1: ما تقول حاجة،
3: ما تقول يا شام،
4: يلا النظرة خدني في لحظة دوبنا احنا سوا.
3: حبيبي ده
4: أجمل كلام بعيونه قالوا عم الهوى.
3: حبيبي ده
4: من نظرة خدني ودوبنا احنا سوا.
3: حبيبي
4: ده حطيته عامل ايه ناري من اللي أنا فيه.
3: ناري ناري.
1: امتى روجينا كنتي بين نارين، بين اختيارين صعبين؟
3: عمري ما كان عندي اختيارات صعبة، يعني طول عمري الحمد لله الحمد لله. يعني ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. عمر ربنا ما حطني في اختيارات أبقى مش
1: عمليين في الحياة.
3: لا لا، دي حاجات عادية، ده مش اختيار صعب.

0: ثلاث ندمت
1: راحت مني.
0: مش ندمت، انا اعتذرت بقراري وبارادتي، بس بعد كده ما يعني ما ندمتش.
1: وايه الاختيار الصح اللي عملتيه وما كنتيش فيه بين
0: يعني الجمارين. مثلا لن اعيش في جلباب ابي. ابي كنت المفترض ان انا اشتغل في المسلسل ده، ما اشتغلتش.
1: فاكر المسلسل ده طبعا.
0: طبعا. بس ما اشتغلتش لان انا طبعا. كنت وقتها حامل، فانا اخترت. ما كانش اختيار صعب يعني، لانه كانت الفتره دي ده واجب عليا. انا دلوقتي بختار.
2: كان اني دور
0: مثلا حديث الصباح والمساء اعتذرت عنه، بس خلاص مش رزقي. ببقى مؤمنه بكده انه ده مش رزقي، هو رزق حد تاني.
1: وانت ساعات بتتحط بين نارين.
2: لا انا انسان متردد جدا جدا.
0: ايه ده وانا كمان انت عارف كده؟
2: والله
0: انا متردده جدا.
1: انت عذراء وانت حمل.
2: انا متردد جدا يعني، انا ممكن في الاخر ما اعملش اي حاجه وامشي. ولا ده اللي هو من كتر ما انا متردد
1: ما بلاها سوس وبلاها ناديه يعني.
2: ما اعملش اي حاجه، بس الفكره انه في حاجات بعد ما يعني بتعدي عليا فرص، مثلا بتعدي عليا وما بكونش شايف انها فرصه، ودي قلة خبرة ممكن تكون في الحياة أو قلة عقل، وبرضو يعني إيه بزعل عليها. بس أنا مؤخرا ما بقيتش أزعل، لأنه بقول إنه طبعا ده اختيار ربنا في الآخر، وربنا هو اللي عايز يقولي هو اللي هيبقى هو اللي صح يعني. فما حدش عارف، يمكن لما كنت عملت كده كنت مثلا هروح في سكة تانية، أو هبقى أعمل إنسان تاني، أو مثلا حاجة تانية. I'm fine. أنا كويس.
1: أنا راضي. أنا راضي.
2: تمام.
1: روجينا قدمت مسلسل بعنوان سر إلهي يا هشام. إيه المعجزة اللي حصلت مع هشام عباس وقلت وقتها ده سر إلهي؟
2: اتنين.
1: إيه؟
2: قررت أسجل أغنية أسماء الله الحسنى.
0: ما شاء الله.
2: وده كان قرار رياض الهمشاري.
1: الله يرحمه.
2: ورياض الهمشاري هو اللي شجعني على الموضوع ده، وهو قال انت بتقولها وتقولها حلو، ما تقولها يعني سجلها علشان تبقى موجودة بصوتك. نمرة واحد. نمرة اتنين، انه حاجة زي دي تحصل مش ممكن تحصل غير بإرادة ربنا برضو،
0: لأنه
2: هو
0: طبعاً.
2: وده اختيار
0: طبعاً.
2: وده توفيق
0: طبعاً.
2: فهماني ان انا ربنا يوفقني ويخليني عقلي يفكر فعلا ان انا اعمل حاجة زي دي، لان انا اول مرة غنيتها لوحدي مش مع الفرقة، كان في الجامعة برضو. بس هو احنا بعد ما غنيناها وحفظناها مع الكورال بتاع الجامعه كان كل جروب بيقول شويه اسامي ورا بعض عشان ما فيش وقفه. هي ما بنقفش. نسالك يا من هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس. ما فيش وقفه. فانا بعد ما خلصناها قلت طب هو الواحد لو عايز يحفظها وعايز يقولها مع نفسه يعني. لو واحد
0: ما شاء الله يا هشام انت حافظهم.
2: حافظهم
3: الحمد لله.
0: ما شاء الله دي نفحه.
2: دي نفحه كبيره
0: طبعا.
2: توفيق كبير
0: طبعا.
2: ودي يعني ده تخصيص حلو قوي. الحمد لله والشكر لله دايما
0: يعني كلنا الحمد لله
1: نحفظ.
0: لا كلنا حافظين اسامي الله الحسنى بس ما انتش حافظاها بترتبها
1: فاهمه. انت عارفه حاجه يا روجينا كمان، يمكن عشان انت غنيتها فانت ليك ثواب اكبر
0: طبعاً.
1: لان اللي عايز يحفظها بيسمعها فبيحفظها بالطريقة دي. يعني أنا حفظتها أو يعني أنا حفظت أسماء الله الحسنى رغم أني بلخبط ساعات من الأغنية. فدي طريقة لحفظ أسماء الله الحسنى.
2: هو لحن لحن الشيخ سيد مكاوي.
0: ما هو ده بقى لما طبعًا لما ربنا يختصه.
2: وانا حفظتها من سيد مكاوي ومن المشايخ اللي بيجوا في قناه في القران في اذاعه القران الكريم. فهم بيقولوها وكلنا متاثر بيها وكده
1: طبعا.
2: بس الفكره انك تقولها لوحدك فلازم هتاخد نفس في حتت
0: طبعا.
2: فامتى تاخد النفس وحد يقول لك يلا مسموح لك ماشي يعني، محدش يعترض عليك او محدش يقول ايه اللي انت عملته ده، انت خدت نفس في حته مش عارف ايه. انت انا عملتها كده وعدت الحمد لله انها عدت. ما حدش قال لي
1: ربنا كان راضي عايزك تعملها.
2: الحمد لله.
1: دي حاجه من السر الالهي. وايه تاني؟
2: معجزه تانية، عملت حادثه بالموتوسيكل.
1: اوف. كان عندك كام سنه؟
2: كان عندي علي وياسمينة.
1: كنت كبير. وفي حد يركب موتوسيكل بعد ما يخلف؟
2: انا.

0: بشوف الموتوسيكلات دي يعني وقعتها
1: او كنت يعني شكلي كنت حموت يعني ما متش الحمد لله.
0: لا سر الاله ده ربنا
1: ربنا انقذني يعني. فالحته دي كانت جامده قوي.
0: شقي شقي شقي شقي شقي. روجينا شاركت في فيلم الفرح. اوكي. ايه اكتر حاجه بتسبب الفرح والسعاده لهشام عباس؟ فاكره الفرح يا روجينا؟
2: طبعا. الله يرحمه سامح عبد العزيز، الله يرحمه احمد عبد الله، احنا بقينا نقول الله يرحمه كتير قوي. كانوا الاثنين عبقره وكانوا الاثنين فنانين قوي قوي قوي. والحقيقه انا لما
0: دورك كان فظيع.
2: وهم عملوا السلسله كده مع بعض، كانت بدايتها كباريه، ولما اتفرجت على كباريه كنت انا عامله فيلم على جنب يا اسطى، كنا في مهرجان في المغرب. بعد ما اتفرجت على الفيلم احنا قلنا لهم تعالوا احنا هنتفرج على فيلمكم وانتوا تعالوا اتفرجوا على الفيلم بتاعنا. فبعد ما اتفرجت على كباريه طلعت مسكتهم الاثنين، والله سامح واحمد عبد الله، قلت لهم انا هقطع شراييني لو ما اشتغلتش معاكم. انا انتوا بينكم كيمستري هايل، الورق مع الاخراج، ونفسي ابقى في التركيبه دي. فجم عملوا الفرح فبعتوا لي فيه. طبعا يعني بصي، هي التركيبه انت ما بتحسبيش عدد مشاهدك، انت بتعملي كام مشهد.
0: كنتوا كلكم مشاهد قليله جدا.
2: كلنا
0: مشهدين ثلاثه، مشهدين ثلاثه بس كانوا مش مؤثرين عادي.
2: بس كانوا كانت حاله حلوه قوي قوي قوي.
1: كان في لوسي وماجد المهندس مش كده؟ قصدي اسمه ايه ده؟
0: خالد الصاوي.
2: خالد الصاوي وكريمه مختار.
1: كريمه مختار
0: طبعا.
1: ايوه الفرح.
2: وماجد الكدواني.
1: ايوه.
2: وسوسن بدر.
0: سوسن بدر.
2: وصلاح عبد الله.
0: ودنيا.
2: ودنيا طبعا.
1: انهي فيلم؟
0: الفرح.
2: ده الفرح.
1: والله؟ ما انا ليه عندي فكره ان الفرح ده كان فيلم تاني خالص. ماشي جدا.
0: انت بتتكلم عن سارق الفرح.
1: ايوه سارق الفرح.
2: انت بتتكلم على سارق الفرح.
1: شكرا يا فندم. شكرا.
0: على فكره النهارده حلقه بنحاول نعرف مين فيهم اقوى في الغنى ولا في السينما ولا في الدراما.
2: لا طب هو اكيد هيبقى اقوى في الغنى وانا اقوى في
1: انا ضايع جدا في السينما.
0: اتفضحنا ولله العوض.
1: يعني سارق الفرح بقى.
0: ايه اللي بيسبب لك السعاده والفرح؟
1: انا دايما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا دايما بحاول يعني ابقى سعيد وفرحان باي حاجه، باي حاجه حلوه تسعد الناس اللي حواليا وتسعد القرايب وتعمل يعني تعمل حاجه حلوه. يعني انا بفرح لدرجه العياط يعني. ممكن اشوف حاجه، اشوف موقف مثلا في فيلم، موقف مؤثر ومضحك جدا ولذيذ، ومن كتر حلاوته ادمع مثلا. عارفه اللي هو الحاجات دي.
0: هل لما بنكبر شويه او ما بنصغر شويه على روجينا، اما بنصغر شويه دموعنا بتبقى اقرب؟
2: طبعا بتبقى اقرب، لان احاسيسنا بتبقى جياشه اكتر، لانك عشتي تجارب كتيره قوي قوي قوي في حياتك. فبقت اقل كلمه تسعدك، اقل كلمه تاثر فيكي. اي موقف كنتي بتقدري تتجاوزيه زمان وتبقي عندك قوه وفتره وجامده جدا، بقى ياثر فيكي بشكل طفولي جدا. عشان كده بقول كل ما بنكبر بنصغر، لان احاسيسنا بقت اقرب لاحاسيس.
1: كل ما بنكبر بنصغر.
2: اعمل
1: اعمل
2: او النبي. فلان احاسيسك بتبقى زي الاطفال.
0: صح، وصفت الحاله حلوه قوي.
1: انا بفرح لما اغنيه تنجح كمان.
2: طبعا
1: بفرح لما اغنيه تنجح، لما حد يكلمني يقول لي ايه يا هشام الاغنيه الحلوه
2: طبعاً.
1: دي انت مش عارف ايه، انت حلوه الحاجات دي بتفرحني جدا.
2: في الشغل
0: اكتر اغنيه من اغانيك بتحس انها بتعمل فرح غير طبيعي؟
1: يعني في ناري نارين، وفي فين، وفي ليلى يا ليلى،
0: وفي
1: وانا وانا وانا وانا في الحاجات اللي هي في اغاني طبعا. زي مثلا الاغاني اللي هي مثلا أمي الحبيبة. دي بتعمل برضو حالة كده لذيذة. طول ما أنت بخير برضو الأب بيغنيها لابنه، فبتبقى حلوة لذيذة. فيعني الحمد لله
0: عمل حالات إنسانية في الغنى تحصل
2: طبعا. ومختلفة طول عمره مختلف.
0: هنطلع لفاصل ناخد بق مية ونرجع على طول معاكم. يلا بينا.
1: أورنج جوس
0: بليز.
3: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي، وتغطيه خاصه لايجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
6: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان.
2: مدبولي يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات تطوير المناطق المحيطة بالأهرامات.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لفض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للغزل والنسيج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
2: وزير الخارجية يعقد جلسة إحاطة موسعة للمراسلين الأجانب وممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية.
1: وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش معرض طيران العالمين.
2: وزير الصحة يتابع مستجدات مشروعات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
1: النيابة العامة تأمر بإجراء تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم بشأن قطع الأشجار في عدد من المناطق على مستوى الجمهورية.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقع تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمدن الصعيد الجديدة.
1: وزير الرياضة يؤكد الحرص على دعم واستضافة البطولات الدولية لتعزيز مكانة مصر عالمية.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا مع أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع لكم مرة تانية وفي لحظات حلوة قوي بقى، ولحظات السانسيت، لحظات الغروب. هسأل ضيوفي النهاردة، بيحبوا الغروب أكتر ولا الشروق أكتر؟ السان رايز. روجينا،
2: الشروق طبعا.
1: الشروق عشان الشروق يوم جديد،
2: يوم جديد، حياة جديدة، حالة جديدة، رزق جديد، أمل جديد.
3: الله يا بنتي جميلة والله.
1: وحضرتك يا أستاذ هشام؟
3: الشروق طبعا أحلى.
1: الشروق أحلى.
3: آه طبعا. الغروب حزين.
1: انا بحب. طب انا ليه بحب
2: عشان انت حزينه؟
1: لا مش حزينه،
2: انت حزينه.
1: مش لوحدي ومش حزينه، بس بحبه يعني. بص
2: وماله وماله، بص الشروق
3: احلى. الغروب حلو قوي. اه بس يعني الغروب
1: بياخدنا كده في حته
3: من زمان، من وانا في الجامعه كنا لما بنروح مثلا نخرج خروجه كده والخروجه تكمل، نقول طب ما تيجي نروح الهرم ونتفرج على الشروق.
1: على الشروق على طول. ونيو يير، راس السنه.
3: ونيو يير
1: راس السنه. اه دايما كنا بنفطر في حته.
2: هم لحظتين فيهم تجلي من ربنا كبير قوي قوي. ازاي النهارده بيختفي والليل يظهر، وازاي الليل يختفي والنهار دي ده تجلي عظيم. تخيلي لو يوم ده ما حصلش، لو يوم ربنا غضب علينا وما حصلش، هتبقى علامه من علامات الساعه. تشوفي قد ايه بقى حكمته وقدرته. فهم لحظتين ما تقدريش تختاري بينهم، بس احنا بنختار بينهم عشان احنا يعني عندنا امل.
1: المنظر، الاحساس كده يعني. الروح
2: بالظبط.
1: هشام عباس غنى أغنية فينو حبيبي فينو قلبي الله يعينه.
2: احنا بنغني وانت ايه؟
1: بشرب القهوة بتاعته.
3: ايه طيب يعني غنيته؟ اه عمال حصل ايه بقى لما غنيتها؟
1: ايه الحاجة اللي روجينا بتدوري عليها حاليا وبتقولي فينو؟
2: دور جديد يمد في عمري اكتر كممثلة، دور احس ان انا قماشتي كممثلة بتوسع اكتر، دور لانه انا التمثيل حياتي، حبي، سعادتي. فدايما دايما ده الهدف. فينو حبيبي فينو دايما. انا بقى دلوقتي بقى عندي فينو حبيبي فينو بناتي،
1: بناتي عشان خلاص كلهم دلوقتي.
2: اه يعني لا
1: دايما دراسه.
2: اه خلصوا دراسه ودلوقتي بقيت بفكر فيهم، في سعادتهم، في مستقبلهم. فبرضو هم فينو
1: فينو. اه هشام عباس، روجينا قدمت مسلسل اسمه ستهم.
3: ستهم
1: مين؟ ستهم في عيون هشام عباس
2: الحكومه. الحكومه. انا بقول لك اهو،
1: جاوب بسرعه.
2: انا جاوب بسرعه وما تترددش.
1: تمارا يا حياتي.
3: اخلع نقود. تمارا هي ستهم دلوقتي. تمارا هي يعني هي اكتر واحده دلوقتي يعني انا بهتم بيها وباخد بالي منها، ويعني علشان هي تمارا يعني اخواتها كبروا، وهي الفرق بينها وبين اختها 12 سنه وبين اخوها 10 سنين. فانا اكتر واحده قعدت معاها، لان هي عاد يعني
1: اخر العنقود.
3: اه قعدت معاها كتير جدا، وهي اكتر واحده بتفهم في الاغاني وفي الفن وفي الغنى وفي الحاجات دي. فصاحبتي وكده. فانا طبعا سبتهم.
1: ما فكرتش تعمل اغنيه معاها يعني؟ عمرو دياب
3: عملت لها ثلاث اغاني اول ما اتولدت.
1: لا مش قصدي مش ليها تغني معاك يعني. عمرو دياب غنى مع بنته، مع جانا. احمد سعد اعتقد مؤخرا غنى برضو مع بنته، صح؟ انت مش بتفكر
3: لما تيجي، لما تظهر، بس لما قصدي لما تتحضر
1: الاغنيه
3: تبقى جاهزه،
1: ولما هي تبقى هي تمر جاهزه؟
3: لا تمر نفسها لما شخصيتها تبقى فعلا جاهزه انها تقدر تقابل الناس وتقدر
1: ممكن
3: تقابل.
1: تعمل ده
3: ممكن طبعا، اكيد كده كده. في ان شاء الله في يوم من الايام هي هتغني، لان هي بتدرس مزيكا وبتدرس غنى وبتدرس. بس هي يعني اول ما تجهز ان شاء الله هيبقى في بقى معانا حاجه مدروسه وحاجه كويسه.
1: اخدتي بالك يا روجينا مؤخرا مطربين كتير بيغنوا مع ولادهم؟
2: طبعا.
1: يعني حاجه لذيذه.
2: حاجه ممتعه. لانه بصي هقول لك على حاجه بقى، دي انت فتحتي موضوع
1: ارجوكي واشعرت السنه اللي فاتت هنا مع
2: فتحتي موضوع مهم قوي قوي نتكلم فيه.
1: بنتها مخرجه جامده جدا.
2: نتكلم جداً في الموضوع ده. هو هشام دلوقتي استشهد بتمارا، تمام؟ لان تمارا هو قال لك اقرب ليا لانها كمان بتتكلم معاه في الفن،
1: المزيكا
2: هواياتها فن، بتدرس فن، لان هي من وهي بيبي صغيره اتربت بتشوف ابوها بيعزف بيغني، دي حبه دي هوايته، لما بيعمل اغنيه حلوه والناس بتقول له احسنت فبيبقى سعيد فطاقته ايجابيه، فهي نفسها تبقى هذا النموذج. انا بقول انه كلنا عندنا ده في بيوتنا، ومش ولاد الفنانين الممثلين او ولاد المطربين،
1: لا دكاتره
2: على فكره
1: مهندسين،
2: كل بيت بمهنه معينه هتلاقي مثلا الدكتور ولاده كلهم دكاتره مع اختلاف جلديه تناسليه. والله العظيم المحامي هتلاقي ولاده كلهم يا في النيابه يا
3: على حسب شخصية الأب برضو يا روجينا. يعني هو في أبهات ما بيهتموش قوي قوي قوي إن هو يبقى في تفاعل ما بينه وما بين أولاده أو يتكلم معهم عن الحاجات دي وبتاع، بيبقى متاخد دايما في في في في في شغله وكده هو. لكن الأبهات اللزاز اللي زينا،
2: أيوة اللزاز اللي زينا الصغيرين
3: الحلوين
2: الحلوين اللزاز
1: اللي بيصغروا أكتر لأولادهم،
3: بيحبوا البيت وبيحبوا العيال،
2: بيحبوا
3: إن هم بجد.
2: بس أنا بتكلم في إيه يا هشام؟ بتكلم إن أنت دلوقتي لما تتكلم عندنا في نجوم الصف الأول هم أبناء فنانين.
3: طبعا.
2: ولما تيجي تتكلمي في المخرجين كمان أولاد المخرجين مخرجين. لأنه هي الثقافة، هو الحوار، هو الهم، هو الشغف.
3: والأب أول ما بيعرف إن ابنه مهتم بشغلته
2: بالظبط
3: بيبتدي يسقيه بقى حبة حبة من اللي هو يعرفه، واعمل كده وما تعمل
2: والدراسة
3: دي أحسن حاجة تعملها في الوقت ده، ودي مش عارف إيه وتعمل إيه
2: طبعا
3: لأنه
2: هو بيفيده بتوجيهاته بالخبرة اللي عنده. وإحنا بنعمل إيه؟ هو قالك تمارا بتدرس وأنا بناتي واحدة خريجة معهد سينما والتانية جامعة أمريكية قسم مسرح فدراسة.
1: صح.
2: يعني كمان مش أنت بتحبي التمثيل يلا مثلي.
1: أيوة أيوة.
2: لا صح. في قواعد.
3: صح. صح. صح. صح.
1: صح. هشام عباس غنى أغنية أمي الحبيبة يا روجينا. ازاي كانت علاقة روجينا بوالدتها واثرت عليكي ازاي؟ والدتك الجميلة
2: ربنا يديها الصحة ويحفظها لي واعيش دايما حسها في الدنيا كده ودايما تدعي لي. اول حد امن بي، اول حد امن بموهبتي. يمكن وانا صغيرة كنت وانا في المدرسة كده انا هبقى ممثلة انا هبقى ممثلة. هي ما تعاملتش معايا دي تافهة ممثلة ايه؟ لا أمنت بحلمي صدقتني. وهي اللي جت معايا المعهد وأنا بقدم في المعهد وأنا كنت من الشرقية. فإحنا جينا من الشرقية عشان أقدم في معهد فنون مسرحية وهي ورايا في ظهري ما بتقوليش لأ وإيه الهبل ده. ما عندناش حد في العيلة لا ممثل ولا مؤلف ولا مخرج. نقلنا حياتنا كلها من الشرقية نقلت
1: القاهرة.
2: للقاهرة عشان حلمي أنا. هي عاشت حلمي ده وقوتني. ولذلك هي طول العمر بقول أول من آمن بي هي أمي. وأتمنى أن أنا أكون لبناتي زي نموذج أمي. وكانت ربنا يديها طول العمر ست قوية، ست صاحبة قرار، ست متحملة المسؤولية طول عمرها. فأنا نفسي أبقى جزء منها، جزء من اللي قدمته.
1: أنت علاقتك بمامتك كانت عاملة إزاي؟
3: زيها كده بالظبط. هي ماما برضو هي أول واحدة اكتشفت ان انا بعرف اغني وبعرف احفظ تحفظ استاذ خالد انت بقى قول طب قول. وهي اللي فعلا شجعتني جدا ويعني هو طبعا بابا كان نفسه ان انا اكون مهندس وانت لازم تبقى مهندس وانت وانا وعدته ان انا هبقى مهندس. فانا دخلت هندسه علشان ان انا بحب عايز يعني عايز ابقى مهندس زي بابا يعني. بس
1: ده بيرد على الكلام اللي كانت لسه روجينا بتقوله من شويه.
2: طبعا.
3: بس ماما كانت بتجي لي كل الحفلات بتاعتي حتى لما تنقبت وبطلت تسمع مزيكا كانت بتسمع الاغاني بتاعتي
1: بتاعتك انت بس
3: وتقول لي انا الاغنيه دي وكلامها والكلام دي وكده ومش عارف ايه وعملت ايه طب وسمعني الجديد ويعني فاهمه. بجد ماما اكتر واحده فعلا وقفت جنبي وهي وطارق الكاشف.
1: طارق الكاشف الله يرحمه. روجينا قدمت مسلسل بعنوان انحراف، ايه اكتر لون غنى هشام عباس غناه كنت شايف انه في انحراف عن الغنى الصحيح؟
3: ها الله ما كنت لسه بقول لك
2: اهو.
3: يعني في اغاني في اغنيتين بصي في اغنيتين في
2: لا
3: اغنيتين
2: لا.
3: في اغنيتين ثلاثه غراب جدا يعني ما كانش يعني ما كنتش متخيل ان في يوم من الايام ممكن اغنيهم اغنيه حماده عزو وانجغ واغنيه يا حلاوله ولاوله والدنيا معايا تحلاوله
1: دول انحراف رسمي
3: والاغنيه بتاعت مسلسل الوصيه اللي كانت في الحلقه بتاعت الحلقه نمره 9
1: بتاع اكرم حسني
3: حلقه 9 في مسلسل الوصيه
1: اسمعوها دلوقتي
3: انا غنيت اغنيه اسمها سواد حالك
1: اوف
3: سواد حالك
1: مين كاتب الكلمات
3: اكرم
1: اكرم
3: اكرم حسني وهو اللي ملحنها وهو يعني الاغنيه والمسلسل كله فكرته كانت حاجه اوت اوف ذس وورلد يعني بره بره الصندوق اللي احنا عايشين فيه ده لانه انا طول عمري بغني اغاني مفرحه ولذيذه وكده وفي المسلسل انا بجيب واحد بعذبه
2: سواد حالك
3: جايب واحد كاتب بعذبه في البدروم بتاع بيتي وبكهربه وبضربه بالكرابيج علشان يكتب لي اغنيه حزينه
1: صعب قوي صعب قوي صعب قوي
3: فهو لا حاجه كوميديه غريبه جدا فهما الثلاث اغاني دول انحراف
1: انحراف هنطلع لفاصل ونرجع لكم على طول بعد انحراف
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي وتغطيه خاصه لايجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
7: يا حبيبتي ذاكري.
8: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
9: هو بعدين ده هيجي امتى؟
7: بعدين بعدين
8: بعدين بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع اسرار النجوم مع انجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ولسه مكملين معاكم وبرا الاستوديوهات ومن شرم الشيخ والنجمة روجينا والنجم هشام عباس هنا من شرم الشيخ. روجينا، هشام عباس غنى أغنية تجنن مع حميد الشاعري، عيني
2: عيني
1: نفسي ومنى عيني.
2: برضو احنا بنغني
1: احنا لسه قاعد بتسمعنا منصت.
3: نعم
1: منصت بسمعنا، بس
3: يعني بشوف انت حافظينها ولا لا.
2: حافظينها طبعا.
3: طب اول كلمه فيها ايه؟
1: عيني
2: نفسي ومنى عيني.
3: لا
2: امال ايه
3: الاغنيه بتبتدي بايه؟
2: بايه
1: اقول لك؟ انا عارفه المفروض ابقى عارفه، مش فاكره.
3: يلا
2: عيني
1: ايه؟
2: عيني
3: لا طبعا.
2: لا
1: بالسقفه.
3: لا
1: بالسقفه.
3: اول كلمه
2: عيني.
1: لا
3: لكان على الخاطر لكان في النية. أيوة. عشق وانا الشاطر تسهر كده عنيا، رمشك يا زنجادر جاب قلبي في ايديا، رمشك يا زنجادر جاب قلبي في ايديا. عيني عيني نفسي ومنى عيني.
1: الله تحفة. طيب حميد الشاعري عمل الاغنيه دي مع هشام، وعمل اغنيه تانية برضه مع مصطفى قمر، وكانوا الاثنين تحفه.
3: غزالي
1: غزالي وهي غزالي
3: وهي غزالي.
1: طيب روجينا، ايه امنياتك اللي تقولي عنها نفسي تتحقق وتقولي عليها نفسي ومنى عيني؟ انا عارفه بس مش هقول، بس نفسي ومنى عيني ايه؟ بس مش هقول، معلش
2: بس مش هقول.
3: اكله ولا
1: هي تقول؟ انا مالي، بس انا عارفه نفسها ومنى عينها ايه.
3: عربيه؟
2: لا
3: معينه. اكله معينه؟ طيب ايه
2: نفسي؟
1: روجينا ما بتحلمش بالماديات، بتحلم بالروحانيات.
2: نفسي ومنى عيني اشرف زكي يفضل يحبني، يفضل سندي، يفضل في ظهري، لان هو رفيق الرحله من وانا لسه في سنه اولى في المعهد. نفسي ومنى عيني اشوف بناتي اسعد بنتين في الدنيا، مستقبلهم افرح بيه وابقى فخوره بيهم. ده دي كل امنياتي، ده اللي نفسي فيه حقيقه.
1: نفسي ومنى عيني.
3: انا
1: ايوه نفسي
3: ياسمين تجيب بيبي.
1: على فكرة دي حياتها هي. هي نفسها تجيب بيبي،
3: ما نفسهاش تجيب بيبي. هي حرة طبعا.
1: هي حرة.
2: أنا تحت أمرها. هو بيقولك نفسه في ايه؟
1: هو احنا
3: أنا تحت أمرها. أيوة. بس أنا نفسي في ايه؟ أبقى جده.
2: أيوة
1: تبقى جده.
3: أبقى جده بجد.
1: تبقى جده بجد.
3: يعني عندي حفيد
1: بجد. نفسك حفيدة. تبقى جده.
3: نفسي أبقى عندي حفيد.
1: هيبقى أصغر جده برضه.
2: طبعا
3: أعتقد إن أنا هبقى شام تاني خالص، ما مش عارف ايه هو بالظبط، بس أنا أشوف بس الحفيد أو الحفيدة. يعني أعمل
2: بس خلي بالك، هو ممكن هشام لما جاب الولاد أو أنا
1: صغيرين ملخومين.
2: لا وملخومين بالشغل والنجاح وعايزين نعمل مستقبلنا. إنما لما بيبقى عندك حفيد أنت بقى بتعيشي اللي كان نفسك تعمليه مع أولادك وما كانش الوقت مساعدك،
1: فهو ده بتشتغلي عشانهم برضه وقتها.
2: وأكيد هتبقي حساً ومرهفة وعايزة تعملهم كل حاجة وعايزة تدلعيهم قوي وكده.
1: تعرف الست دي عملت فيها ايه؟ جدع. اوكي قبل ما اتجوز واخلف، اوكي تزن عليا يا بنتي خلفي. انا مش عايزه،
2: عشان كده بقول الكلام له طاقه. بقيت اقول لها كده، لازم تخلفي،
1: هتتجوزي، هتكملي، هتطلقي، مش مهم، بس خلفي بسرعه دلوقتي. انا بنتي اخر سنه. طب اقول لها انت كنت لسه
2: اخر سنه في المدرسه بس عشان
1: رايحه الجامعه يعني. طب اقول لها انت كنت لسه بتقولي لي امبارح خلفي.
3: شفتي؟
2: لا كنت بزن عليه، كانه كلام حقيقي.
3: الانسان اول ما بيشوف الحاجات الخلفه في الحاجات دي بيشوف فجاه المستقبل الفتره اللي بعديها. فاهمه؟ انا دلوقتي انا لما اتجوزت كنت متجوز. متجوزين؟
1: متجوزين بس.
3: الحلم ايه؟ قالوا احنا نسافر، هنعمل مش عارف ايه، هنطلع مش عارف ايه. اول ما ياسمينة جت
1: اتغيرت.
3: لا بقى فيه مدرسه ياسمينة، جامعة ياسمينة. أيوة. ياسمينة هتخطب وهتتجوز، وجي علي بعديها. علي هيكبر، هيبقى ايه؟ هيلعب كورة ولا هيغني ولا هيشتغل؟ طبعاً. ايه ولا فاهمة؟ وكذلك تمارا، يعني كله. طيب ايه بقى بعد كده؟ خلاص عيال دي عرفت انا وعرفنا احنا كل حاجه، عايزين بقى نعرف مين بقى هيجي علينا جديد.
2: ايوه العيله،
3: علشان بقى نكمل الاحلام. ولا
1: انت ليك اغنيه اسمها طفولتي؟ طفولتي
3: من طفولتي
1: من طفولتي
3: من طفولتي يا اميرتي
1: من طفولتي يا اميرتي. ايه اكبر كارثه عملتها وانت صغير؟ وروجينا اكبر كارثه عملتيها وانت صغيره؟
2: ما عنديش كوارث، انا كنت طفله مهذبه ومحترمه.
1: ما عنديش كوارث خالص،
2: ومأنتكة في نفسي قوي، بهتم بلبسي من صغري. ولا ما كان
1: ولا في الجامعه
2: ما عنديش كوارث. لا ولا في الجامعه ما عنديش كوارث خالص،
1: محترمه من
2: والله مش بقول كده عشان انا، انت عارفاني.
1: ايوه
2: انا لا ملتزمه من وانا صغيره.
3: ما عنديش كارثه برضه.
1: انت كوارث ايه عملتها وانت صغير؟
2: ما عندوش.
1: ما عندكش مصيبه عملتها؟
2: انت قاعدين قاعده مع اتنين ملايكه.
3: ما عنديش مصيبه والله، ما عنديش
1: خالص.
3: هي مره واحده بس حطيت العجله على السور بتاع السطوح
2: وسقتها. ايه دي؟ مش كارثه، دي مصيبه.
3: واحد بيقول
1: كنت في اي دور؟
3: احنا في الدور الرابع
1: وسقتها.
3: السور كان تخين كده، عريضه كده.
1: فاهم يعني ايه؟
3: حطيت عليه العجله بتاعتي وانا قلت اسوقها بقى.
2: ده ابداع. وايه اللي حصل؟
3: واحد قال لماما والحقيقه
2: العجله على السور، مش ماشي على السور.
3: ما تخيلتش يعني، ما بيسور على طول ونفر فوق السطوح يعني، ايه المشكله؟ لا على السور حضرتك.
1: مش قادره اصدق. دي كارثه.
3: انا افتكرت دلوقتي بس.
1: لا اكيد في حاجات تانية لو دورنا. روجينا شاركت في مسلسل اسمه حكايات زوج معاصر.
3: ايوه.
1: هشام عباس يقدر يشاركنا بحكايه من حكاياته كزوج معاصر؟
3: مش عارف انا يعني زوج معاصر ده، يعني مين ده؟
2: يعني بتطبخ مع مراتك
1: معاصر يا هشام؟
2: يعني كده.
3: انا زوج معاصر.
1: عندك حكايه من حكاياتك كزوج معاصر؟ عملت حاجه؟
3: انا زوج معاصر.
2: مصمم. اكيد. لا اكيد سي السيد.
1: خلاص هو قال كده. خلاص
3: انا عمري ما كنت سي السيد.
1: لا هو مش سي
3: السيد. ازاي؟ ما ابدا خالص. انا زوج معاصر حضرتك، اللي عايزينه يمشي.
1: هشام يعني عباس
3: هي ولادها على طول.
1: هي ولادها.
3: يعني بجد يعني اللي هم عايزينه لازم يبقى يحصل، لانه علشان انا مش بحب المناوشات والنقاشات وكتير يعني حاجات لذيذه قوي. يا جماعه بس على فكره كذا كذا كذا كذا وكذا مش صح، وكذا كذا كذا وكذا صح، وكذا لا يعني. طب خلاص ماشي، بس ما تنسوش ان انا قلت لكم. انا قلت. وليه مش كل ما هو انت كل مره هتقول لي؟ اقول لا عشان ربنا لو سالني انت قلت اقول له انا قلت.
1: ايوه
3: عشان انا قلت.
1: وبتطلع صح في معظم الاوقات.
3: انا قلت انا قلت ان ده مثلا عريان، انا قلت ان ده غلط. طبعا غلط. انا قلت ان ده مش صح، انا قلت كل حاجه، بس انتوا طبعا في الاخر كبار وكويسين ولزاز، وبابي قال وانتوا ما عملتوش، او انتوا عملتوا كتقدير. لو انتوا عملتوها طبعا انا هفرح جدا.
1: ايوه.
3: ولو ما عملتوهاش مش هخصمكم ولا هزعل منكم، بس هتمنى ان انتوا تعملوا الصح دايما يعني. فانا زوج معاصر.
1: هو دي المعاصره. هي دي.
3: صح معاصر صح ولا لا؟
1: طبعا.
3: طيب وعايز جايزه بقى.
1: انا هجيب لك تروفي حالا. هشام عباس غنى اغنيه كام مره
3: يا قلبي تدوب.
1: بموت فيها الاغنيه.
2: وانا بحبها.
1: روجينا قالت انا تعبت من التمثيل ومش هكمل. كام مره؟
2: عمري ما قلت كده. عمري ما هقول تعبت من التمثيل ومش همثل. يبقى انا تعبت من شغفي، تعبت من حبي، تعبت من الحاجة اللي غيرت حياتي كلها. أنا ما أعتقدش إن أنا ممكن أقول ده
3: على خالص. فكرة هي ماشية مع الأغنية. هي روجينا ماشية مع الأغنية. يا كام مرة يا قلبي تدوب ولا قادر مرة تتوب.
2: هو
3: مش ممكن، مش ممكن تتوب
2: بجد. مفيش توبة. توبة من حبك لشغفك، لأنه هو حب أنت اخترتيه بإرادتك وسعيتي له وجريتي وراه وتحملتي فيه انكسارات كتير وتحملتي فيه حروب اكبر ومستمره، لان هي حاله
1: ده اصرار الحمل.
2: ايوه
1: هو مكمله.
2: انا مكمله وهي حاله. هي مش قدام الكاميرا بس، هي انت ما بتحسبهاش ان انت بتعملي دور فانت بتتحملي تبعات هذا الدور وانت قدام الكاميرا. هو الدور ده ليه وراه كواليس كتيره قوي، كواليس ساعات تسيب لك
1: اثر
2: في حياتك وحش قوي، وساعات تسيب لك شخصيات انت تعلمتي منها. يعني انا بقول انا كل شخصيه عملتها انا تعلمت منها حاجه، ربت فيا حاجه، حطت في شخصيتي حاجه. كل واحده من اللي انا عملتهم دول بناتي، شخصياتي. يعني انا لما اجي احسب انا عندي بنتين في الحياه وعندي 102، يبقى عندي 103 بنت بناتي،
1: بناتي شخصياتي،
2: شخصياتي.
1: حلو قوي تشبيهاتها، عجباني.
3: اه بحب انا اسمعها تتكلم قوي، تتكلم حلو.
1: انت بتتكلم حلو.
2: انا بتكلم حلو
1: قوي.
2: عارف ليه بتكلم حلو؟ لاني بتكلم من قلبي.
3: واللي قاعدين حواليك بيحبوكي.
2: بالظبط كده.
3: انت مديلك يعني في بوزيتيف انرجي.
2: هو ده
3: صح.
2: صح. مبسوطه. صح. وانا معاها دايما. بص احنا نلتقي كل سنه كده مره نعمل حوار.
3: يا ريت والله.
2: فتلاقي ايه كل حاجات طلعت من القلب كده. مش فاهمه ليه. وانت كمان يا هشام، انت طاقتك ايجابيه جدا.
3: ربنا يخليكي والله.
2: وقريب من ربنا وروحانيتك عالية. وأنا ببقى مبسوطة يعني. حتى السنة اللي فاتت وإحنا في التحكيم كانت أول لقاء بينا. ما عندكيش صعوبة معاه.
1: سلس بسيط.
2: سلس بسيط. طيب متواضع. عارفة فما بتحس إنه بسيطة. في بني آدم شبهك. مفيش حاجات مفيش كلاكية.
1: مش مستاهلة.
2: لا
1: مش مستاهلة. بنقول الكلام ده الأجيال الجديدة. بجد الحياة مش مستاهلة. الفنان الكبير بيكون متواضع وبيكون واثق من نفسه جدا وبيكون محب. هرجع مرة تانية. وروجينا بقى عملت مسلسل كسرت بيه الدنيا، مسلسل البرنس.
2: يا عمري بقى عندي سلوجن.
1: يا عمري يعني المسلسل ده كسر الدنيا. محمد رمضان. احمد زاهر. كله. مين يا هشام من المطربين تقدر تقول عليه ده البرنس في اخلاقه وشياكته؟
2: سؤال صعب.
1: ونقول له يا عمري
3: البرنس في اخلاقه وشياكته. طيب الله يرحمه كان هاني شاكر بالنسبه لي.
2: الله يرحمه.
1: زعلت عليه
2: قوي. كلنا زعلنا.
3: في برنس كمان اسمه علي الحجار.
2: طبعا
3: هو
2: طبعاً.
3: راجل شيك وغناء يعني لا حد، ما فيش حد يفوقه بصراحه. بالنسبه له انا يعني هو بالنسبه لي من المؤثرين في حياتي. اللي انا كل مره بسمع اغاني قديمه منه او جديده بحس انه هو ده حاجه من فوق من الجنة. يعني لما باجي اسمع يعني زي ما بسمع محمد عبد الوهاب كده وبسمع بالنسبة للوطن العربي برضو. يعني في ناس في الوطن العربي بحب برضو أسمعهم وبحس إن هم لما بيغنوا برضو مليين مركزهم. صابر الرباعي مثلا، فضل شاكر
1: راجع يغني. أنا مبسوطة قوي.
3: بغض النظر عن كل اللغط اللي حصل حواليه خارج خارج
1: النطاق الفني.
3: أنا بتكلم عن الصوت والشخصية اللي كانت بتغني الصوت ده، اللي كان الشخصية اللي كانت بتأدي الصوت ده في الأغاني دي معينة. أنا من عشاق
1: طبعا كلنا
3: فضل شاكر. طبعا في ناس كتير جدا في المطربين اللي انا اللي في مصر انا طبعا بحبهم وبكن لهم كل الاحترام والتقدير.
1: بس
3: هم او التقدير بس يعني ايه اللي انا قلت عليهم دول. هم الناس دول بفعلا بحس ان هم.
1: هشام هاني شاكر رحل ومصر كلها يعني زعلت عليه بشكل كبير قوي. الف رحمه ونور عليه. ممكن ندندن له كده حاجه معاك النهارده ولا مش هو انت لسه بتسالي؟
3: هقول لك اول اغنيه انا حفظتها لهاني شاكر
1: كانت ايه؟
3: كده برضو يا قمر تصالحني يا سهر، كده هو برضو يا قمر تصالحني يا سهر، وتفوتني معاه وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر، كده برضو يا قمر يا قمر.
1: الله.
3: كانت حلوة قوي.
1: الف رحمة ونور عليك بجد.
3: يا حبيبي يا حبيبي وحشتني. وعليك وغشتني يا حبيبي وحشتني. وعليك وغشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني. فاكراها الاغنيه
1: طبعا طبعا طبعا انا اغاني على فكره القديمه كمان بموت فيها يعني عنده اغاني كتير قوي حلوه قوي عنده معاك عارف معاك وعنده حاجات كتيره قوي قوي قوي
2: بس هو دايما
1: ما تهدديش بالانسحاب
3: واسمه ونصيب
1: طبعا هنروح لفاصل ونرجع ونكمل على طول.
0: انتوا لسه مع اسرار النجوم مع انجي علي وتغطيه خاصه لايجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على x.com/nogumfm. انتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي، وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وبنرجع لكم مرة تانية. وقبل الفاصل كنت بسأل هشام عباس مين البرنس في أخلاقه وفي شياكته، وقال لنا لو سألت روجينا النهاردة مين البرنس في شياكته وأخلاقه أو برنسيسة في السينما بالنسبة لك،
2: في السينما
1: أو في الدراما،
2: البرنسيسة سعاد حسني طبعا. وده جيل أنا ما شفتوش، بس أنا حبيت الفن والتمثيل من السندريلا. شخص كانت بتديكي سعاده وطاقه ايجابيه، مش بتمثل دور، هي ببعتلك كده، بتبعتلك حاجه تسعدك. وحبيت التمثيل في كده، انا هعرف ابعت للناس كده الدفقه الشعوريه دي، يعني هقدر اخليكي وانتي قاعده تعيطي او تنبسطي او تبقي سعيده. او هي سعاد حسني كانت بتعمل
3: فينا
2: كده، او تغني وترقص، كل حاجه كل حاجه. الله يرحمها، الله يرحمها.
1: عينيها كانت
3: ما شاء الله،
1: عينيها كانت.
2: والبرنس اللي اتعلمت منه الحقيقه في اول تجاربي استاذ محمود مرسي. هو ممثل في حاله خاصه، هو حاله خاصه في التمثيل.
1: رغم قله اعماله ما عملش اعمال كتير.
2: ما كانش عنده حاجات كتير، بس لما بيعمل دور استحاله تقدري تنسيه.
3: استحاله ان هو الراجل ده،
2: هو
3: ده،
2: يا هتخافي منه.
3: هو ده ابو العجل
1: ده،
3: هو ده عتريس فعلا. هو ده يعني
2: ما تشوفيش حد ممكن يعمل الدور تاني. هو خلاص، هو قفل على الشخصيه دي.
3: بس
1: احنا اغنياء قوي
2: طبعا،
3: ما شاء الله.
1: احنا اغنياء قوي قوي بنجومنا وفنانيننا ومطربيننا. احنا تاريخ وحاضر،
2: تاريخ
1: بجد. انا عشان كده انا ليه بسخن، بتضايق اما حد بيتعامل مع الفن بدرجه اقل. لا، ده حاجة كبيرة قوي، وأحلى حاجة في الدنيا. وثقافة وفن ومزيكا، وبيجمع العالم كله. فبس لا بجد، يعني
2: الفن، بصي يا إنجي، الفن ده حاجة في الروح. هتلاقي كل الشعب المصري ده فنانين، يا بيسمعوا كان أم كلثوم زمان، يا بيتفرجوا على مسرحية يفضلوا عايشين معاها العمر كله.
3: الحس الفني في الشعب المصري جامد،
2: الشعب المصري كبير حقيقي.
1: هشام عباس قدم اغنيه اسمها تعب قلبي.
3: انا تعب قلبي.
1: ايه الموقف اللي روجينا دايما بتفتكريه وقلبك بيتعب فيه، او دور مشهد اللي قلبك تعب فيه قوي؟
2: لا، مشاهد كتيره قوي قوي، يعني مشهد مثلا الفينال في مسلسل البرنس. كان مشهد صعب قوي قوي، وقعدت افكر فيه كتير قوي. وبعد ما خلصته قمت

0: انا النهارده عندي حاله ولاده، يا هتبقى ولاده صعبه قيصريه يا هتبقى ولاده طبيعيه، ويحصل حاله تحدي بيني وبين الشخصيه. اول يوم ده بيبقى معاناه مش ليا بس، لكل الفنانين، لغايه ما توصل لمرحله مثلا وانت في نص الشغل او في الثلاث ارباع انت بقيت هذا الشخص، وهو بيقعد وبيتكلم هو بأدائه بحركته. ولكن الممثل دايما الواعي ان لازم يبقى في حته كده في اللاوعي، انا مش هي، لازم افكر نفسي. انا مش الست دي،
1: ممكن
0: طبعا
2: ممكن تكره نفسها بعد شويه، ممكن يحصل اي حاجه. يعني
0: انا مش
1: ما فكرتش تمثل، انت مثلت كان ليك تجربه او
2: هي مسلسل الوصيه بس. يعني هو
1: ما فكرتش،
2: انا
1: اكيد اتعرض عليك،
2: دي من الحاجات اللي انا بندم ان انا ما عملتهاش. بس انا خفت ساعتها يمكن، او مثلا ما
1: تتوفقش،
2: ما توفقتش، خفت ما ترددت.
1: كان هيحصل،
0: بس كان لازم تجرب.
1: بالظبط،
2: ولا حاجه.
1: يعني انت مش،
2: انا جربت بقى مع اكرم واحمد امين وجربت، قلت بقى ايه،
1: واتبسط.
2: بكره بقى هيجي لي بقى ادوار بقى وهعمل مش عارف ايه، ولا حاجه حصلت.
1: قلت طب بيحصل كده، بيحصل كده،
2: مش مكتوب لي. قلت يا ربنا لو عايز هيجيب لي.
1: بالعكس خالص. هو على فكره دايما، معرفش روجينا ممكن تصححني ده، يعني انا بلاحظ في الفن تحديدا بتعملي دور خرافي ومكسر الدنيا بعده. وتقعد بعد ما يعرضش عليك ادوار. يا ساده يا منتجين، ليه؟ انا ما اعرفش. يبقى نجاح واضواء ومكسر الدنيا، وبعدين فجاه ما حدش يشاور عليك.
2: ربنا
1: ليه؟
2: ليه بقى حاجات بقى؟
0: دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى.
2: حكمه ربنا بقى في الحاجات دي.
0: وثقي تماما انه ترتيبه بيبقى اعظم ترتيب. بتحس ان انت قعدتي، بس هو بعت لك بعت لك حاجه في وقت معين انت تحتمليها، يعوضك كل اللي انت قعدتيه ده. خلاص، لانه سبحان الله هو ترتيبه اعظم ترتيب. زي ما بقول لك كده يعني.
1: طيب روجينا شاركت في مسلسل اسمه الاسطوره مع محمد رمضان، وكان مسلسل حلو قوي قوي. مين من وجهه نظر هشام عباس الاسطوره الغناء العربي الذي لن ولم تتكرر؟ والسؤال ليك يا جاره برضه في التمثيل. يعني ندي بقى كل واحد تخصصه.
2: لا بص اقول لك حاجه بقى، عشان بس يبقى الواحد يبقى بالنسبه للغنى، الاساطير مش بس بالقوة الصوت ولا بالإحساس طبعا. بس ولا بالأساطير بالإفكت اللي بتعمله في الجمهور
0: طبعا،
2: وبكم الأغاني اللي ممكن تحفظيها لها
0: طبعا،
2: وبتأثيرها على أكبر عدد من الناس. لكن هو في حد ذاته أسطورة، من الأساطير كتير.
1: طب مين من وجهة
2: يعني
1: نظرك؟ ليك أنت
2: عبد الوهاب ده أسطورة،
1: ليك أنت
2: عبد الوهاب أسطورة، النقشبندي أسطورة
1: طبعا.
2: ماشي، فهد بلان اللي انا مش قادر انساه لغايه دلوقتي بطريقه غناء وبطيء، ده من ضمن الاساطير، لانه كان عنده صوت جهوري وفي نفس الوقت بيقول حاجات اللي هو بيعمل حاجات كده، ده بقى مش هيتنسي. عبد الحليم حافظ اسطوره،
1: انا عبد الحليم حافظ اسطوره،
2: فريد يعني الأطرش اسطوره، محمد فوزي بالنسبه لي اسطوره.
1: بس عارف عبد الحليم ليه يا هشام؟ 50 سنه على رحيله وموجود بقوة.
2: أيوة، كل اللي أنا بقولك عليهم دول كل موجودين يعني.
1: بس عبد الحليم 50 سنة كل الناس حافظة أغانيه بالطريقة دي. يعني
2: عبد الوهاب من غير ليه اللي هو غناها بعد 15 سنه من الغياب، وغناها وطلع غناها الاغنيه دي لغايه دلوقتي انا بغنيها لغايه امبارح. فاهم يعني اللي هو
1: غني كده
2: في
1: بموت فيها.
2: أني حته دي الاغنيه دي اصلها مليان
0: اغنيه طويله قوي،
1: ومفيش كوبليه زي التاني ده، من حته لحته لحته مختلف صح.
2: عارف كل الخوف من بكرة ده ايه يا حبيبي، عارف كل عذابي وحرتي ده ليه يا حبيبي، علشان انت الروح والدنيا اللي بعيش فيها. وانا بقول لك ايه، لا
1: فظيع. لا فظيع فظيع.
2: هو يعني الاساطير بجد، وفي اساطير عايشين معانا يعني. عمرو دياب طبعا ده اسطوره. طبعا. ان شاء الله باذن الله احمد سعد هيبقى اسطوره يعني. انا بحس ان هو، لان هو بجد بجد بجد خالص ومع

0: بيغني بجد مع نفسه، وكان بيغني قبل ما يشتهر كتير، وربنا ده فتح له البوابه. في ناس بجد كتير اساطير في وقتنا. شيرين دي اسطوره مثلا، يعني صوتها الجميل ده اللي خلت الناس كتير قوي بتحبها. ذكرى اسطوره،
1: ذكرى
0: ام كلثوم طبعا اسطوره طبعا،
1: فيروز
0: يعني احنا عايشين بالاساطير دول. يعني احنا عايشين كل صوت اثر فينا وخلانا بنقول الله، ليلى مراد الله، شاديه الله، كل دول بالنسبه لي احساسهم دول احس ان هم عاملين زي النجوم في السماء، ملائكه يعني جم كده اسعدوا الشعب ده وغنوا له وحسسوه ان هو بيحفظ اغانيهم وبيغنيها في الفرح وفي الحزن وفي دول كلهم اساطير.
1: استاذه روجينا، مين الاسطوره في الفن في التمثيل؟
2: بالنسبه لي انا المتواضعه، انا بشوف استاذ عادل امام
1: طبعا
2: اسطوره،
1: طبعا
2: بشوف
1: استاذ عادل،
2: استاذ يوسف شاهين
1: حبيبي
2: اسطوره، نقلنا للعالميه. بشوف محمد صلاح اسطوره
0: طبعا
2: في كل انا بكلمك في كل المجالات. بشوف عمرو دياب اسطوره، علامات بارزه في تاريخ مصر. بشوف يعني لا، في اساطير كتير قوي في الفن.
1: طيب احنا قبل ما نختم، عشان دقايق دلوقتي، واحنا قعدنا معاكم النهارده السانسيت كله على البحر في شرم الشيخ، فالدنيا شويه وهتضلم، بس مش قادره اقول لكم الجو والمنظر قد ايه والبحر والجبل. هسألكوا اسئله بس نرد بسرعه. روجينا، اسمك في مسلسل هوانم جاردن سيتي كان ايه؟
2: ماهينار.
1: برافو. هشام عباس، لون قميصك في اول مشهد من كليب قول عليا مجنون كان ايه؟ كليب قول عليا مجنون
0: احمر.
1: ايوه
0: احمر مقلم.
1: ايوه برافو.
0: مقلم ابيض.
1: احمر ابيض. روجينا، اي شخصيه قدمتيها خلتك تقصي شعرك؟
2: اجلال. ايوه اجلال.
1: وايه تاني؟ عمليين قصيتي فيهم شعر؟
2: عمليين قصيت فيهم شعر. ستهم.
1: ايوه.
2: لا مش قصيت، حلقت شعري.
1: ايوه. واجلال طبعا في
2: سبق الاصرار.
1: هشام عباس، في اغنيه ناري نارين كم مره اتقالت كلمه حبيبي ده؟
0: لا كتير قوي. لا مش عارف، 90 مره باين، ولا مش عارف.
1: وانا كام؟
0: 60 مره؟
1: لا
0: 40 مره؟
1: 35
0: مره.
2: انت مذاكره؟
0: انا
2: عربي. ايه ده؟
1: انا مش هتصدق.
0: مين اللي قاعد يحسبهم ده؟ مين؟
1: انا حسبتهم. عدوهم كده في حبيبي ده. روجينا، ظهرتي في مسلسل كان اسمك فيه مريم، وفي مسلسل تاني كان اسمك فيه مايا على اسم ولادها الاثنين. تفتكري اسامي المسلسلات دي؟ مريم كان في ايه ومايا كان في ايه؟
2: في ضد مجهول
1: صح.
2: مريم اعتقد كان في فيلم، في فيلم
1: احلى الايام.
2: احلى الايام.
0: برافو.
1: لسه حافظه.
0: لا برافو.
1: هشام عباس، اي البوم كنت لابس فيه في البوستر بتاعه حمالات برتقاني؟
0: حلال عليك. ايه ده؟
1: الحالة. برافو.
0: ده اول البوم.
1: برافو. هعمل لكم اختبار بسرعه، وهو غنوه في سينما، اوكي؟ في الفقره دي هقول لكم اغنيه وتقول لي اتغنت في فيلم ايه.
0: اوكي. ايوه.
1: ده القلب يحب مره ما يحبش.
2: شاديه
1: فيلم ايه؟
2: لا شاديه.
0: يروح منك يا عين.
2: هيغنيها خلاص.
0: هيروح من قلبي فين؟
1: فيلم ايه؟
0: ده القلب يحب مره ما يحبش مرتين.
1: ارحم حبي.
2: ارحم حبي.
0: ما عمري ما كنت اجيبها.
2: قول. طبعا.
1: ساعات.
0: ساعات. صباح.
1: فيلم. ايوه. صباح.
0: احب عمري.
2: ليلى بكى فيها القمر.
1: برافو.
2: ده اسم طويل.
0: ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟
1: احمد يحيى.
0: احمد يحيى.
1: سعاد. اغنيه رائعه. قلبي ومفتاحه.
0: دول من لبنى عبد العزيز.
1: فيلم ايه؟
0: المساء وصباحه.
2: لا مش فاكره برضه.
0: يسالني عن
1: رساله من امراه مجهوله. اوكي؟ دوروا وشكوا عني شويه.
2: سعاد حسني.
0: سعاد حسني الدرجه الثالثه؟
2: لا مش الدرجه الثالثه. لا
1: حزعل.
0: دوروا وشكوا.
2: المتوحشه؟
0: لا. اللي هو الفيلم السياسي ده اسمه ايه ده؟ شفيع ومتولي.
1: ايوه متولي وشفيع. ولا انهزام ولا انكسار.
2: المصير.
1: ايوه.
2: ولا خوف
0: ولا انكسار.
2: الكينج محمد منير.
1: الكينج محمد منير. يا رميني بسحر عينيك الاثنين، ما تقولي واخدني ورايح فين.
0: عبد الحليم. عبد الحليم حافظ.
2: طبعا.
0: ده الفيلم اللي كان فيه ماجده.
1: لا ناديه لطفي.
0: ده ابي فوق الشجره.
1: برافو. برافو شطار شطار شطار برافو.
0: اي خدمه. باي باي
1: باي باي. بشكركم جدا جدا جدا ونتقابل مره تانية قريب.
0: ثانك يو
1: ثانك يو. مبسوطه قوي معاكم النهارده.
0: باي باي.
1: تابعونا اكيد وحلقات اكتر واسرار النجوم على نجوم اف ام وبره الاستوديو ولا جوه الاستوديو، عايز اعرف رايكم.
3: كنتم مع أسرار النجوم مع إنجي علي وتغطية خاصة لإيجيبت جوت تالنت بفندق سافوي شرم الشيخ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

يا مساء الفل والسكر والجمال والدلال على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي وبيتابعنا على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راسي. البوب الصالح معاكم على الهواء والموقف موقف نجوم اف ام كل خميس من 10 لحد الساعه 12 بالليل. ساعتين يعني ايه شعبي وكل مشتقات واي حاجة متعلقة بالمزيكا الشعبي, ساعتين مخصصين لكل كيفة الشعبي بقى والمهرجانات والجو ده, وطبعا سهرة الخميس وما أدرك ما سهرة الخميس وشوارع العاصمة يوم الخميس وضواحي العاصمة ومحافظات يعني كله زحمة في زحمة كله في الشارع. ربنا يهون عليكم الجو النهاردة يعني, يعني على بال ما وصلت الراديو كان الجو ابتدى يفك شوية بس النهاردة كان ايه يعني استغفر الله العظيم كان فرن بلدي النهاردة, كان حر نار النهاردة. فان شاء الله ربنا يهون ايام الصيف دي وتعدي على خير وتبقى لطيفة علينا جميعا, ويا رب ايامكم كلها بتضحك لكم واللي باقي من 2026 يبقى مليء بالخير والسعادة والفرحة والراحة والصحة التمام وكل حاجة عليكم, ويا رب دايما بلدنا رايتها دايما مرفوعة وفي احسن حال وفوق الجميع والعالم كله بيشهد بيها يا رب ان شاء الله. طبعا اكيد كالعادة نفكركم طبعا لو عايزين تتواصلوا معنا تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-595-5006, ولو انت او انتي او انتو خارج مصر تقدروا تتواصلوا معنا برضو عن طريق نفس الواتساب بس تضيف في الاول على طول زائد 20-15-595-5006. هتلاقونا على كل المواقع على مواقع التواصل كلها زي فيسبوك وتيك توك واكس وانستجرام, واسمنا على المنصات دي اكيد نجوم اف ام باللغه الانجليزيه NOGOUM FM. نفس الكلام للموقع الرسمي بس ضيف في الاخر .net. التطبيق الرسمي بتاعنا موجود على التفاحه وغير التفاحه, كمان هاشتاج البرنامج هو الموقف بكل بساطه الموقف بس كده. اما رقم تليفون الارضي او العده بتاعتنا 3835022. هنبتدي كالعادة الساعة الأولى حيث الشهيصة ومن أبو فوق كله والمصحصح, وبعد كده الساعة التانية للناس السميعة بتوع الشعبي والكلام ده كله الكيفة يعني, فهي ماشية كده. وطبعا لحد يعني من دلوقتي كده لحد 10:30 وحتة هنعيش معاكو على الواتساب عشان بيبقى فيه ناس كتير رايحة جاية معانا على الواتساب عايزين يسمعوا رسائلهم وتحياتهم والكلام ده كله بصوت ميكروفون النبطشي, وفي ناس لأ فعادي احنا دايسين في الحتة دي. وبعد كده بعد الساعة 10:30 وحتة نبتدي بقى ايه نفتح رشاشة التليفونات ان شاء الله, حيث بقى تليفونات ورا بعض كده على السريع كله بإهداءاته وطلباته ورسائله والكلام ده كله. تمام تمام لحد ما نوصل للوقت ده ولحد ما نرجع نقرا رسائلكو اللي احنا مستنيينها دلوقتي تيجي تنور كده. الرسائل ابتدت تتحرك ايه بس يعني ان شاء الله تتحرك اجمد من كده عشان هي كل خميس الدنيا بتبقى متشعوطة على الواتساب. فتاني 015-595-5006 ده رقم واتساب. لحد ما نعمل كده تعالوا نسمع جديد الخطير المتوحش لأي حاجة في الدنيا جامدة عبد الباسط حمودة وأوتفيت. يلا بينا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

الموا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب معاكو. يلا بينا على السريع، يلا على السخان كده على الواتساب. مساء الخير يا بوب، عاوزين نسمع حكيم وسمعنا في المايك حريه وحمزه واحلى مسا عليك. يلا بينا، عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا لحريه وحمزه، حمزه وحريه الاثنين الثنائي والرامي مؤمن حبيب القلب. مساء الفل يا عم الرامي. بعد رامي على طول مساء الفل يا بوب، يا سلام، مساء العسل يا حلا يا محمد يا محمود، مساء الجمال حبيبة نجومة في ام طبعا دايما ومتابعنا وكل البرامج، مساء العسل. عايز تحية في الميكروفون لحنين عماد اختي، وعايز اسمع اغنية كلها مستنزرة عصام صاصة. يلا بينا، عايزين نبعت تحية كبيرة جدا للصوفة، مساء العسل عم الصوفة، وتحية كبيرة جدا للصوفة وحنين عماد. ايوه يلا، انا مروة من العبور، وسلمني على اخواتي الشقيانين ماشي بيبو وبيسو وفيري وكابتن مصطفى الشقيان. مساء الفل مروة، مساء الفل على بيبو وبيسو وفيرو، مساء العسل عليكم جميعا. كمان مساء الخير يا بوب، اخويا ياسين بيحبك شكرا جدا، سمعني. يلا بينا، تحية كبيرة جدا جدا جدا لياسين اللي بيحبنا واحنا بنحبه، ياسين ومحمد والسيف وماما رانيا وروما. مساء الفل روما ياسو، مساءكم سعادة من أبو فوق كله، يا سلام. تحية بقى في المايك، يلا بينا، تحية كبيرة جدا جدا جدا لجمهورية دمياط، مساء الفل على جمهورية دمياط، وتحية كبيرة جدا لأحلى مؤمن وأجمل جودي، أجمل جودي وأحمق مؤمن، مساء العسل. يلا بينا كله، مساء العسل يا بوب، وحشني معاك بطوط، قول اسمي واسامي ولادي. يلا بينا، تحيه كبيره جدا جدا جدا لبطوط، انت كمان تحيه تروح لولاد بطوط ياسين وعمر. حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر. ايوه مساء الخير يا اهلا بوب، بنتي كنوز 3 سنين عايزه اغنيه عم المجال كله. حصل حصل حصل، يلا وربنا يخلي لك او يخلي لك كنوز يا رب، ان شاء الله اسم جميل ما شاء الله، الله اكبر. كمان مساء الفل والاسمين والسعاده على المستمعين وعليك يا بوب البوبات، وحابب امسي طبعا المسا المعتاد بتاعنا ابو عبد الله والدكتور وحلوان ورجاله حلوان في كل مكان، وعاوز اسمع في المايك سلام حلوان. يلا بينا، تحيه كبيره جدا جدا لرجاله حلوان، رجاله حلوان الجدعان اللي في كل مكان، نبعت تحيه لامير الجندي حبيبنا امير، وطبعا الدكتور كمان نبعت له تحيه. ايوه يلا بينا، وابو عبد الله طبعا، ابو عبد الله حبيبنا كده كده. تحيه كبيره من رامي خواجه لولادي اشير الخواجه وبسام الخواجه، ربنا يخليهم لك يا عم الخواجه، وكل سنه وهم طيبين وعبال مليار سنه. عمرو مطر حبيبي ده طبعا الغالي على القلب، عظيمه وحلوان طبعا، وتحياته رايحه لحوده وهاني. السلام، وان شاء الله ربنا يجمعكم ببعض قريب يا عظيمه، انت عارف يا عظيمه كده كده انت من الناس اللي في القلب بزياده. مساء الخير يا بوب، دايما متالق شكرا جدا، وكنتم السلام، شكرا شكرا. ده مين اللي لقط ايوه ربنا يكرمك يا راجل يا محترم. يلا بينا، نبعت تحية كبيرة جدا، يلا 1 2 3. تحية كبيرة جدا جدا جدا للدكتور ميزو مو، يعني من أحلى بلد في السعودية من الخبر حبيبي والله يا عم ميزو، انت راجل زي العسل ومحترم، تشرفنا. تشرفنا، أنا هفتكر على طول. ايوه بنساش انا، صح شكرا يا راجل يا محترم، شكرا. مساء الفل يا بوب، انا ياسين حلمي، وببعت سلامي للحاج محمود واقول له وحشني قوي يا حاج، وفي انتظارك قريب ان شاء الله، وتكرم بكره يا حبيبي يا رب ان شاء الله على خير. ولسه يعني ايه الرسائل، خلاص احنا نبتدي نقول الرسائل، تبتدي بقى ايه الناس ايه ورا بعضي، طكي طكي طكي طكي طكي طكي طكي طكي، ماشي حاضر. احنا ايه شوية صغيرين وهنرجع نكمل الرسائل، يعني ايه ممكن الرشاش يتقل شوية او ممكن نخش بالرشاش بعديها، ما تعرفش بوب بيحب عنصر المفاجأة.
لكن لحد ما نوصل لعنصر المفاجأة ممكن نروح وريني كده بس ايه، نختار لنا كده حاجة في الرايق او يعني حاجات من اللي بتاعت الساعة الاولى. ليه لا طبعا، يلا كينج اللعبة عينة بقى فلنذهب الى هذا. يلا

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي. احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كلام كتير فاتي وهزار في الوسط جد شوشوني خلوا علي مني طاق
1: حلي الوحيد ان ابعد بعيد.

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب لسه موجود معاكو. عايزين نبعت تحية لابو ياسين الغالي. ابو ياسين الغالي مساء الفل وتحية كبيرة جدا واكبر سلام من البرنس بتاعنا عم علاء حبيبي حبيبي حبيبي ماشي. وكمان عايزين ايه بقى سال فل لوجين وزين بيمسوا عليك وعايزين اغنية الغزالة رايقة من امل. مساء الفل يا استاذة امل وربنا يخليكم البعض جميعا يا رب. وحاضر استاذ ايهاب استاذ ايهاب استاذ حضرتك يا رب تكون بخير. وصراحة في حد مضايقني وعايزك تحفل عليه زي ما بتحفل كل مرة. الاول انا عايز اسمع اغنية لحودة بندق ماشي بس ايه ماشي على التي في مش في الراديو. ما احنا ما عندناش حدى بندق على التي في عندناش غير في الراديو. وعايزك تقول لأستاذ يوسف بركات ايوه مش عارف مين ايه او ايتي اللي بقى ايه انت عايزاني احفل على يوسف بركات. احفل على زميل عزيز وغالي ليا زي يوسف بركات يا أستاذة آية. احفل على يوسف بركات. ده الأستاذ يوسف ده جميل ده يتحط على الجرح ده يتحط على جروح مش جرح واحد. يوسف يوسف بركات لا يمكن أحفل عليه لا يمكن استحالة. بوب ليك وحشة والله يومك زي العسل كده ومفرح شكرا جدا. وعاوزك تمثيلي على روما وديفيد ومادو ويومك حلو يا بوب وميدو رفعت. يلا بينا ماريو رفعت ماريو يا ماريو حبيب قلبي مساء العسل. تحية كبيرة جدا من ماريو رفعت للروما وديفيد ومادو. في حد تاني بعت يا ريت يا بوب ايه حبيبي يا ابو ادم احنا هنا برضو فرن بلدي في نيويورك. احلى تحية للمقاولين العرب. يا ريت يا بوب فعلا تحفل على يوسف بركات. حاضر يا عماد يا تدرس يعني بس انتوا ايه لو يعني عايزنا نحفل على يوسف بركات يعني ابعت في رسالة على الواتساب اكتب فيها حفل. كل ما يجيلنا حفل كل ما نحفل. حفل جه قليل نحفل قليل. جه تحفيل كتير نحفل كتير. ما جاش تحفيل خالص نحفل برضو عادي. مساء الفل يا بوب سلام انس من امريكا حبيبي يا عم انس. ايوه كده اشتغلوا ظهروا لنا كده من الولايات المتحده. انا عايز محمد رمضان انا حبيبي انا من غيرك هاجر ماشي. عينين عينين عينين. مساء الفل يا بوب يا صالح عايز اغنيه عمك وابن عمك عصام صاصه ليك وحشه والله يا بوب معاك عمرو زمار حبيبي حبيبي. تحيه كبيره جدا جدا جدا لعمرو زماره من الزيتون اكبر واشهر زماره في مصر حبيبي يا زماره غالي. وتحيه لاهل حي الزيتون كله. يلا بينا. مساء الخير انا بسملة عاوزة اي حاجة لحمو المرشدي. يحصل. مساء الفل يا بسملة واول مرة تبعتلنا وان شاء الله ما تبقاش الاخيرة ومنورانا. يعني ماشي. عايز اسمع تحية من ايريني الى ابوها وائل فايق واخواتها اوشا وكوكو. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. نبعت تحية كبيرة جدا جدا جدا من الأستاذ وائل فايق لإيريني بنته ومن إيريني بنته لوائل فايق وللإخوات أوشا وكوكو وطبعا ماما. نبعت تحية كبيرة جدا لماما. لوف يو ماما حبيبي يا ماما. أيوة أيوة أيوة. أوكي مساء الخير يا بوب منور الدنيا. ابني كيرو تخرج السنة دي وخد بكالوريوس ممكن تقوله بصوتك الحلو مبروك يا كيرو.

0: كيرو شكرا يا ابو الزوق، شكرا، يا سلام فوق راسنا، مبروك يا عم كيرو مننا ومن ماما جيجي ومن كل الحبايب. يا رب ان شاء الله ربنا يكتب لك النجاح دايما في حياتك يا رب يا رب. لا ده لسه، ده لسه، ده انا بحاول على قد ما اقدر اجل رشاش الهواتف، بس كميه الرسائل النهارده، ده احنا كنا بنقول في بدايه الحلقه الدنيا نايمه خالص، وفجاه في بارتي على الواتساب، في بارتي، في بيج بارتي على الواتساب. ماشي، ايوه يا بلادي. يا عم هو انت بتعملش اي حاجه في حياتك غير ان انت بتزعل من الناس؟ مين
1: يا بوب درس لك كل حبك ومش بتقرا الرسائل يا بوب؟
0: يعني ما انت شايف الرسائل عامله ازاي، فلما رسالتك تسقط مننا في النص عادي. مالك؟
1: ربنا يحدد سخاله.
0: ربنا يبارك لك يا راجل يا محترم.
1: حبيبي يا بوب بن لادن في الميكروفون، ومحافظ بن يوسف يا بوب.
0: ماشي.
1: عبد الله ومحمد رمضان وابو عمار.
0: يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا بن لادن وبني سويف وابو عبد الله وابو عمار. وكالعادة في اسم ثالث سقط، بس تحية ليه هو كمان. ماشي. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة. اوكي جميل بتاع ده يا جدعان. انا يعني انا عايز اخد الماتش ده معايا في البيت بقى واقعد العب بيه في المنطقه، يبقى جميل قوي. اه والله العظيم هينفعني والله. ماشي ماشي. ايوه ايوه.
2: الو.
0: ايوه
2: مساء
0: النور.
2: ازاي حضرتك؟ عامل ايه يا بوب؟
0: والله الحمد لله في نعمه كبيره من عند ربنا
2: دايما يا رب.
0: عينينا.
2: بس كنت عايزه ابعت تحيه لبنتي عشان كانت داخله كي جي 1.
0: ربنا يخليها لك يا رب. اسمها ايه؟
2: جيلان.
0: جيلان، ربنا يحميها لك يا رب. فهنقول التحيه ازاي، من مين لفين؟
2: تحيه من مامة جيلان لجيلان.
0: من مامة جيلان. ايوه ايوه حاضر. عينينا، اعتبريها حصل، اعتبريها حصلت، وربنا يخليها لك ويحميها لك يا رب ان شاء الله.
2: تسلم يا بابا، يخليك يا رب.
0: ليلتك زي العسل.
2: وكنت كمان.
0: شكرا شكرا شكرا. يلا بينا. مامي جيلان لجيلان، مامي جيلان لجيلان، كمان مره مامي جيلان لجيلان. مبروك عليكي كي جي 1 وكي جي 2 وكي جي 3 و4 والكلام ده كله، ربنا بتخلص عند 2 بس يعني تمام ان شاء الله. كل الكيجيهات معاك يا رب. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه
1: يا بنتي يا صالح، بحبك من غير مصالح.
0: الله عليك يا حبيب قلبي. يمين يا مش عارف مين، بحبك شمال ويمين.
1: حبيبي يا بوب.
0: مين معايا؟
1: عظيمة من حلوان.
0: حبيبي يا عظيمة، يا عظيمة يا من حلوان، بحبك بكل الألوان.
1: حبيبي يا بوب يا صالح.
0: الكلام
1: الناس بتحبك من غير مصالح.
0: يا ربنا يكرم أصلك، ربنا يكرم أصلك.
1: عايز ابعت تحيه لاخويا محمود واخويا هاني، واقول لهم اشوفكم عن قريب ان شاء الله.
0: يا باشا اعتبره حصل.
1: حبيبي يا ابو
0: حبيبه عظيمه. محمود وهاني عظيمه من حلوان بلد الجدعان. ايوه ببعت لكم تحيه عنيفه، وعايز انا كمان ابعت تحيه عنيفه جدا. يلا يلا يلا. ماله يا عم ريال مدريد؟ ماله يا عم؟ ماله يا كابتن اسامه؟ تحية كبيرة جدا جدا جدا للصديق العزيز الغالي على القلب بزيادة، الكابتن أسامة فتح الله. حبيبي يا أسامة يا فتح الله، يا بتاع ريال مدريد الأصلي. وكمان أوبا شنو. أوه يلا يلا يلا يلا يلا. عايزين نبعت تحية للصديق والغالي العزيز الشنواني الساحر مدحت، أجمد إلوجينست في مصر. تقول لي إيه إلوجينست؟ أقول لك معرفش، بس نبعت تحية للشنواني والجالة طبعا مليون في المية. مساء الفل. وأيمن أسامة، افتكر الاسم كويس جدا، شنواني. أي خدمة. ركنت كده بالسلامة تمام. اطلع بقى شوف انت راح فين ولا بتعمل ايه يا الشنواني. يلا يلا هنعمل ايه؟ هنعمل حمو المرشدي. يلا يلا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين، كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد

0: انتوا لسه مع الموقف مع إيهاب صالح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الموقف على نجوم اف ام. ايوه، وبالشيبه كده نبتدي الساعه الثانيه. يلا بينا. مساء الفل يا بوب، بارك لي بقى عشان نجحت في مسابقه التربيه والتعليم المرحله الخامسه وبقيت مس اسراء اشرف رسمي. حب اشكر ماما المس منال وبابا الاستاذ اشرف وكريم جوزي ودعمهم وسندهم ليا لغايه ما حققت حلمي، وادعي لي ربنا يوفقني في اللي جاي وسمعني اغنيه من هنا صدقت حلمي والله السلام. اولا مبروك يا مس اسراء اشرف رسمي، مبروك عليكي، يعني ان شاء الله يعني اللي جاي كويس وجميل وكده. ونسمع ان مس اسراء اشرف طلع من تحت ايدها يعني اجيال كويسة، عشان يعني ما علينا، انتوا عاملين كويسين. طيب يلا بينا. حبيبي احلى تحية والله، ما بحمش منك ابو حبيبي يا عم ميزو. يا سلام يا عم ميزو، احنا عندنا كم ميزو يعني حبيبي والله. مساء الفل عليك يا بوب حمادة المصري، مساء السكر يا حمادة غالي. عامل ايه معاك احمد؟ مش الموقف يا بصالح؟ ايوه ان شاء الله يا احمد يا طاطا، وامورني يا غالي. ولا دي حتاتة اصلا لازقه في بعض يا احمد ايوه دي حتاتة احمد حتاتة ايوه عشان اتش بس يعني طارت مني في النص. ماشي حبيبي، ايوه هو الموقف يا باشا، امورني عنينا. ازيك يا بوب، احنا بنستناك كل خميس. شكرا جدا جدا. عايزة تحية كبيرة جدا ليا انا جنى واخواتي تالا وزياد وعبد الرحمن، وعايزة اغنية لحدى بندق، وتحية لبابا حبيبي سعيد بهجت في المايك، تحية شرقاوي، واحلى تحية لماما اسراء في المايك كمان. يا سلام، يلا بينا. تحية كبيرة جدا جدا جدا جدا لجنى بهجت وتالا وزياد وعبد الرحمن بهجت، وكمان التحية تروح اكيد يعني بابا سعيد بهجت وماما اسراء من غير بهجت. ايوه. طيب مساء الفل يا بوب، عايز ابعت تحية لكبير للزعيم حسام عامر من عامر احمد. مساء الفل يا حسام عامر، مساء الفل لعامر احمد، ومساء الفل للكبار كلهم. مساء الخير يا بوب من جيزان من السعودية. مساء الفل، مسي على مالك ومؤيد، وعاوز اسمع عبد الباسط الجو هادي من جيزان السعودية. حسين المنسي مساء العسل، عمرك ما تبقى منسي دايما في البال يا غالي. تحية كبيرة جدا لحسين اللي بيتابعنا من السعودية من جيزان، وتحية لمالك ومؤيد، عساك بخير عساك بخير عساك بخير. أيوة. انا مروه ماشي، احنا قلناها بس هي بعتتها تاني. ايوه هنا ايه اللي بيحصل؟ ماشي انس ماشي. مساء الفل بوب الشعبيات حبيب قلبي حبيب قلبي رامي الغالي، رامي امريكا بقى، ده رامي ده برنس بتاعنا، ده رامي ده برنس بتاعنا حبيبي لعم رامي اللي بتابعنا من الولايات المتحده. ابعت تحيه للحاجه رقيه وفاطمه سعود والشهد بس يكون في المايك، وابعت تحيه لبورسعيديه كله. يا سلام، يلا بينا. تحيه كبيره جدا لبورسعيد واهل بورسعيد. ايوه تحيه للحاجه رقيه وفاطمه وسعود والشهد. سال عسل. أيوة. مساء الخير يا بوب، مساء السكر. أيوة بن لادن حبيبة بن لادن، والله احنا قلنا كل اللي انت عايز تقوله واللي مش عايز تقوله كمان. مساء الفل احلى بوب، عايز ابعت تحية الاحلى ياسين ومروان وليان. يلا بينا. تحية كبيرة جدا من احمد برضو اللي بيتابعنا من السعودية، تحية من احمد اللي بيتابعنا من السعودية، من ياسين لياسين ومروان وليان، ربنا يخليهم لك عم احمد، تربوا في عزك غالي. ماشي ايوه احلى مساء يا بوب. اعمل ايه؟ مسي على اخوك الطياره في الميكروفون. طياره مساء الفل يا طياره حبيبه، طياره ليلتك عسل يا طياره. مين تاني؟ ازيك يا بوب عامل ايه؟ انا بخير الحمد لله. عايز تحيه؟ يلا تحيه في المايك كبيره جدا جدا جدا لاخت أختي ساجدة بقى. أيوة ماشي ساجدة ومكة بنت عمها وخديجة ومسك ومسك كمان مرة. يلا هو إيه مين اللي عيد ميلادها؟ آه مسك عيد ميلادها كل السنة وانت طيبة مسك ومساء الفل. تحية كمان مرة خديجة ومسك ومسك كمان مرة وساجدة ومكة. ايوه ايوه ماشي. هي ممكن اسم اسلام في الميكروفون ومريم واحمد بس كده. تحيه كبيره جدا من الزمالك من زمالك كمان مره زمالك. نبعت تحيه لاسلام ومريم واحمد. ايوه ايوه ايوه وصلوني بالبوب. البوب واصل معاك يا محمد يا فؤاد عينينا غالي حبيبي. الخط معاك اتفضل عيني. مساء الخير تحياتي. مساء السكر ده مين؟ اوبا ده تي حبيب قلبي. مساء العسل. مساء العسل عم تي تي برضو بيتابعنا من الولايات المتحدة كتير النهاردة. امريكا النهاردة طاغية كمان وفي كمان اهو. مساء الخير يا بوب ازيك عامل ايه؟ انا معاك فيكتور من امريكا نيو جيرزي. احب ابعت التحية لفرانس وفادي. تحية كبيرة جدا لفيكتور. تحية كبيرة جدا لفرانس وتحية كبيرة جدا لفادي وتحية كبيرة جدا لجمهورية مصر العربية في امريكا نيو جيرزي. يعني نيو جيرزي اكتر ولاية واكتر حتة في امريكا عادي من اول ما تنزل المطار. سلام عليكم تفضل كوباية الشاي كل سنة وانت طيب يا باشا. كل ده عادي يعني نسخة طبق الاصل من اي مطار هنا هناك على طول. نيو جيرزي دي نيو جيرزي دي يعني مصر حرفيا. مين تاني مين تاني؟ ماشي تحية لصاحبتي مريم الغدار وتقول مريم صاحبة نادي ندى الغدار ومريم الغدار. يا سلام تحية كبيرة جدا جدا جدا لمريم الغدار. أيوة أيوة أيوة غدار. وتحية لندى الغدار ومريم الغدار كل الغدار كمان مرة كل الغدارين العيلة كلها. مساء العسل. ماشي جميل جميل جميل. اوكي اوكي alright اوكي not bad. يحصل اوقات. اوكي ماشي. في كمان مساء الورد يا بوب بتابعك من الكويت. حسام حسام درديري عاوز ابعت تحيه من حسام لمراتي اسراء بمناسبه حملها وربنا يتمم حملها على خير ومحمد الصغنن يجيلنا على خير يا رب. تحيه كبيره جدا جدا لحسام درديري ومراته اسراء. ربنا يقومك بالسلامه يا رب وان شاء الله يجي ولي العهد على خير يا رب ان شاء الله. السؤال اللي بيطرح نفسه النهارده ايه موضوع اسراء؟ ايه قصه وفكره اسراء النهارده؟ ليه كل الناس اسمهم اسراء النهارده؟ في حد حد بعد بيقول نيو جيرزي شبرا مصر كده. ده حرفيا يا عم فيكتور دي حقيقه فعلا يعني دي ماشي. طيب جميل لسه الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ده في زيطه هنا. ف نخطف احنا التاكسي اللي جاي ده في السريع ونرجع نكمل مع بعض عشان النهارده الواتساب مشتعل مشتعل.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: ساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: في الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في والبوب لسه موجود معاكم ولسه شاشه الرسائل ملتهبه. هيا بنا هيا بنا هيا بنا هيا بنبتدي منين بس يلا بينا. مسا مسا يا بوب، عاوزه تحيه لاخويا سبوبه ابو سند في الميكروفون، حبيبي صلاح ابو الليبي وابو تميم احمد عبد السلام وندوش. يلا بينا طيب، تحيه كبيره جدا جدا جدا لسبوبه ابو سند مساء العسل، وصلاح ابو الليبي مساء السكر، وابو تميم احمد عبد السلام وندوش مساء العسل عليكم جميعا. اوكي اللي بقى في السريع. يلا بينا اللي بعده، احمد السعدي حبيبي يا سعد، حبيبي يا سعدي، انت عارف استاذ ياب حفل على الاستاذ يوسف بركات. حاضر عينين، حاضر يعني ادي اهو تاني طلب او تالت طلب للتحفيل. مسا مسا يا بوب، عاوز ابعت تحيه للسيد سونا العريس في المايك من اخوه احمد فتح الله، تحيه كبيره جدا جدا للعريس بتاعنا، العريس ايوه السيد سونا، الف مبروك يا غالي من اخوك الحاج احمد فتح الله واخوك البوب. ايوه ماشي. مين تاني عايز اسمع تحيه ليا؟ انا الدكتور لولو، مساء الفل يا دكتوره لولو، مساء السكر يا دكتوره لولو، تحيه كبيره جدا جدا للدكتوره لولو، مساء الفل يا دكتوره لولو. هلوز بالموز، الله هلوز بالموز كمان، يلا ماشي. عاوز مهرجان مين ده اللي انتهى، وعاوز اسلم على جنات وعلاء ويوسف وقاسم عبد الرحمن وقاسم في المايك، يعني ده غير ده ولا ايه؟ يلا تحية كبيرة جدا جدا جدا، نبعت تحية من مريم، مساء الفل يا مريم، تحية للزمالك، نادي الزمالك، نادي الفن والهندسة، وتحية لجنات وعلاء ويوسف وقاسم عبد الرحمن، وقاسم من غير عبد الرحمن، قاسم في المايك. أيوه ماشي. ايه كمان؟ ماشي هي كمان. نبعت تحية كمان مرة وكمان مرتين وثلاث مرات لمكة، مساء الفل يا مكة، ومحمد ومحمود، مساء الفل على كل بتوع الميم، مكة ومحمد ومحمود. ايوه ايه بقى احلى تحية ايوه ما ينفعش يا عم، الغدارين والخاينين والشغل اللي انت ايه كلمني، شكرا، انت البوب والباقي كانتلوب. حبيبي يا احمد يا بنا، ربنا يكرمك يا عم. لا يا باشا ده كانتلوب جميل على فكرة، فانت لما تقول انت البوب والباقي كانتلوب ده الباقي كله عسل، انت نسيتني ولا ايه يا بوب؟ مين اللي نسيته؟ مساء الخير يا بوب، انا من اسكندريه، عاوز احلى تحيه شروق. يلا تحيه كبيره جدا جدا جدا جدا جدا لاسكندريه، اسكندريه في القلب، اسكندريه رقم واحد، اسكندريه رقم اثنين، اسكندريه رقم ثلاثه، اسكندريه تحتل كل المراكز في قلب البوب. تحيه لشروق وتحيه لندى، يا ندى كل سنه وانت طيبه، هابي بيرثدي. ماشي معاز، ايوه معاز محمد علي، مساء العسل يا محمد، يا معاز يا محمد علي، مساء الفل. يا بوب لو عندك الدخلاويه باشا كله موجود. ايه مين بقى انت اللي ايه في كل مره كده؟ ايه اللي كل مره في انت الوحيد اللي كده معايا معرفش ليه؟ ماشي ايه اللي بيحصل بقى؟ ازيك يا بوب، عايز ابعت سلام لاولادي. يلا عايزين نبعت تحيه كبيره جدا جدا جدا، تحيه كبيره جدا لاهل دمياط، عم اشرف من دمياط، ونبعت تحيه لاولاده مروان ومراد، مساء العسل. يا جماعه اللي بيزعل مني عشان ما بشوفش الرسائل، انتوا حقكم فوق راسي والله العظيم، بيبقى غصب عني يعني، مش مثلا بتبقى يعني مقصوده. مساء الفل يا بوب، بارك لي بقى عشان نجحت في مسابقه التربيه، والله قلتها دي، ده انا قلتها اسراء يا اشرف، قلتها في المايك، وعملنا كل حاجه في الدنيا، وتحية لأختي غادة. أوكي يلا تحية كبيرة جدا من ندى لأختها غادة، مساء الفل أختي. أيوة شوف بس صوتها عامل إزاي في المصلحة لأختي دي، مساء الفل يا بوب، ممكن تشغل أغنية فولت عالي يوسف مجدي؟ حبيبي يا جو، حبيبي يا جو، أنت في القلب. ماشي حلو قوي الكلام ده. إيه بقى؟ رحمة محسن حفلة تنكرية وتراقبوا مفاجأة قريبا. صح نقول كده عادي يعني؟
1: تراقبوا مفاجأة قريبة، مفاجأة قريبة، مفاجأة قريبة.
0: رحمة محسن. عشان نوضح يلا بينا.

وخطره

المستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

الموقف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طبعا كل يوم خميس من الساعة 10 لحد اللحظة اللي احنا بنموجودين فيها دي، واللحظة دي بتاخد لها وقت طويل شويتين عشان دي اللي هي بقى ايه بنشكر فيها كل الناس، وطبعا الختام. فقبل اي حاجة طبعا، وده اهم شيء، الشكر الأول دايما وأبدا لربنا سبحانه وتعالى على النعمة اللي احنا فيها، وأكيد الشكر بعديه على طول يروح لمستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا رب دايما نجوم اف ام على كيفك، يا رب دايما في وجهة نظركم جميعا الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وشكرا ان انتوا بتاخدوا من وقتكم ان انتوا تقعدوا تتفرجوا علينا وتسمعونا وتتواصلوا معانا على مدار الحلقة وعلى مدار اليوم مع بقية البرامج. طبعا دي حاجة تتشال فوق الراس. وشكر كبير قوي لكرو نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وطبعا على رأسهم مخرج الادب والاحترام والاخلاق كلها الاستاذ ابراهيم عزت،

وطبعا يعني نمبر 2 على طول الأستاذ سامح نصيف ملك النعناع في مدينة الإنتاج الإعلامي. ونقول للأستاذ سامح نصيف كل سنة وانت طيب، عقبال كمان 35-40 سنة كده إن شاء الله، ربنا يديك الصحة والعمر كده وتبقى زي الفل وبومب كده وتبقى يعني جده سامح. ومين تاني؟ وميزو، ميزو ميزو طبعا شغل البروفايل بتاعه، حد دسله على الزرار قلبه صامت بقاله يجي اسبوعين كده، وانا بقلق لما يبقى هو صامت عشان هو غير صامت تماما. ميزو طبعا الشهير بميزو طرابزين. مين تاني؟ طبعا اكيد محمود عتوان الباتمان، الخفاش الحزين بتاعنا، وحش شبين الكوم الشهير بيه محمود كبريتا. حسين مجانس كان موجود النهارده، انا بعت له تحيه عنيفه برده، ما ينفعش ننسى حسين مجانس ابدا. اما الاستاذ شريف عماد جوده واعتماد الدي او بي بتاعنا، تقول لي دي او بي يعني ايه؟ اقول لك الدب بتاعنا. وطبعا اكيد هو يعني اللي مرور علينا الحياه كلها، وهو الشهير بالفيلسوف او القبطان او شريف عجرم طبعا. اما سيد ابو ضيف، ابو الضيافه، ابن بلدي، ابن سوهاج، برضو ده اللي منور علينا الحياه كلها علينا فعليا. مين تاني؟ الام سي ار كينج كنوجت، كينج كنوجت الام سي ار الاستاذ سلام. وما ادراك بقى ما سلام، والكلمات اللي تمشي مع سلام دي كتيره قوي. خالد عوف اللي ولا هو عوف ولا حاجه، هو حسني بس احنا بنمشيه عوف. وما ادراك ما الحاجات اللي تمشي مع حسني برضو كتير قوي تيجي في بالك، نبعت له تحيه برضو. مين تاني؟ بسام عجوة، دي مش محتاجه حاجه خالص، الراجل جاي بيلت ان جاهز يعني 2 in 1. اما عمرو كمصطفى وحش السوشيال ميديا بتاعنا الشهير بي يا عمرو او لبوبو او حاجات كتير. مين تاني يا بوب؟ زيزو طبعا، يعني اي حاجه بتطلع صوت يبقى اكيد بتطلع من زيزو، ده 100%. عمر السعيد وحش وحوش التكنولوجي بتاعنا الشهير بي عمر زيدان، او طبعا يعني عمر طبعا اللي ما عندوش فرط حركه الثابت الراسي العائل بتاعنا. في مين تاني؟ لسه ما اظنش ان انا خلصت عشان لسه في ناس تاني. طبعا طبعا طبعا ابراهيم بكري الشهير بي ابراهيم بكوي. ايوه ابراهيم بكوي لازم نبعته تحيه برضو عنيفه. مين تاني؟ علاء الدين شلبي، ده كده كده يعني مسطب على نفسه الانتي قلش، فانا ما بقلش عليه عشان هو ليه مكانه خاصه جدا في قلب البوب. مستر شلبي نبعته تحيه. خلصنا كده شهاد دينر، يس شهاد دينر. شوية صغيرين من دلوقتي هيبقى معاكو الزميل العزيز يوسف بركات. كبير الكاتس هنا في الإذاعة، وطبعا برنامج مش عادي زي ما بقول لكم كل أسبوع، هو اسمه كده بس هو برنامج عادي جدا طبيعي زي أي برنامج، بس هو مسميه مش عادي. ان شاء الله تبقى سهره خميس لطيفه لذيذه خفيفه عليكم، ويبقى دخلت ويك اند جميله، ويك اندكم فله وخميسكم فله وكله جميل يا رب. ونتقابل يوم الخميس الجاي، فاهم انت؟ بس كده هسيب لك يا يوسف يا بركات الاغنيه الجايه دي اهداء مني ليك. ماشي لحد ما نتقابل. كان معكم البوب الصالح، تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

دلوقتي جماعتكم معاه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. حلقة جديدة، حلقة يوم الخميس. هابي ويك اند يا جماعة زي ما تعودنا نقولها، واتمنى كل الناس حتى لو انت سايق ولا حاجة توصل بالسلامة. صديقي المستمع الجميل، وان شاء الله كده تبقى ايه حلقة خفيفة ولطيفة، نسبح كده في رحلة في هذا البرنامج خلال الساعتين الجايين. اسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، تقدروا تشوفوا البرنامج. والنهارده الخميس، فحب افكرك ان النهارده يوم الفضفضه. بنتكلم في اول ساعه، ساعه وشويه كده في الفضفضه، ايا كان الموضوع اللي عايز تتكلم فيه هتبعت لي على الواتساب على 0155955006، اما رقم التليفون هو 38350022. بنعمل ايه في هذا البرنامج الجميل؟ ان شاء الله يكون جميل كده وتبقى حلقه خفيفه، ودايما الحلقات خفيفه على قلوبكم. عموما البرنامج بتاعنا موجود حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل. يوم الحد والاربع بيكون في موضوع باجي اشغل دماغك بشويتين، بيبقى حاجة كده تستفزني بقى في حياتنا، بفكر فيها طول الوقت، تبقى حاجات كده اجتماعية، ولكن دايما عندنا المقارنة اللي ممكن تكون بحاول على قد ما اقدر كل كام حلقة كده تظهر في حلقتنا، وهي بتبقى مقارنة بين الاجيال. عموما الاجيال ازاي؟ يعني بتكلم في موضوع وبنشوف وجهة نظر الجيل اللي قبل كده كانوا بيتعاملوا ازاي مع الموضوع ده، وبيتناقشوا ازاي في هذا الموضوع. والحلقات او الاجيال الجديدة بنبدأ نشوف دلوقتي نظرتهم للموضوع عاملة ازاي. ليه؟ لان دايما بلاقي هذا التساؤل بتاع، او في سمعة كده بتبقى دايما على جين زي مثلا، اللي هو بيبدأ من سنة 97 مثلا لحد 2012 حاجة كده، والاجيال اللي بعد كده بتلاقي دايما في الحتة بتاعت الجيل ده مثلا ضايع شويتين، فاشل شويتين تلاتة، وما بيعملش حاجة، ده جيل السوشيال ميديا، انتوا قاعدين بتعملوا يعني مسكين التليفون طول الوقت. بس انا دايما عندي وجهة نظر ان هذا الجيل اكيد زي اي جيل في الدنيا، طبعا لما بيجي بعض التجديدات وبعض التطويرات، فبنبدأ ناخد بالنا وبنلاقي نفسنا طول الوقت محتاجين نظهر وجهة نظرنا، ونبدأ نقول لا والله يا جماعة دول دلوقتي شغالين وبوزيشنز في شركات كتيرة وبيعملوا حاجات كبيرة جدا، لا شباب عندها وجهة نظر في الدنيا عموما. ده بشكل عام كده، وانا بدردش معاك عن فكرة البرنامج، ولكن بنبدأ بقى نناقش اي موضوع بتكلم معاكم فيه يوم الحد او الاربع من خلال فقرات. بيكون عندنا ثلاث فقرات كده يوم الحد وثلاث فقرات يوم الاربع، فبنبدأ نتناقش في الموضوع من خلال هذه الفقرات، وليه هم موجودين اكتر من فقرة، عشان نحاول على قد ما نقدر نغطي وجهات النظر المختلفة في الموضوع اللي بنتكلم فيه. تمام. يوم الخميس بقى بيجي بيحصل ايه؟ عندنا الفقرة الاولى بتبقى فضفض معايا، بتبدأ تدردش في الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه ايا كان اللي عايز تفكر فيه. ودايما ببقى اقول او بعيد كلمة ان اتمنى تكون هذه هي المساحة الامنة ليك صديقي المستمع الجميل طول الوقت في افكارك، لان صباح الفل يعني اتكلم في اللي انت عايزه وقول اللي انت عايزه، لان احنا جايين ندردش ونقعد مع بعض ساعتين نهرب كده من الدنيا، وده بجد مش كلام كليشيه، يعني نهرب من الدنيا، نحاول نفكر مع بعضينا في في في مواضيع كتير، تعال نعمل فيها عاملين فيها من الاخر ونبدا ندردش مع بعضينا. طبعا ده مش عايزين ننسى اطلاقنا. استنى اكمل لك في الفقره بقى التانية بعد فقره فضفض معايا اللي بتبقى يوم الخميس، بيبقى في فقره اسمها قصه مش عاديه. القصه اللي مش عاديه دي بتبقى عباره عن ان انا بجيب لك قصه حياتيه، ممكن يكون موقف انت تعرضت له او حد تعرفه تعرض له، موقف حصل معاك، وبنبدا نعمل ايه؟ بنبدا نستعرض هذا الموضوع ونفكر فيه. ففي مره مثلا بناخد بعضنا ونروح نتصنط وبنعمل حاجه غلط، ايوه التصنيط ده مش حاجه كويسه اطلاقا، ولكن بنروح نتصنط كده على بيت من البيوت في احد الاحياء المصريه الشعبيه ايا كان، وبنبدا نعمل ايه؟ نبدأ نسمع القصة. فبتلاقي مرة قصة مع أب وابنه، بيبدأوا يقول له يا ابني انت ليه المفروض تتجوز دلوقتي، طب انت ليه ما تجوزش؟ فالواد يبدأ يعرض له وجهة نظره، يا بابا والله الدنيا والحركات. فالأب الجميل يطلع ويتكلم معه ويقول له لا يا ابني ما بتتحسبش كده، بتتحسب كذا كذا كذا. طب بيحصل ايه بعديها؟ بنبدأ بقى نشوف محتاجين نفكر ازاي في الموضوع. فبيبقى موضوع كده زي ما تقولي حياتي احنا عايشينه مع بعضينا، بنشوف وجهتين نظر من خلال ان انا بحكي لك القصة اللي بتبقى موجودة. النهاردة هنعرف قصتنا هتبقى عن ايه، القصة اللي مش عادية في الفقرة التانية اللي هي قصة مش عادية اطلاقا، ونبدأ ندردش ونشوف الموضوع عامل ازاي. ولكن لحد ما نوصل لهذه الفقرة عايزك تبقى عارف ان احنا في الفضفضة، ايا كان اللي انت عايز توصل له او عايز تتكلم فيه او عايز تدردش فيه، يلا بينا. في قاعدة مهمة جدا صديقي المستمع الجميل، اللي هي ايا كان التساؤل اللي بيجيلي او السؤال يعني اللي بيتبعت لي على الواتساب طول الوقت، ايا كان اللي هيتسأل لي ده، مش عايزك تفتكر ان انا البني ادم الفلحوصه اللي هبقى قاعد بقول لك والله اعمل كذا وما تعملش كذا، والله لا انا بقول وجهه نظري، ولكن هي كلها زي ما تقول كده حاجات نسبيه جدا، فممكن اللي بقوله ده ما يمشيش معاك بس يمشي مع غيرك. وفي نفس الوقت القاعده بقى المهمه فين؟ ان انتوا كلكم بتسمعوني دلوقتي على الراديو على نجوم اف ام بتفكروا معانا،
واحد جه بعت لي قال لي والله عم يوسف انا مش عارف ليه قضي بيخلص اول 3 ايام في الشهر. فهقول له وجهه نظري ايه الكلام اللي بيطلع في دماغي ساعتها. تمام، تيجي انت بعديها تروح قايل لي على الواتساب تقول لي والله يوسف قول له يعمل كذا، فاقول لك تمام ادي محمد من الدقهليه بيقول لك اعمل لصديقي المستمع كذا كذا كذا، ونبدا بقى نطلع الافكار مع بعضينا. ليه؟ لان انا مؤمن بحاجه مهمه جدا، الا وهي فكره ان احنا طول الوقت بنفكر مع بعضينا، الدماغ اللي لوحدها في ايه ممكن تكون بصه من منظور ضيق، لا تعال نوسع الافق. وكل الناس اللي بتسمعني دلوقتي يا باشا اتمنى تكون بتشارك معايا في الحلقات. ليه؟ لان هذا البرنامج هو انتراكتيف شو، قائم على المشاركات وقائم على ان احنا بنقضي مع بعض الوقت اللطيف. ده كان ريكاب سريع عن البرنامج ككل، وحبيت ان انا اعمل ده لان بقى لنا حبه حلوين من اول السنه بنتكلم مع بعضينا. فلو انت اول مره تسمعني او كنت من كام يوم اول مره تسمعني والحاجات دي، فحب اعرفك البرنامج عموما ماشي ازاي. تعال بقول لك كم حاجه سريعه كده، او زي ما تقول كده ايه، تعال نعمل اعلان لنفسنا. يعني البرنامج ده موجود على سبوتيفاي، تقدر تكتب مش عادي، هتلاقي التشانل بتاعت نجوم اف ام جواها بلاي ليست مش عادي، تقدر تكتب كده مش عادي او نجوم اف ام، هتلاقي صورتي اللي بتظهر في الاعلانات على التلفزيون دي. تمام، وهتلاقي كل الحلقات اللي من اول السنه لحد دلوقتي موجوده بتتعرض على سبوتيفاي، بس هتبقى صوت بس مش اكتر. طب تقدر تسمع هذه الحلقه ازاي وتشوفها ازاي؟ تقدر تفتح الويب سايت نجومفام.net، او تقدر تفتح موبايل ابلكيشن نجوم اف ام على الاي او اس والاندرويد، تقدر تكتب نجوم اف ام هيجي لك الابلكيشن بتاعنا، وتقدر تفتح الابلكيشن ده وتسمع البرنامج. تقدر تفتح طبعا نجوم اف ام على الراديو 100.6، على التلفزيون 11900 رأسي موجوده معاكم المحطه طول اليوم، وتقدر تشوفوا كل الفيديو كليبس اللي عندنا والبرامج كلها اون اير موجوده معاكم. طبعا هيبقى في اعدادات وحركات كده. تمام، ناخد نفسنا نبدا حلقتنا. ايا كان الاغنيه اللي عايز تسمعها قول لي، عندك اهداء يلا بينا، عايزين نودي مع بعضينا. افصل يا باشا من الدنيا ونبدا اول اغنيه مع بعضينا ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات ولسه هنبدا حلقتنا والفضفضه، ونشوف النهارده انتوا جاي منكم في ايه. وبس كده، اول اغنيه مع بعضينا يلا بينا.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-5-9-5-5-1006. أما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-2-2. والنهاردة أو حلقتنا دلوقتي ماشية في سكة الفضفضة. تعالوا بقى نبدأ ونقرأ الرسائل وما نشوف الدنيا مخبية لنا. طيب بدأت كده بأن النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي. حلمت أن في تعبان لونه أسود. هو تقريبا ما ينفعش نقول الحلم ولا إيه لو وحش الحوار ده نعمل فيه إيه؟ يعني نمشي وخلق نقول ماشي أن كان في تعبان لونه أسود كبير لف حوالين رقبتها لحد ما موتها. وصحيت من النوم لقيت نفس التعبان لقيت نفس التعبان جنبها على السرير. تقول لي اتبنكت معرفتش أعمل إيه؟ معرفتش أعمل أي حاجة غير أني أطلع من قطي وحرفيا لسه في الأوضة. إيه؟ أنت مين؟ ايه الحوار ده؟ هو انت عايشه في مش يعني دي حاجه جت في دماغي حتى لو ساذجه معلش هقولها انا يا جماعه بس يعني هو انت عايشه في بيئه صحراويه جدا تخلي حاجه زي مش عارف. طب وعملتوا ايه؟ كلموكي في البيت وبعدين انت صحي اكيد من الصبح بدري سايبه كل ده في الاوضه بتعملوا ايه؟ ليه ما قررتوش تحلوا في الموضوع؟ بتقول لي اسمها حبيبه. صباح الفل عليك يا جو. انا اسمي حبيبه. ازيك يا حبيبه؟ حبيبه انا مش فاهم انا مش عارف في ايه. دي قصه غريبه. ده معناه ايه ده يا جماعة؟ يعني لو حد بيفهم في الحاجات دي يقول لنا. طيب ماشي بداية موفقة لحلقة الخميس يا حبيبة. بتقول لي يا هلا بالخميس احلى سهرة واحلى جوف اجمد برنامج عامل ايه يا رب تكون بخير. حلقة موفقة وممتعة كالعادة. شكرا جدا يا مريم منور الدنيا وصباح الفل عليك. صباح الفل يا جو. عايز ابعت سلام لمونة وبوسي ومامتي سوسو. وعايز الاغنية بتاعت ولا عش ولا كان للفنان توليت. حاضر دي منا. صباح الفل يا منا. مساء الخير يا جو. انا رشا وببعت اهداء لجوزي وحبيبي اللي بيسمعك دايما اغنيه اليسا ولا بعد سنين. وبجد بنحب نسمعك جدا. شكرا جدا يا رشا وتحياتنا لزوجك يا رشا. صباح الخير يا استاذ يوسف. انا زهره كنت علقت على حلقه الحد وحضرتك ما لحقتش تقرا. وقلت ان الطاقه الايجابيه اللي بتاثر بيها في الشخصيه هي التعاون واللي بتهزر والطاقه السلبيه اللي بنفر منها الكذب والانانيه. حضرتك كنت سالتني سؤال في فقره قصه مش عاديه الخميس اللي فات وقلت ان هل بتلتمسي الاعذار قبل ما تعرفي قصه الشخص اللي قدامك؟ فهي اجابتها بتقول لي ايوه بس في مواقف لازم اخد قرار قاسي شويتين زي مثلا التحرش او الحاجات اللي زي كده. وفهمت قصد حضرتك من القصه وشكرا واسف على الاطاله. بالعكس يا زهره والله اتكلمي براحتك وكلامك حلو والله وحشتني جدا. بس ده مش معناه اني ما كنتش بسمعك. المواضيع بتاعت الاسبوع ده كانت عجباني جدا. موضوع يوم الحد بتاع الطاقه الايجابيه ده كان موضوعي اصلا كنت المفروض اشارك فيه وبتاع بس امبارح ما عرفتش اشارك للاسف. بس ويك اند سعيد ويوم خميس قمر. تسلم نعمه والله. صباح الفل عليكي. مساء الخير. ممكن تقول سؤال الحلقه تاني عشان لسه متابعه؟ والله يا ميرو مفيش سؤال دلوقتي. احنا دلوقتي في فقره الفضفضه فسايبكم انتوا اللي تتكلموا في المواضيع اللي انتوا عايزينها. وتعالوا نستكشف الدنيا مع بعضينا. واي سؤال هيجي لي يا جماعه فكروا فيه معايا يعني ابعتوا لي على الواتساب على 0-15-5-9-5-5-1006. مساء الخير يا جو. معاك هاجر. دلوقتي انا عندي مشكله وعايزه مساعده. يلا يا جماعه شغلنا بدا. يعني بدانا كده. دلوقتي في حاجه لو قلتها يا هتعمل شيء كويس جدا يا هتعمل كارثه. يا تكون النتيجه سلبيه يا تكون ايجابيه. وبقالي اسبوع بفكر اقول ولا ما اقولش وما وصلتش للنتيجه لان انا اصلا شخص متردد خلقه. اعمل ايه بقى؟ اقول ولا لا؟ هلبسك لو قلتلك في المطلق كده وانا على عمايه ما هتلبسي. يعني تعالي لو ينفع تقولي لنا قولي لنا هاجر ايه الموضوع ونفكر كلنا مع بعضينا. طيب مساء يا جو. خلينا نهرب من الدنيا فعلا عشان عايزين نخلي دماغنا تفضى شويه من كتر التفكير. على رايك انا غم والله. يلا بينا نهرب من الدنيا. هاي عامل ايه يا جو؟ صباح الفل يا ملوكه ملك منتصر. صباح الفل. صباح الفل يا جو. احلى واجمل برنامج بجد وحلقاتك مميزه يا رب دايما تبقى في تقدم وتبقى بخير دايما. ممكن اسمع اصاله الورد البلدي ساره. حاضر يا ساره. انا غشيت الاغنيه كده في الفاصل لمحت الرساله اول ما جت قدامي يعني فانا جهزتها لك اصلا فالاغنيه هتبقى معانا خلال لحظات ثانيه واحده بس. صباح الخير يا يوسف. عامل ايه يا رب دايما تكون بخير. عايز اوصل سلامي لزوجي ابو اسيل واقول له هانت فرج ربنا قريب ورجاء الدعاء لزوجي فضلا بتيسير الامور. يا يوسف ممكن اغنيه اصاله مستنياك اهداء لابو اسيل. طب دلوقتي بقى انتوا يعني ايه اوريدي اخترنا اغنيه فنعمل ايه؟ حاولي طب تقولي لي اغنيه تانية. صباح الجمال عليك يا يوسف. اثبات حضور من اول حلقه حماده المصري. صباح الفل يا عم حماده. طيب مساء الخير يا يوسف. الموضوع مش عارف احله ازاي. في سؤال تاني يا جماعه اهو جالنا تعالوا نشوف هنفكر فيه ازاي. مش عارف احل الموضوع ده ازاي. واحده صاحبتي عشره 9 سنين مع بعض مره واحده لقيتها اتغيرت وبعدت عني من غير اسباب. ما كانتش مجرد صاحبتي هي كانت اختي وبعدت عني تماما.
جت بعد 3 سنين ما اعرفش عنها حاجة ولا تعرف عني حاجة، عايزة ترجع. كلمت اختي وكل حد يعرفني، اختي واللي حواليا عمالين يلوموني، ما يعرفوش الا لما بعدت عني اذتني قد ايه من غير اسباب. انا سهيلة، وبتكمل يعني وبتقول لما بشوفها بالصدفة ببقى عايزة اكلمها، بس حاجة جوايا منعاني ومش قادرة ان هي ترجع تاني في حياتي. طب هسألك سؤال سهيلة، مش عارف جه في دماغي يعني لحد ما الناس تفكر معانا ويبعتولي على الواتساب. هل انت من الناس اللي لما بيبقى حد بيقطع معاكي مره واحده، او بتبقي من الناس اللي لما حد بيخرج من حياتك يعني بيبقى صعب عليكي ترجعي البني ادم ده تاني، ولا بيبقى بالنسبه لك عادي؟ يعني ردي تقريبا السؤال ده لو انت رديتي عليه رد معين. دماغي رايحه في سكه كده، فتعالي نفكر مع بعضينا يا سهيل. طيب نكمل. ايه الاخبار يا يوسف؟ عامل ايه؟ والله حياه الناس كلها دراما، مش عارفين نفضفض في ايه ولا ايه، بس انا عايز اسمع اغنيه احمد جمال مصر اللي عايشين من خيرها، وعامل كده ضرب لي تحية سلام. ماشي حاضر حاضر حاضر. استنى اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ مش قايل اسمك ليه كبير. استني، احمد، احمد من اسوان. صباح الفل على كل اهالينا في اسوان. يوسف عامل ايه؟ انا نهله، يا ريت اغنيه تتاخر يا تبنا لعمرو دياب، دي برضو غشيتها بصراحه فجهزتها لك يا نهله، فهتلاقيها اشتغلت برضو بعد اصاله. طب تعالوا نسمع اصاله الورد البلدي لحد ما الدنيا تسخن اكتر اكتر اكتر معانا، ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته بس كده.

طيب اما نشوف رسالة تانية ونشوف الموضوع اللي طبعا لو ايا كان اللي هيتقال فيه يعني فاحنا بنفكر مع بعضينا. هاي والله مخنوقة خالص النهاردة ومش طايقة حد لحد الان، مش عارفة ايه السبب، بس لما بفتح البرنامج بتاعك مودي بيتغير وبيوديني في حتة تانية. هو ليه البرنامج ما ينفعش كل يوم؟ مش عارف، انا عايز الايكو بتاع البوب الصالح ده اللي هو ليه البرنامج ما بيبقاش كل يوم فاهمين. طيب انا بالنسبة لي مدام صاحبتها ماشي، ده بقى ردا على الرسالة اللي جت لنا من شوية، بس دي كانت ميرو يعني. تعالوا بقى نشوف ميرو بتقول ايه على قصة البنت اللي صاحبتها اختفت من حياتها دي. تقريبا كان اسمها ايه، سهيل باين. لا خلاص مش هلعب اللعبة دي لان انا بنسى جدا. طيب بتقول لي انا بالنسبة لصاحب مدام صاحبتها بعدت مرة واحدة وهي اللي غلطانة، خلاص ما تحاولش ترجعها حياتها تاني، عملتها مرة وسابتها مرة يبقى ممكن تكررها تاني لحد ما تعرف غلطها. عارفة ده هيكون صعب عليا بس هتتخطى، انا تخطيت ناس كتيرة في حياتي وديني عايشة ومكملة، بآمن جدا بمقولة يبتعد الشيء ليقترب يبتعد الشيء او يبتعد شيء ليقترب شيء اجمل. طيب ماشي، دي وجهة نظر كويس. بس الخير يا جو، ما كنتش ببعت اليومين دول عشان بدأنا دروس ثانوية عامة. عايز اسمع اغنية قلبك يا حول الله اللي بهاء سلطان وعاملة الايموشن اللي بعيط ده. والله انا ما لحقناش نفوق يا جماعة، يعني كنا لسه من كم اسبوع بنتكلم ويا جماعة الف مبروك للناس اللي نجحت وبنعمل الحاجات دي، هوبا فجأة بقينا دلوقتي تاني دروس ثانوية عامة. ربنا معاكم، هي سنة رخمة، هي سنة رخمة ولكن ان شاء الله هتعديها. صباح الفل يا سامية، بالتوفيق ليكي دايما. في اغنية الراجل علامة تقريبا اسمها ليه كده، عايز اسمعها. حاضر يا مريم هشوفها لك. طيب ردت حبيبة، ردت اللي كان جالها تعبان. اسمع الحوار ده. استنوا يا جماعة بس، أخويا علاء يعني بيسمعنا دلوقتي فعايزه يركز في القصة دي، ما كانش بيسمع يعني. دلوقتي عم علاء، في حبيبة بعتت رسالة بتقول النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي عشان حبيبة حلمت إن في تعبان لونه أسود كبير لف حوالين رقبتها وهي في الحلم لحد ما موتها في الحلم. صحيت من النوم، لأن أنت عارف ما بنموتش في الأحلام والجو ده، صحيت من النوم، مش دي المفاجأة بقى خالص إنها حلمت بتعبان، لقيت التعبان جنبها، نفس التعبان جنبها على السرير لما صحيت من النوم، ومعرفتش تعمل أي حاجة غير إنها طلعت من أوضتها ولسه لحد دلوقتي التعبان في الأوضة من الصبح. وبتقول لي، وكنت سألتها وقلت لها حبيبة طب أنتوا عملتوا إيه في البيت، اتصرفتوا إزاي؟ بتقول لي لا أنا عايشة لوحدي. يعني الموضوع دي تنفس جامد والله، مش عارف. ابعت لي على الواتساب بقى علاء عشان افهم انت بتقول ايه، عشان انت عمال تشاور لي فانا مش فاهم حاجه. طيب صباح الخير او صباح الفل يا استاذ فري ثيرابيست. والله يعني ماجي باب النجار مخلع يعني، فاهم احنا فين؟ انا برضو اليوم مش احسن حاجه وجاي افصل هنا، ربنا يخليك لينا والله. سلامي لمنى وآلاء، صباح الفل يا ماجي والله، شكرا بتفرحيني. هلا هلا ابني الغالي والله، بتوحشني. ايه اخبار المود اليوم؟ يا رب تكون الحلقه زي امبارح. هو صحيح جوه امبارح ولا امبارح؟ امبارح ولا امبارح، بالنون ولا بالميم؟ هي باللغه العربيه تقريبا اسمها البارحه يعني، صح ولا انا بقول اي كلام؟ فهي تقريبا باللام، نقول البارح اللي انا بقوله ده طبعا اي اي اي كلام يعني، عشان احنا على هوا وطبعا في بوليسي واحنا قناه محترمه فمش هينفع اقول غير كده. بس هي ايه، هي متعودين نقول امبارح، مش ما تدخلنيش في القصه دي لان انا بقول شباك وبانيو وحاجات غريبه بيقعد يتريق عليا انا في الشغل، بس مش مهمه يا استاذه مها. قول اللي يريحك. مساء الخير يا جو، انا مريم، ممكن اغنيه لتامر عاشور؟ ده طبعا يا مريم من غير ما تقولي يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ يوسف؟ عايزين نسمع يحيى اغنيه كده، ما بيا حيل اصبر بعد، او اغنيه قلبك يمشي لحاله. عايزين نسمع، ماشي حاضر يعني. حاضر يا عمر، اسمك عمر ابو حذيفه. ابو حذيفه ده تقريبا الهاشتاج اللي هو مسمي نفسه بيه على الواتساب يعني. حاضر يا ابو حذيفه هشوف الحوار ده. شغل الشامي بقى بالمره وشغل اغنيه ليه. طب كان في رساله جات لي بس مش عارف راحت فين، كانت بتقول لي انت ليه شغلت اغنيه ماما قبل ما تشغل اغنيتي؟ تقريبا في خناقه هتحصل في البيت بسببي، بس انا ما اقدرش اعمل كده يعني، هشغل لك اغنيتك انت كمان. كانت الاغنيه بقى اللي هي بتاعت ايه، اتأخر عتابنا لعمرو دياب. نسمع اتأخر عتابنا ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حتة، لسه معاك يوسف بركات بس كده.

طيب نقرأ رسالة تانية. عايزين أغنية زنبهولة لشارموفرز. شفت الرسالة وجهزتها. حاضر. صباح الفل يا جو، أنا فارس 9 سنين وأخويا جاسر 7 سنين، بنتابعكم ومبسوطين إن أنا شايفينك، وأنا مبسوط جدا يا فارس أنت وجاسر، يعني أتمنى تبقوا طول الوقت كده مبسوطين. حاضر هشغلها لكم، أنا كده كده جهزتها، هتلاقوها اشتغلت بعد الفصل على طول. مساء الفل يا يوسف، عامل ايه؟ انا تيا، بحب البرنامج جدا، كنت عايز اسمع اغنيه للشامي ممكن. حاضر حاضر يا تيا هشغلها لك. صباح الفل يا جو، حلقه خميس موفقه باذن الله، ممكن اغنيه بحبك بتاعت هيفا وسانت ليفانت، مش عارف بقى بيتقال اسمه ازاي، سان ليفون ولا سانت ليفانت ولا تقريبا هي في الحتتين دول يعني، بس هي ماشي انا فهمت. حاضر، وبالمناسبه مفيش حاجه اسمها فلحوسه، اسمها فلحوسه عادي يعني. طبعا استاذ سماء، مش عارف هي حاجه اسكندراني ولا لا يا سماء، بس هي فلحوسه، وهي جابت لي قبل كده الديفينيشن ده من على شات جي بي تي، طلع ان فلحوسه دي بالسين مش فلحوسه، واتاري ان هي جت بتقول لي وانا بقولها ان ما انت شكلك غريب جدا وانت بتقولها، كانت كاني قايل حاجه غريبه، فاثبتت لي يعني ان حتى دي طلعت لغه عربيه. حاضر، فلحوسه حاسس انها مش منطقيه بس مش مهم. طيب سهيلة، أيوة هي كانت سهيلة فعلا يا جماعة اللي كانت صاحبتها بعدت عنها فجأة، أيوة صح. هي بقى بتقول دلوقتي أيوة صح يا يوسف، أنا ما بعرفش، أنا سألتها قلت لها ثانية يا جماعة بس، أنا كنت سألتها قلت لها هل يا سهيلة أنت من الناس اللي لما حد بيبعد عنك هل بترجعي بسهولة ولا خلاص بيبعد عنك خلاص ما فيش رجوع يعني؟ قالت لي أيوة صح، أنا ما بعرفش أرجع حد بعيد عني وجرحني من غير أسباب، جرحني أكتر، احنا كنا مع بعض في كل حاجه وكل حواليا مش حاسين باللي انا حسيت بيه لما بعدت عني. بص بصراحه بقى يعني هقول، لو هي كانت اول مره تحصل ده، هي لايرز، هنفضل انا وانت نعدي في لايرز، افضل اسالك في سؤال تجاوبي عليا، فتعالي لحد ما نوصل لحته كويسه يعني. لو هي ما عملتش ده قبل كده وكانت الدنيا جميله جدا، اسمع منها اسبابها يعني، ادي فرصه بصراحه يعني، التمس لها عذر، شوف هي عملت كده ليه يعني، حاولي على قد ما تقدري تفكري في القصه بالشكل ده ونشوف هي عملت كده ليه ونفكر مع بعضينا. فحاولي على قد ما تقدري، لو هي فعلا ما عملتش ده قبل كده اساليها تاني وقولي لها يا ستي طب تعالي نتكلم، طالما هي عايزه ترجع وتتكلموا يعني، واتكلمي معاها وافتحي في الموضوع وكده. لو عملتي ده عرفينا برضه عشان نعدي اللاير ده ونخش على اللاير بعدي ونفضل كده. تمام تمام، نطلع فاصل، لسه بتسمعوا يوسف بركات ولسه في حلقه الفضفضه او في فقره الفضفضه، ما تروحوش في اي حته، لسه رقم الواتساب 015 5955006.

0: فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 3-8-3-5-0-22. في حاجه مش بقول ما بديهاش حقها الا وهي المسجز العاديه بتاعت التليفون اللي هي على 1006 دي. لو تكتب 1006 تبعت الرساله اللي هي الرسائل العاديه عارفينها بتاعت التليفون نفسه دي. طيب لسه احنا في فقره الفضفضه نشوف الناس بتقول ايه ونسمع اغاني على قد ما نقدر. شوف انت عايز تسمع اغنيه ايه. مساء الخير يا يوسف، بمسي عليك بس. صباح الفل يا سمر، منور الدنيا يا باشا، احلى مسا. مساء الخير يا يوسف، انا منى. ممكن تشغل اغنيه تقول له سمحنا تامر عاشور؟ طب ما كنا اخترنا اغنيه اسف، مش فاكر كانت اتبعتت لي في رساله باين عاديه بس اخترتها خلاص. مساء الخير يا جوانا نور، بمسي عليك وعلى حبايبك وطبعا حبيبتي وصاحبتي حنين، ويا ريت تقول لها انا مش كل حاجه بتحصل بتكون بقصد، واللي عنده صديق بيحبه يا ريت يحسن او يحسن الظن فيه ويصدقه. عندك حق جدا، بس برضه ناخد بالنا نور، يعني اوعي تتحطي في الحته بتاعت ايه اللي هو حق مكتسب بقى، انت صاحبي بقى هتستحملني بقى، انا عصبي استحملني، انا خلقي ضيق استحملني، انا وحش استحملني، يعني برضه حاولي على قد ما تقدري ما تحرقيش كتير في القصه ديت وتبقي على الهادي يعني. وطبعا صاحبتك لازم تستحملك. هيا جو، عايز اسمع اغنيه طال غيابك حمزه نمره، ريت بجد تشغلها. حاضر يا تينا، انا لمحت الاسم ده فعلا او لمحت الاغنيه وهشغلها لكم وجهزتها يعني. بس خلينا نشغل شارموفرز لجاسر ومين بقى، عشان انا وحش قوي في الاسامي. لا هجيب الاسم اهو، فارس وجاسر. فارس 9 سنين وجاسر 7 سنين، كان عايز يسمعوا اغنيه شارموفرز واكرم حسني زنبهولة. تعالوا نسمعها ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

على فكرة أنا مستنية أغنيتي اللي طلبتها تينا. أنا ما بحبش الزحمة. حاسس ان انا بقى في الطاقه دي معاكوا عادي. حاضر يا تينا والله قلت لك مجهزها لك بس اصبري شويتين كده هشغلها لك والله. طيب يا نهار ابيض على الرساله. حاضر هقراها دي هقراها والله بس مش دلوقتي. نعمل بس ايه العاده العاده اللي بقينا لازم نعملها على طول. مسا مسا يا جو انا لولو ولا هشام مسيلي على نفسك. ايه ده طب فين منى ايمان هشام وفين بقيه الحاجات؟ ماشي يا مهم النهارده شكلها متخانقه مع ايمان اختها فخلينا نقرا الرساله زي ما هي. مسا مسا يا جو انا لولو ولا هشام مسيلي على نفسك وعلى كل مستمعينك. عايز اسمع حلق معايا هشام خرمه. حاضر يا لولو. انا عاجبني الباشن عاجبني طول الوقت عايزه تشغلي نفس الاغنيه وانا ما شغلتهاش ولا مره فحاضر. انا اسمي كنزي. احلى مسا عليك يا جو. احلى مسا عليك يا كنزي. طيب عايزين على قد ما نقدر نشغل اغاني كتيره ونعمل كل اللي احنا عايزينه بس نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات. لسه رقم الواتساب 0155955006.

على قد حالي على قد حالي ودنيتي ودنيتي ودنيتي بتوعد ولا توفي.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, أما رقم التليفون هو 3835022. وشوية كده عايز اقول لكم على حاجه, لان انا كنت ببقى دايما ايه ما باخدش مكالمات كتيره, مكالمه مكالمتين في الحلقه, ولكن النهارده ان شاء الله ايه هناخد المكالمات ورا بعض كده ايه من غير ما نفكر في الموضوع. تمام خلينا بس نكمل ونقرا الرسائل لان احنا في فكره فضفض معايا. طيب سهيله ردت علينا, اللي هي كانت بتقول ان صاحبتها فجاه اختفت عن حياتها وهي قررت ان هي ما ترجعهاش تاني في حياتها. بتقول قلت لها حاولي على قد ما تقدري, اخر حاجه قلت لها يعني حاولي على قد ما تقدري تتكلمي معاها وتفهمي اسبابها هي ليه بعدت. يمكن انت فاهمه غلط, لان بصراحه سهيله اوقات كتير الشيطان بيبقى في دماغنا كده واحنا بعاد عن الشخص اللي المفروض في بيننا وبينه خلاف مثلا, فبيبدأ يعمل سيناريوهات. او حتى لو مفيش خلاف, لو انت بس ما بتردش على حد او ما بتتكلمش قوي, مشغول مش قادر ما عندكش طاقة ايا كان في السبب, يعني بتلاقي نفسك طول الوقت الطرف التاني ده الموضوع بيبدأ يكبر في دماغه. طب اخر كلمة انا قلتها كانت ضايقته, طب مش عارف امبارح لما اتكلمنا حصل مش عارف ايه, بيبدأ طول الوقت يعمل سيناريوهات. ولو تفتكروا في حلقة قبل كده اتكلمنا ان المخ ما بيحبش يسيب اي تساؤل بدون إجابة, فبيبدأ يملى ويحشي هو من عنده كده. فبتبدأ يعني تفتي مخك, يبدأ يفتي ويبدأ يفكر مع نفسه ويبدأ يقولك اه مش عارف ايه. بعدين بقى الموضوع هيتطور, اه ما هو عشان لما انا قلت له كذا ما هو عمل كده, ما هو اصلا كده كده بيتعامل بطريقة مش عارف ايه. وتبدأ بقى تحس طول الوقت ان انت عايز تعاتب الشخص, والموضوع يكبر مع العلم ان ممكن يكون الطرف التاني ده نايم في السرير ولا فاكر ولا في دماغه اي حاجة, يعني مفيش اي حاجة حصل. فببقى ساعات ايه محتاجين نكلم الشخص دايركت كده وناخد رأيه ونسمع منه الإجابات اللي ما نسيبش مخنا هو اللي يملها من نفسه, لأن طبعا مخك مش هيسيبك غلطان, هيبقى طول الوقت شايف ان انت لا ليك حق وهو ازاي يعمل ويسوي, مع ان الموضوع ممكن ما يبقاش كده يعني. فهي بقى ردت عليا دلوقتي قالت لي خلاص ماشي انا هسمع منها واشوف. خليت اختي تقول لي مش لوحدي اللي بقول لك اسمعي منها اتكلم معاها, اقول لها ماشي عموما يعني هتكلم صاحبتها. جدعه سهيله والله, كلميها واساليها وقولي لها انا متضايقه عشان 1 2 3 4, عايز افهم ليه. هنا بقى هنتكلم بقى. لقيتيها بتتعامل ببرود ومش فارق لها وانت اصلا مكبره الموضوع مش عارف ايه, يا باشا المفروض تحترمي رايي او تحترمي زعلي حتى لو الموضوع بالنسبه لك مش اقوى حاجه يعني. فلو لقيتيها بقى بتتعامل بتقل كده من احساسك, لا ساعتها بقى الكلام هيختلف تمام. لقيتيها بتقول لك والله غصب عني وحقك عليا, ده انا كنت الفتره دي بعمل وبسوي ومش عارف ايه, هتفهمي. وزي برضو حلقه قديمه لما فهمنا وجهه نظر الشخص اللي كان راكب في المترو ده لما دخل عليه ناس كتيره واب واولاده فعملوا دوشه كانوا متضايقين, لما عرفوا اسباب ان الاطفال دي بتعمل دوشه ليه, ان هم كانوا جايين من المستشفى ومامتهم كانت لسه متوفيه, فابوهم قال للناس معلش انا اسف يمكن هم مش عارفين يتعاملوا بعد ما سمعوا خبر وفاه والدتهم, الناس كلها بقت عايزه تقوم تجري معاه. فاحنا اوقات كتيره لما بنسمع وجهه النظر بتاعت الشخص لا ممكن يبقى رد فعلنا مختلف تماما, فما تسيبيش ايه الموضوع لدماغك. طيب بص, هو في شخص طالع يقول كلام غلط عني, وانا معروف اني بحب اكتب مقالات عن حاجات مش معروفة قوي او حاجات غريبة, بحب حتة الغموض دي, انا بكتب مقالات من النوع ده. افتكرت ده قصة تانية. طب هسيبكم بقى مع القصة دي, هقولها لكم كده عشان كنت انا قلت ساعتها لهاجر تقول لنا اكتر. هاجر بعتت رسالة من شوية وقلت لكم ايه, وقالت لنا يا جماعة انا في حاجة لو قلتها يا هتعمل شيء كويس جدا يا هتعمل كارثة, يا هتكون النتيجة سلبية جدا يا هتكون ايجابية. فقلت لها طب قولي لي ايه القصة عشان نعرف نقول لك تعملي ايه. فقالت بقى في شخص طلع يقول كلام غلط جدا, وانا معروف اني بحب اكتب مقالات عن حاجات مش معروفه قوي او حاجات غريبه, بتحب هي الغموض, بكتب مقالات من النوع ده. عادي اقول الموضوع بس انت فهمني الموضوع يا ايجابي في العموم يا كارثي. في ناس هتسمع ففهمني انا ممكن اقول لك وانت اعرف سرك وخلاص. طب خلاص لو كده هقراها في الفصل ونبقى نشوف ينفع تتقال ولا لا. قريت فهمت. لا هقول لك على حاجه, رد يا بصوا يا جماعه معلش هي حاجه مش هينفع تتقال, ولكن هو في شخص طلع يقول كلام مش احسن حاجه على اليوتيوب يعني عموما, وهي بقى عايزه تطلع تتكلم عنه ان ده غلط جدا, فخايفه لما الناس هي تقول ده غلط جدا الناس تروح تعمل سيرش عن البني ادم ده, فممكن الناس تتسحل في دماغها وتبقى متفقه معاه يعني. فحاسس بصراحه ان انت بصي هقول لك على حاجه شائكه, اسمعي بقى. لو انت عندك الحجة الجامدة وعارفة تقولي ايه ازاي ومقتنعة جدا بالرد الفعل او رد التفكير يعني المضاد لهذا الشخص, اطلعي
وما تقوليش بس ان هو غلط، لان صباح الفل ممكن الناس تقول ده رد نسبي جدا، انا شايف ان هي مش غلط قوي زي ما هي فاكره يعني. لا اطلعي وقولي ان هو غلط عشان واحد اتنين تلاتة، لو عندك الواحد اتنين تلاتة دول يا هاجر ومتأكدة منهم اطلعي واكتبي يعني. دي وجهة بتقولي عندي جدا وخصوصا اني دارسة، يا باشا ودي بصراحة طالما انت دارسة ده، لا اطلعي واكتبي واتكلمي وقولي الشخص ده بيتكلم في كذا كذا كذا وهو غلط عشان واحد اتنين تلاتة اربعة، واظن ان انت ساعتها هتبقي بتعملي حاجة خير اكتر من كونها ان الناس هتروح وتجري وخلاص. الناس اذكياء كفاية ان هم يعرفوا يعني. ماشي ودي اعملي كده. طيب نطلع ونسمع اغنية، بصراحة الاغنية ديت محدش طلبها بس انا عايز اشغلها، بس براحتي بصراحة براحتي هشغل الاغنية دي ونرجع تاني لسه اسمع يوسف بركات. ما تروحوش في اي حته.

طيب نكمل ونقرا الرسائل. مساء يا جو، عايز اعرف البني ادم بيروح فين لما يبقى محطم فعلا وهو ما فيش اي فرصه قدامه انه يخرج بره اللي هو فيه. عايز اعرف البني ادم بيروح فين لما بيبقى محطم فعلا وهو ما فيش اي فرصه قدامه انه يخرج بره اللي هو فيه. انا ملك من اسكندريه واول مره شارك. والله ملك، بحس يعني ان الواحد يعني نظرا للواحد شاف وجهات نظر كتيره في الموضوع ده واتكلم مع ناس كتيره وافكار مختلفه يعني، بس انا بحس ان العزله هي بتبقى حل بصراحه مؤقت ومؤقته حتى في مدتها، يعني ما ينفعش تطول، ولكن بحسها مهمه. يعني بحس ان احنا طول الوقت لو في سنه كده الواحد يشعر بانه محطم ان كان الاسباب، يعني بحس انه طول الوقت يبقى لوحده، لانه بحس ان هي بتلمس معاه في اي شعور بقى عنده. لو هو عصبي ممكن يعمل حاجات يندم عليها بعدين، لو هو عنده مثلا مش عارف اسمها ايه، ايموشنال ايتينج باين مش عارف اسمها ايه، المهم ان هو بياكل مثلا كتير وبيشوف ان ده الحل فهيتخن جدا وهيتعب جدا ومش عارف لو ايه مش عارف. فبحس طول الوقت ان بدل ما الواحد يواجه لا يقعد شويه. بحس ان احنا محتاجين نهدى لو الواحد حاسس ان هو محطم شويتين، عشان الهدوء حلو احسن من اتخاذ قرارات كتيره. مش لازم تاخد قرار خالص وانت محطم يعني. فبحس ان سيبيها ماشيه زي ما هي، هتلاقيها فجاه بتتغير. يعني هيجيلك بقى حاجه تفرحك فجاه، هيجيلك موقف يخليكي تنسي التعب والزعل والحاجات دي او التحطيم دي. بس بصراحه بحس ان العزله هي الحل بشكل مبدئي. يعني دي وجهه نظري بصراحه. مش عارف بقى هل هي بقى صح غلط، ما اعرفش. انا بلجأ لها، لان مش بلجأ لها بمزاجي بقى اللي هو يلا بينا بقى انا هبقى منعزل لمده 42 يوم وهرجع تاني في اليوم 43 كويس. بحسها بتيجي لوحدها. فده ردي يعني. نقلب المزيكا ونقلب الطاقه. طب بما ان كل المستمعين بيطلبوا اغاني، فحب اطلب اغنيه رامي جمال اسمها دي العيون. حاضر يا نغوم، بس عندنا اغاني كتير قوي هحاول ارتبهم كلهم، ولكن بعد الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ما تروحوش في اي حته. فاصل سريع ونرجع تاني بس كده.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955106. انا عايز اقرا كم الرسائل اللي قدامي ده عشان ابقى خلصتها كده. فخلينا نشوف ايه يا ترى هنلحق نقول قصه مش عاديه ولا لا. بس خلينا نكمل. في موضوع تاني. مساء الفل يا جو. انا زياد كنت عايز اسالك هل لو في واحده انا معجب بيها وعايز اعترف لها بمشاعري هل ده حرام او عيب؟ خصوصا ان احنا في مجتمع ما بيقبلش بكده بسبب العادات والتقاليد. اظن اننا بكده مش بضر بحد او بقلة ادبي. فلو انا غلطان يا ريت صحاح لي وجهه نظري واحب اسمع اغنيه لحمزه نمره. طيب هو كده كده طال غيابك اتطلبت. واقول لك على حاجه يا عم زياد بصراحه يعني استنى بس نشوف كده. لو انت فعلا معجب بالبنت دي وعايز تبقى معاها يعني حاول على قد ما تقدر تكون مركز مع نفسك. هل انت فعلا ناضج عاطفيا وماديا والحاجات دي؟ لان الحاجات دي بتفرق جدا. الموضوع مسؤولية كبيرة يعني. لو انت جاهز ده ومستعد وشايف ان انت عندك من الحكمة وان انت تعرف تبقى مع حد يعني وتدخل البيت, فتح اهلك الاول في الموضوع وقول لهم هل يا جماعة انتوا شايفين ان انا اقدر اعمل ده من وجهة نظركو؟ انا حاسس ان انا اقدر. فهل انتوا شايفين ان انا راجل هعرف ابقى مسؤول وبتاع؟ هتلاقي الكلام بقى بيطلع يعني مش حد هيقول لك اه مسؤول روح يعني ما بتجيش كده. هتلاقيهم بقى يقعدوا يدردشوا معاك. طب هي مين؟ طب هي مش عارف ايه؟ طب انت فعلا حاسس بده ولا لا؟ طب هتلاقي بقى بكره قال لك كلمتين. طب خد بالك انت عارف انها هتبقى بتتكلم في كذا وبعدين مسؤول عن كذا وكذا وكذا. فيبدا يفتح معاك الكلام. بعدين مامتك تتكلم في الجزء بقى العاطفي بتاع البنات, بس هي هتبقى محتاجه منك الاهتمام اللي مش عارف ايه. هتبداوا تتكلموا وانت من الكلام ده هتلاقي نفسك لوحدك مش حاجات هقولها لك فهتعملها. هتلاقي نفسك مخك بيتفتح في افكار كده. فهتلاقي الافكار دي انت بترد عليهم اه والله اقدر. ايه ده هو في كده؟ ايه ده لا مفيش كده؟ ايه ده طب تصدقوا ما جاتش في دماغي؟ طب مش عارف ايه؟ وابدا افكر كويس كويس. ايه ده يا ربنا وشوف. لو انت شايف ان انت بقى مستعد والحاجات دي وبتاع خش ابعت لها على طول وقول لها السلام عليكم انا كنت عايز اقرب 1 2 3 4 وادخل البيت من بابه. لقيت البنت متقبله جدا والدنيا تمام, هقول لها كنت عايز اعرف ينفع اخد ميعاد امتى والحاجات دي. يعني ده اللي جه في دماغي. بحس ان بصراحه دي اسلم طريقه والطف طريقه لو انت مستعد يا معلم. بس كده. انت بقى كنت طالب حمزه نمره ونعلى بالمزيكا عشان الطاقه تعلى. وطلب طال غيابك من اكتر حد والرساله عماله تيجي كتير قوي عايزين الاغنيه دي. فيلا اتفضلوا يا جماعه طال غيابك. اتمنى تتبسطوا.

ورجعنا تاني وفي بقى اهداء مهم جدا جدا جدا على علينا كله. ليه بقى؟ لان عايزين نسلم اولا على روان ورويده وريم واسماء والاء. صباح الفل عليهم. وحب دايما كده تبقوا مبسوطين ومتجمعين دايما على خير، بتبقى الدنيا كده جميله وضحك وهزار. واستاذنكم هنبقى محتاجين بس الاخ علاء شويتين ثلاثه، محتاجين نقعد مع هذا الرجل يعني. فاستاذنكم تحلوا عن دماغه وتسيبوه لنا شويتين، واتمنى تكون الرساله وصلت. بس كده نكمل بقى يا جماعه ونقرا الرسائل. طبعا حماده المصري مش هيجيبها البر. ليه؟ لان هو قاعد بايت على المحطه، فبيقول لي التيشيرت على الاسد يمنع الحسد. حبيبي الاهتمام الغلط او الاهتمام الصح لما بيجي من الشخص ايه الغلط؟ انت فاهم نفسك يا عم حماده. حبيبي يا عم مسا مسا استاذ جو، ممكن تشغل اغنيه توليت؟ انا شغلت توليت صح؟ ما انا مش بشغل في الاخر الطلب مني برضه. ايوه شغلت توليت. لا اطلبي حاجه ثانيه يا ميرو بعد اذنك، شغلت لك توليت. انا كمان طلبت اغنيه تامر عاشور يا مرايه الحب. واضح كده. طب هقول لكم على حاجه عشان برضو الشامي طلب قبليها، فتعالوا ايه نشغل الشامي وبعدين نشغل كمان شويه تامر عاشور مرايه الحب. نسمع الشامي ونرجع تاني.

0: يعني ايه جيمنج؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
4: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاويه معينه او على مواضيع معينه. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: يا حبيبتي ذاكري.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. اما رقم التليفون هو 38350022. انا حاولت اخد مكالمات وحاولت اقول القصه وبتاع بس الرسائل طلعت كتير قوي فيعني تقريبا مش هلحق اعمل كل ده بس خلينا نشوف لسه مع بعض يعني. ردا بس على القصه بتاعت الحلم بتاعت سهيله البنت اللي بعتت يعني وقالت على قصة التعابين وان هي حلمت بالتعبان ده وبعدين صحيت لقيته جنبها بجد على السرير. كانت منا بعتت على الواتساب بنت بقى تانية يعني بتشارك معانا تقول ربنا يسترها على البنت اللي لقيت التعبان ده وكمان اعتقد في رقم تتصل بيه للحماية من الزواحف هحاول ادور عليه. حلو. وكمان بتقول لازم تحمد ربنا كتير ان ربنا ألهمها انها تقوم من الحلم ده عشان ينجيها بإذن الله. جابت الرقم بقى فتعالوا نقوله. الرقم بتاع وزارة البيئة الخط الساخن هو 19808 للإبلاغ عن ظهور الزواحف والتعابين. وفي واتساب لوزارة البيئة هو 012-36943 كويس 012-36943 ورقم الخط الساخن لوزارة البيئة هو 19808. أتمنى

وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أتمنى تكون الحلقة كانت خفيفة ولطيفة على كل الناس اللي بتسمعها. وبمناسبة نغوم برضو بعتلي على الواتساب بتقولي طب وأغنيتي بقى، ده أنا من أول الحلقة موجودة، أنا حرفيا اتكرفلي. لا والله موجودة يا رامي جمال دي العيون، لكن هتشتغل على الراديو بس أول ما أختم على طول، أو على موبايل أبليكيشن نجوم اف ام. أتمنى تكونوا اتبسطتوا بالحلقة، وإن شاء الله أشوفكم يوم الحد الجاي. وما لحقناش نقول قصة مش عادية، ولكن حاولنا على قد ما نقدر نغطي ونقرأ كمية الرسالة الموجودة، ولكن برضو بعتذر لكمية الرسالة اللي أنا ما لحقتش أقرأها. ولكن خلينا نقول إن إحنا إن شاء الله نتقابل يوم الحد الجاي قبل دلوقتي بساعتين، اللي حاجة بسيطة. كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشرة، أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وصوتا بعيد حلوة أبوكم. جميل جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: facebook.com/nugumfm.
1: والله الدنيا مش مستاهلة، والعمر مهما طول قصير، فعايز اي حد زعلته بقصد او بدون قصد يتفلق.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديث, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي, نجوم اف ام, نجوم اف ام تي في, نايل اف ام, تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن

كتير كلام، وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي اما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت.

مش بيودي ايدي في جيوب والسماعات فوداني وما استخبى وبسمع نفس الاغنيه.

صدقتي فينا. انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان ضهره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني. بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك اني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خايل او جبال. وافتكرت اول يوم في المدرسة اول فراق اول وداع اول مرة. قلبي تزن في الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. في الختام كان نفسي بس أقول سلام.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مش